ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

نهاركم زين، صباح النور، مرحبا بكم، احلى صباح على موزيكا فام. اليوم الجمعه 14 اوت 2026، كالعاده حلقه جديده من احلى صباح حتى لل 11 معكم لمده 5 سوايع على المباشر مع الاخبار الاكتواليتي المتابعات الفقرات المعلومات اللي تهمكم، وكالعاده الربح زيد حاضر معنا في احلى صباح في خربش تربح صباح تربح والو كوندكتور معكم اكيب كامله في احلى صباح. في الاخراج رفيق السعداني، في الميكرو ليندا رحالي، معنا غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، بوترعة نصر الدين في الإخراج الرقمي، ومكرم في الستاندار وفي استقبال تليفوناتكم. نهارنا نبدأه شوي آخر مع التوقعات الجوية وأهم المعطيات في علاقة بحالة الطقس، درجات الحرارة وغيره، خاصة على نهاية الأسبوع باش نستبرمج تبحيرة، تبرمج مع العائلة مع الأصحاب مع الصغيرات، دونك نعطيكم كيف كيف حالة البحر الشتوت والريح. شوي آخر زادة دقيقة حظ مع فاطمة، شان النهار عندكم فيه برشا برشا زهر.

صباح النور، نهاركم زين من جديد. مرسي اللي اخترتوا موزايك فام تسمعوا في أحلى صباح معكم من 6 حتى للأحداش. والتوقعات الجوية لليوم الجمعة 14 أوت 2026 تقول أنه مقارنة بالبارح نسجلوا انخفاض طفيف في درجة الحرارة. بالنسبة للطقس يكون عموما قليل السحب في أغلبية الجهات مع ظهور خلال العادية بعد الظهر، خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة أحيانا ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ولكن تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. ذيك علاش في السواحل الشرقية بعد الظهر باش يكون أكيد البحر مضطرب، سينوم قليل اضطراب في بقية السواحل هذه. عموما أهم التوقعات نمدوكم شوي خرب آخر تحيين مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا به برشك واحد يبدأ نهاره بالربح في أحلى سباح. عنا خربش تربح، صبح تربح، ألو كوندكتور، كلهم دي روبريك فيهم الجو والربح معاكم. هكا نديرو نهارنا برشا موجات إيجابية، إن شاء الله نهار فيه الربح وفيه برشا زهر. تابعوا مع بعضنا فاطمة في دقيقة حظ، إن شاء الله نهار فيه برشا حظ. مرحبا بكم في أحلى سباح، هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. إيش مازال على النص الثاني من أوت، يقولوا إلي الحظ يبدأ يفتح أبواب جديدة لبعض الأبراج، فما مفاجآت، فما فرص، فما بدايات جديدة، هذا الكل قبل نهاية الشهر. أول أخبارنا للحمل، الأيامات الجاية فيها أخبار يفرح، فما فرصة باش تثبت روحك، راهو الحظ معاك إذا أنت ما تسرعش. الثور رزق وإلا مبلغ مالي نجم يجيك من جهة ما كنتش توقعها، خليك واقعي في قراراتك. الجوزاء تعرف جديد ينجم يكون عنده تأثير كبير في حياتك، والسرطان ترتاح من ضغط الفترة اللي فاتت، تبدأ تزيد تشوف نتيجة، نحكيه على نتائج تعبك خطوة بخطوة. الأسد مازال موسمك حاضر، والأيامات الجاية تعطيك ثقة أكثر، فما فرصة باش تحقق هدف مهم، وإلا زيدة تسمع أخبار كنت تتمنيه. العذراء هو موسم عيد ميلادكم على الأبواب، طاقة تبدأ تميل لصالحك، حضر روحك البداية جديدة، رأوا فيها نجاح وفيها زاد الحظ. الميزان عندك مفاجأة سارة في الحب وإلا في الصداقات، الشخص نجم يرجع يتواصل معك بعد غياب. والعقرب راهو تعبك باش يلقى تقدير، فما فرصة مهنية وإلا شخصية تنجم تبدل مسارك للأفضل. القوس هو حركة على سفر، على تجربة جديدة تعطيك نفس جديد وتفتح لك زاد أبواب ما كنتش متوقعها. الجدي راهي الفترة هذه مناسبة باش تحصد نتائج مجهودك، خليك ثابت ورد بالك لا تستسلم. والدلو عنده فكرة وإلا مشروع جديد ينجم يلقى الدعم، راهو الحظ يخدم معاك أكثر في الأيامات الجاية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو آخر أيامات أوت يجيب معاك كاين الطاقة الإيجابية، ممكن تسمع أخبار يفرح ولا زادة تحقق أمنياتك.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح
1: خربش تربح كل يوم كارت دو روشارج من اهدي موزايكا فام للي يكون اسرع للمستمعين الاوفياء اللي يفيقوا معنا بكري ويشاركوا معنا في خربش تربح. البرانسيب سهل برشا كالعاده، دخلوا الكود دو روشارج نتاع لوبيراتور نتاعكم، نعطيكم رقم الكارتة واللي يكون اسرع مبروك عليه الكارتة نتاع اليوم. رقم اليوم يقول البداية مع 0، من بعد نلقاو 4 2 2 5 8 4 7 3 8 3 9 9 4 وآخر رقم هو 2. مبروك للي شارج الكارتة متاع اليوم في خربش تربح، والربح مازال متواصل معنا في أحلى سباحة.
0: خربش تربح خربش تربح.

200 دينار من هديتو تال انرجي معنا الصبح تربح وطلبونا على 71 113000 بعد اخبار السبعة فما لربح ان لو دو برودوي بقيمه 100 دينار من هدي جديده وبخلاف بيان سور الربح معنا برشا متابعات اخبار واكتواليتي نهاركم زين ومرحبا بكم في احلى صباحه.

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا ميدي ماك، الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وحسب بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء فإنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف هذا العام 12 من ربيع الأول 1448 هجري يوم الثلاثاء 25 أوت 2026. سوق السيارات في تونس تشهد تحولا سريعا خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وجويليا 2026، حيث استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزئيا أو كليا على أكثر من 12% من إجمالي عمليات التسجيل مقارنة ب 5% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد تراجع إنتاج البيض خلال الفترة الأخيرة بنسبة 7%، واصفا الارتفاع الذي شهده سعر البيضة الواحدة إلى نحو 326 مليما بغير المقبول. وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء يحذر مما اعتبرها مغالطات يتم تداولها بشأن الأسعار، موضحا أن برنامج الإنتاج الممتد من جويليا إلى نهاية سبتمبر يقدر بنحو 16,000 طن شهريا. أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنون من القبض على عناصر عصابة إجرامية تخصصت في ارتكاب جرائم السلب باستعمال الحيلة والترصد بمحيط عدد من مستشفيات العاصمة. ويأتي ذلك بعد تتالي الشكايات الواردة على المنطقة الأمنية من قبل ضحايا الجرائم والذين كان أغلبهم من الإطارات الطبية والشبه الطبية، إضافة إلى عائلات المرضى والمترددين على المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة. وأوضحت التحريات الأولى أن أفراد العصابة تعمدوا استغلال حالة الانشغال والاستعجال التي يكون عليها المرضى ومرافقيهم، فضلا عن تحركات الإطار الطبي لترصدهم وسلبهم هواتفهم الجوالة ومتعلقاتهم الشخصية تحت تهديد أسلحة بيضاء أو باستعمال النشل والحيلة. عالميا، وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على السفن والموانئ مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع ليندا وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: تاخذوا فكرة لحوال الطقس. اليوم جمعة، جمعة 14 أوت 2026، دونك نهاية الأسبوع. لي بريفيزيون بالنسبة للجمعة وسبت وحد اللي هي تكون أكثر يميت فيها ديستيناسيون بحر وعمان وشط، دونك حالة شتوتنا بحوراتنا وسواحلنا، الريح ودرجة الحرارة هذا كل شوي خير. من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد فاصل صغير نرجعو.
1: انت سباحك أحلى سباح.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند، هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: مع مزار ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال، موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت مزارو اي سور mazzaromilano.com. مزارو ميلانو العلامة الاولى في تونس.
1: انت سباحك

0: احلى صباح. مرحبا بمستمعينا الكل. نهايه الاسبوع دونك جمعه وسبت والاحد نعرفوا لي اكثر ديستيناسيون تكون اشتو تسويح البحورات زعما شنو احوال الطقس اليوم درجات الحراره سواحلنا وشتوتنا كل التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيده بن صالح الاكثر معطيات جويه. نهارك زين سعيده. مرحبا بك.
1: بحنور ليندا تحيه ليك الفريق العمل معك وكل مستمعي ذات مزايك.
0: عايشك سعيده مشكوره. دونك نبداو بالنهار اليوم. اليوم الجمعه اهم التوقعات شنو تقول؟
1: اي بالنسبه للتوقعاتنا منذ يوم امس يعني كما توقعنا كانت شكل خلايا رعديه بعد الظهر في المناطق الغربيه للشمال الوسط كانت فعاليتها اكثر يعني تفرعت اكثر المناطق الشرقيه وشملت جهه صفاقس. سجلنا 12 ملم في منزل شاكر, سجلنا 4 ملم في بير علي بن خليفه, كذلك في سيدي بوزيد كانت ثم امطار سجلنا 2 ملم في جلمه, 1 ملم في المكنيسي. كميه مش كبيره ولكن خلايا رعديه هذه تشكلت ومازالت اليوم يعني ايضا توقعاتنا بتكون هذه الخلايا في المناطق الغربيه تبدا المناطق الغربية للشمال والوسط وتتفرع عن بعض للبعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس ذات اليوم معنية بالأمطار تكون محليا غزيرة مع تساقط محلي للبرد زاد اليوم الإمكانية واردة. ريح من القطاع الشمالي ضعيفة إلى معتدلة في الشمال ومن القطاع الشرقي في الوسط والجنوب تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر اليوم قليل الاضطراب على السواحل متاعنا الكل. الحرارة بشاشة انخفاض طفيف اليوم تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات وتوصل 41 درجة بجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. البارح سجلنا 36 درجة في تونس العاصمة, اليوم تقريبا نفس المعدلات بين 35 و 36 درجة. بالنسبة اليوم الغد السبت الإمكانية يعني موجودة أيضا لتكون هذه السحب الرعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل يعني تتفرع للمناطق الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة خاصة في مرتفعات الغربية مع تساقط محلي البرد. نجم تشمل أيضا تونس الكبرى غدوة هذه الأمطار. ريح غدوة من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يتواصل قليل الاضطراب على سواحلنا الكل. الحرارة في نفس معدلاتها اليوم غدوة عفوا كما اليوم يعني نفس المعدلات بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة في بقية الجهات وتنجم توصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لحد والاثنين زادة الوضع الجوي مازال ملائم لظهور هذه الخلايا الرعدية كيف بعد الظهر يعني وتشمل جيمة تبدأ في المناطق الغربية للشمال والوسط وبتتفرع لبعض الجهات الشرقية. الحرارة بشكل ارتفاع طفيف يوم الأحد ونهار الاثنين تقعد في نفس المعدلات.
0: عموما كي نقولوا الويكاند جمعة وسبت أحد السواحل والبحورات متاعنا في المجمل معناها البحر يكون يعوم.
1: صحيح البحر قليل الاضطراب اليوم وغدوة على السواحل متاعنا الكل. السباحة يعني ممكن مع التزام الحذر ديما. نهار الأحد بتدخل ريح يتقوى شوية ولا يصير البحر متموج فيه شوية موجة إن شاء الله. نهار الأحد نهار الاثنين يولي قليل الاضطراب فتدريجيا متموج.
0: يعطيك الصحة شكرا لك سعيدة بن صالح مشكورة على التدخل معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك عموما درجة الحرارة باش تكون في استقرار اليوم غدوة ونهار لحد ما فماش دي بيك متاع سخانة ما فماش تراجع كبير في درجة الحرارة باش نقعدوا مستقرين. السواحل والبحورات وشتو تتعوم ديما هذيك ملازمة الحذر لازم أباغ السحب الموجودة ساعات والخلايا الرعدية اللي كنتوا تسمعوا في التفاصيل متاعها. اللي حاب يعاود يسمع ميتيو كاملة ديسبونيبل على الباج فيسبوك متاعنا. إن شاء الله نهاركم زين متعدي وان تخي بون ويكاند.
2: كتالوج عزيزة بين يديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: 27 دقيقة في حلا الصباح باش نخرجوا فصل صغير وبعد نرجعوا مع صباح تربح ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار لربح معنا اللي حاب يشارك 71 113 113 000. لا عودة
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Coopers, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel ce team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Mouhtar les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Coopers All Cool ou à le site lgd.com.tn. Les Coopers, soldes les prix, jamais la qualité.
3: تدلل شنو نحضروا قبل، القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
5: جيان ايام دللنا
1: ابدا سباحك

خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.

0: غادي نستقبلوا التليفونات والفاتيراج يخرج اليوم خالد القاضي من صفاقس 50 سنة يشارك معنا وان شاء الله باش يربح في صباح تربح. صباح النور خالد، شحوالك؟
1: صباح النور سيدنا،
0: نهارك زين، شحوال صفاقس يا خالد؟
1: الحمد لله، عايشك وتحية ليك ولكل فريق البرنامج.
0: يعيشك يا سيدي، ان شاء الله ديما في فورما وان شاء الله تربح معنا اليوم. سؤال مش صعيب، معلومة حكيت عليها في احلى صباح في حلقة البارح، هذا السؤال يا خالد
1: إن شاء الله حبيبي.
0: السؤال البارح كنت حكيت على جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا وفريق تونسي اللي تحصلوا على 45 ميدالية بين برونزية فضية وذهبية، وهذية في مجال الروبوتيك، وخذوا المرتبة الأولى وكأس زيدة في مجال برمجة الروبوتات، كانوا هما الأول على خاطر خذوا أكثر عدد من الميداليات الذهبية، تبارك الله عليهم. دونك لي جون هذوما اللي شاركوا وربحوا، خذيت البارح المؤطر معايا بالتليفون في أنا بلاد كانت هالمسابقة العالمية هذية، بلاد اللي هي ياسر متقدمة في مجال الروبوتيك. يا خالد هاكا باش نعاونك شوي. باش نعاونك هنا شوية في الإجابة، في القارة الآسيوية، البلاد هذي في آسيا.
1: اليابان؟
0: لا، بلاد متقدمة جدا في الروبوتيك في آسيا، فيها برشا عدد سكان في العالم، من أكثر البلدان اللي فيها عدد سكان. لا عدد كوريا فيش، بعد الهند. بعد الهند شكون أكثر بلاد فيها سكان في العالم؟ أي خالد، عددية بلاد في آسيا فيها عدد كبير من السكان تبدأ بحرف الصاد. الصين. شو قولك لي جيبة يا خالد؟ مبروك عليك يا خالد. لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار، احنا اللي كانوا محصول سايلز ويربحها ما فيها حتى كلام. دونك مبروك عليك يا خالد من صفاقس، ربحت معنا لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار، وكل عادة جديدة دلالة بالربح والكادوات، وتفرح بيكم على صوص جديدة تذوقوا البنة اللي تويتيكم وتمشي معكم انتوما اللي تختاروا. فما صوص تونيزيان موزوزة، فما صوص تختار اللي فيها برشا فريشور، فما صوص بواغ اللي تهزكم الجو واللميت والكامبينج وجو هذاك الكل. ده كيف كيف نجمو تكتشفوا بقية الجام على الريزو سوسيو متاع جديدة، كيما لا صوص الجيريان، صوص فين زرب اي، وفما صوص الاي، هذي كل تلقاه على الريزو سوسيو متاع جديدة، على خاطر كي تدخلوا نجمو زيدة تدخلوا في قرعة وتكونوا من ربحين، تربحوا 200 دينار مع جديدة. كل واحد يختار الموندو اللي واتيه، كما عودتكم جديدة بنا على بنا. مبروك مرة أخرى لسي خالد، وانتم ما كنت حابوا تشاركوا معنا كل عادة لقيت هذه ديما تصبح تربح،
2: صبح تربح
3: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك لي اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي واتيك جديدة بنا على بنا.

الربح مازال متواصل معاكم شويه خير في الو كونديكتور باي توتال انرجي 200 دينار الربح زاد كيف احنا نمشي وين انتم موجودين سواق المستعمل الطريق ويجي زميلنا صلاح الدين ساكوحي يسالكم سؤال في علاقه بالسلامه المروريه ان شاء الله كلكم تمشي وتجي وتاخذوا لاباس في اي ديستيناسيون ماشيين لها اللي يجاوب صحيح يربح بيان سور مع توتال انرجي في الو كونديكتور بعد شويه ما تنساوش 8 موعد الاخبار سبور اكسبريس واحنا للحداش معاكم مع متابعات اكتواليتي واخبار وبرشا دي روبريك في احلى صباح.

0: كيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا عمل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
1: ألو كونديكتور،
2: إن شاء الله نهاية الأسبوع موافقة للناس الكل. بون ويكاند، تعرفوا المليح نهاية الأسبوع الناس الكل. ديريكسيون لي زوتوروت، لي بياج، البحورات، الشطوط والسويحل نتاعنا المزيانة. دونك نحبوا الناس الكل ترد بالها وطريق سلامة للجميع. كل يوم لبقيت هذا سؤال في السلامة المرورية، ربحكم 200 دينار من هدي توتال إنرجي في ألو كونديكتور. زعما صلاح اليوم وين مشي؟ زميلنا صلاح الدين سكوحي مع سائق من سواق ومستعملي الطريق، إن شاء الله يكون الربح معاه اليوم. مرحبا بيك صلاح، نهارك زين.
3: مساء الكل ونهار زين ليندا، وتحية ليك وللناس الكل اللي تسمع فينا واللي قصد ربي الخدمة. وإن شاء الله نهاية أسبوع تكون جميلة للناس الكل. احنا تاهم من سونتر فيل، وكالعادة نربحوا معنا كل مرة واحد من اللي كونديكتور اللي موجودين في الكيس. واليوم فرحان برشا باش يكون معنا سي رشدي بن ابراهيم. صباح الفل يا بي،
4: واكيد صحة لكم لباس.
3: الحمد لله صحتك بخير.
4: نحمد ربي ونشكره.
3: مزيك، أحلى مزيك، يخليك يا رشدي يا بي. رشدي هو سائق لي شحنة صغيرة هذيك خدمتك. دونك نحكي وتعاملك مع الكيس رشدي دقيقه. معناها انت تو قبيله كنا نحكيو يا ليندا، قال لي 30 سنه تبارك الله تو فيرمي والكل يخدم. معناها هذيك خدمته بتبيع السياقه، هي الخدمه نتاعو. قديش نسبه الصحه البير نتاعك في الكيس يا رشدي؟
4: 30 سنه وليت انا فهمتني، ولا العبيد اللي تمشي في الكيس انا نحسب روحي انا العاقل وهم كلهم من يمشي.
3: مش عاقلين، مش عاقلين،
4: مش عاقلين، مش عاقلين. اي والمساء كيس وسعبي فات لك يوم كل يوم بتعمل عركتين 30 سنه يعدوك
3: صحيح تمرض معناها
2: باهي اللوجيك نتاعو باهي.
3: دونك الناس الكل لازم توسع بالها. اليوم الحمد لله سؤالنا ما عندوش عليها بتاع البال. اليوم سؤالنا 200 دينار تنجم تربحها معنا سي رشدي، كان جاوبنا على السؤال. حاضر ولا
4: حاضر؟ حاضر،
3: حاضرين. باهي السؤال يقول مش اي كيس، تحكيو على الطرق تمشي في الاتجاه العكسي، وقت اللي تمشي وتسوق في الاتجاه العكسي بالكهرباء نتاعك شنو يعتبر هذا يا رشد؟
4: هذا يعتبر جنحة يعاقب عليه القانون، الظلم يعاقب عليه القانون برشا فلوس. حكيت 400-500 ألف هذا كيف هكا، والظلم هذا حبس هكا في بالي والله اعلم. جنحة لا جنحة،
3: ولي إجابة صحيحة. دينا من عند رجي، مبروك عليك 200 دينار يا رجي يا بيك.
4: أرسلوا مزيك، أعطيكم مصاحة، أعطيكم مصاحة،
2: مبروك،
4: عايشك مصاحة، نهاركم زي بارك بيك. عايشك يا مدام،
2: عايشك يا رجي. ما أحليها الموجود الإيجابية ظهر زي صباح رجي من الناس اللي فيه قوة دبول ما
3: والله بالتبديمة وقاعدة روح حذر دي روح وظهر يخدم شوية ياخد سألة نبي معه او ماشي تو يخدم على روحه
2: ان شاء الله. ربي يعينك،
3: عنده كومود، ربي يعينك يا رجل. نختي بكو يا عايزي كبير سنة مبروك لهذا الربح. بالنسبة لليوم في ألو كونديكتور في العرضة وكيمة كل يوم في أحد السباحة الربح موجود، 200 دينار موجودة. انت ما عليك، كان حذر معلوماتك وبون كان بالنسبة الكل
2: ان شاء الله يعطيك الصحة سلاح. بون ويكاند لك انت وللناس الكل. كديري ألو كونديكتور مع توتال إنرجي كل يوم لقيت هذا 200 دينار الربح وسؤال في السلامة المرورية وطريق سلامة للجميع.
0: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا عمل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.

0: تخرجوا فاصل صغير على موزايك FM 7:46 دقيقة ورجعين معكم واصلين للحداش وآخر موعد أخبار 8 وآخر زيدة سبور إكسبريس والأخبار الرياضية. أقعدوا معنا في أحلى سباح.
1: إبدا سباحك بأحلى سباح.
2: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزه 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بيلك مرتاح.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: صيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خطر مع تونيزي بوكينج.

0: أهلا صباح، مرحبا بكم الناس اللي توا التحقوا بنا على موزايك فام. أهلا صباح، متواصل معكم لل 11، خليكم مع موعد أخبار الثمانية على موزايك فام مع زميلتنا غفران العكرمي، ومن بعد نرجعوا مع سبور إكسبريس وآخر الأخبار الرياضية من قسم الرياضة. ساعتنا الجاية استنوا فيها لو بوان دو جور مع إياد دهماني، عاود على موضوع يخص الأكتواليتي، لو بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد جويني، أكيد نهاية الأسبوع دونك شاعطينا فكرة على الفان دو لاسمين والويكاند كيفاش تكون حالة كيزاتنا طرقاتنا لزوتوغوت لبياج وزادة كيف اليوم الصباح. سنيم شوي خير دقيقة حاض مع فاطمة صندوق عجب برشا أكتواليتي وأخبار نحكيو فيها من وني حتى للحديش في أحلى صباح. رجعينا
1: انت صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في اسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
3: في مونوبري جونا بروموات، وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.

0: sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: سيف السلي، شو عارف هنا؟
3: ماش عارف هنا؟

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. أسعار العقارات المبنية في تونس تسجل ارتفاعا بنسبة 5.6% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 حسب أحدث مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 5.7% والمنازل بنسبة 5.6% فيما سجل إقليم الساحل أعلى زيادة سنوية ب 6.9% مقابل 2.9% في تونس الكبرى. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا في تصريح للزميل لحبيب وذان أن هذه الظاهرة تستهدف بالأساس الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، وذلك عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص طبيعيين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حسابها البنكي.
1: الظاهرة هذه فشت في السنوات الأخيرة للأسف، لأنه انتشرت ظاهرة القطاع الموازي بشكل كبير وبكبير جدا. ناس معناها عندها سيارات خاصة تكري فيها بأسعار أقل من السوق المحلية، وبالتالي اللي ساير الناس هذه تعمل ديفو بروفيل على الفيسبوك وعلى التيك توك وتعمل أفيش وتعمل ببليسيتي وتحط سعر معين. أظن جي عندي فترة الذروة هذه تحط سيارة بسبعين ألف، تبيع مش تتهاطل عليك الناس كليك ومش تكلمك ومش تصلوا بيك وتقول رأوا لنظر لعدم توفر السيارات الرجاء معناها الحجز حالا، فمني يقوموا مباشرة بخص مواطنين بالخارج، يقوموا بتحويل الماندات، والماندات هذه كيف جوا يسحبوها الناس المتحايلين هذوما، وفي الاخر كيف تونس ما يلقوا حتى واحد، ما يلقوا حتى سيارة والتليفون هذا كيتسكر. والظاهرة هذه تفشيت واحنا لها بالمرصاد كما يقولوا فيها الجهات القضائية والجهات الأمنية، واخذ الموضوع هذا مأخذ جد نظرا للتشكيات والشكاوى اللي تقدمت في الغرض معناها للنيابة العمومية. في الآونة الأخيرة الجهات الأمنية قامت حتى بكمين وفما ناس اللي توقفت.
0: ورئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية يؤكد أن حجم الأسطول الذي تديره شبكات التأجير الموازية يتجاوز أسطول القطاع المهيكل، إذ يتوفر القطاع الموازي على 62 ألف سيارة معدة للكراء خارج الأطر القانونية، فيما يتوفر القطاع المهيكل الذي تنشط فيه 712 شركة كراء سيارات على 34 ألف سيارة.
1: احنا حاليا في القطاع الموازي نحكيه على 34 ألف سيارة معدل الكراء، نحكيه على 712 شركة ناشطة في القطاع، ولكن للأسف نحكيه على 62 ألف سيارة معدل الكراء خارج الأطر القانونية. سيارات هضمنية الكلونديستان البلاك نوار يسموها احنا، هضمنية دخلاء على القطاع اللي قاعدين للأسف يهتكوا ويهمشوا في القطاع المنظم. تعرف السيارة معدل الكراء عليها معناها شركة إيجار مالي، عليها تأمين، عليها تاكس، وعليها أداءات، وعليها صناديق اجتماعية. للأسف في القطاع الموازي مواطن عادي نجم يكري سيارة متاعه معناه يحطها المعروضة للبيع، وللأسف نعرفوا ناس اللي عنده عشرات السيارات وأكثر من عشرات السيارات هذه اللي تخدم بها في النوار، رجع هذا القطاع ينشط بشكل كبير وقاعد هذايا يضر في القطاع المهيكل والقطاع المنظم اللي للأسف نقولها اضفر بعض الشركات من فكرة السيارات انهم يقتنيوا زاد السيارات في البلاك نوار. تعرف السيارة عندنا احنا 82 دينار الشارج فيكس نتاعها، يجي هو يكرهها ب 70 دينار و 60 دينار معناها اقل من سعر التكلفة نتاعها، وبتبيعها مش ينافس كل مواطن ولا المستهلك بصفة عامة ولا الحريف، ماذا به يلقى سيارة أقل تكلفة وأقل تسعيرة.
0: تسليط خطية مالية أمس الخميس بقيمة 150 ألف دينار على سفينة لنقل البترول مع تحميلها مصاريف إزالة التلوث وإلزامها بتنظيف ما علق بسفينة رابضة بجانبها، وذلك إثر التفطن إلى تسرب مادة على سطح المياه برصيف الشركة التونسية لصناعة التكرير ببنزرت، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمراسلنا مراد الدلاجي. وأوضح المصدر أن أعوان الميناء والبحرية التجارية تدخلوا إثر معاينة التسرب وتمكنوا من حصر المادة المتسربة وتطويقها قبل رفع عينة منها لإخضاعها للتحليل وتحديد طبيعتها. وأظهرت نتائج التحليل الأولية أن المادة المتسربة تتمثل في غبار مدخن تابع للسفينة كان قد تسرب إلى سطح المياه. في أخبار العالم، وزارة الاقتصاد الفرنسية تعلن في بيان سرقة معلومات حساسة بعد هجوم سبراني على دائرة الضرائب الفرنسية. وفي فيفري الماضي قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان إن قراصنة تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية للحسابات المصرفية والاطلاع على معلومات تخص 1.2 مليون حساب. وأوضح البيان أن القراصنة استخدموا بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى أجزاء من ملف يحتوي على كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. الفيديو مع الترجي الرياضي التونسي، ورسميا تم رفع عقوبة المنع عقوبة الإيقاف عن النشاط المسلطة على يوسف البلالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبناء على رفع العقوبة تم تفعيل العقد اللي سبق وأمضاه اللاعب مع الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي أصبح البلالي حسب ما أعلن عليه الترجي الرياضي التونسي مؤهل للمشاركة مع الفريق بعد رفع العقوبة المسلطة عليه. وكما قلنا، الترجي أعلن على رفع العقوبة المسلطة على البلالي من قبل الفيفا على تفعيل العقد اللي أمضاه مع الترجي، وبالتالي البلالي مؤهل للمشاركة مع الترجي. نواصل مع الترجي اللي تم البارح إجراء تعاقده مع الجناح المغربي عماد فرج بعقد لمدة 3 سنوات. عماد فرج 27 عام وكان في نفتشي باكو في أذربيجان. البارح زاد تم بصفة رسمية اتمام اجراءات اتفاقية انتقال لوكاس ريبيرو من نادي الاتحاد الليبي للترجي الرياضي التونسي. كما حكينا، كان نائب الرئيس في الترجي شكري الوعر تحول لليبيا، والبارح تم امضاء اتفاقية الانتقال بصفة رسمية، انتقال لوكاس ريبيرو للترجي وانتقال جاك ديارا للاتحاد الليبي. والاتفاقية تنص على انه ريبيرو هو اللي يدفع 1.5 مليون دولار يرجع الفلوس هذية للفريق الليبي. النادي الافريقي برمج مقابلة ودية غدوة 5 PM في البارك دون حضور الجمهور ضد اتحاد العاصمة الجزائرية المتوج الموسم اللي تعادى بكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. الأولمبي لبيجين هزم البارح في مقابلة ودية ضد النادي صفاقسي 2-2 هدف بوديارا وراين الدربيلي. واليوم في النايفر مقابلة ودية بين الملعب التونسي ومستقبل المرسى. بعد نهاية عقده مع نادي الصفاقسي متوسط الميدان فراس السكوحي تعاقد مع نادي النصر الليبي. الجامعة التونسية لكرة القدم معنت على قائمة منتخب أقل من 21 عام اللي بيشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. القائمة فيها زوز حراس مرمى معتز الحنزولي وريان بسبيس، في الدفاع محمد أمين علالة، علي الدين دربيلي، ريان بوقاديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، وريان جبالي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، ومحمد صادق محمود وهيثم ضول. هجوم أمن الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين شعباني، وزين الدين كادا. نذكر برنامج مباريات المنتخب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط: نهار 22 أوت ضد مقدونيا، نهار 24 أوت ضد المغرب، ونهار 26 أوت ضد المنتخب التركي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل فريق. أحلى صباح.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميز في واحده من ليزاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزل 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جرير ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا، كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist you can't resist.
5: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ إيش جديد؟ أوبو A6C باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى لست سنين، وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي وربح الأوبو A6C جديد.
0: إبدأ سباحك

الإيكو سيستم جوجل. إذا كنت تعتمد على جيميل إدارة عدة حسابات، لحسن أنه تبدأ تراجع تي بارامتر قبل التغيير النهائي، على خاطر في عالم التكنولوجيا حتى الخدمات اللي نستعملوها كل يوم نجم تتغير مع الوقت. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك

0: شاليليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
1: وعود لقيت هذاك العادة على موزايك فيم وفي أحلى صباح 8:25 دقيقة avec notre consultant مراد الجويني فكرة على طرقاتنا وكي سيدنا مراد نهارك زين مرحبا بيك
2: صباح الخيرات لي انت كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح

0: يعيشك مراد. كما حكينا ذول الويكند اللي فات نهاية الأسبوع ذول الحركية تختلف والاتجاهات تختلف في الويكند.
1: لذا نعرف الحركيه في نهايه الاسبوع تشهد يمكن كثافه في عديد الطرقات خصوصا منها الطرقات الشاطئيه، الطرقات اللي بطبيعه الحال تشهد كثافه في الجولان. طبعا على مستوى وسط العاصمه تو نلاحظوا حركيه ما زالت محتشمه شويه خصوصا على مستوى شارع طيب البهيري واحنا ماشيين الى شارع ولاد حفوظ ثم وصولا الى ساحه باب سعدون. نفس الشيء على مستوى شارع الحريه وين تو الحركه عاديه نزيد قدم شويه القدام على مستوى ساحه تحبيب سامر ثم بورت فرنسا على مستوى شارع الجزيرة. نفس الشيء على مستوى شارع جمال عبد الناصر وإذا نلقاو الحركة توا عادية نعرفوا قبل بنطفوا إلى شارع جمال عبد الناصر على اليسار على مستوى شارع حبيب بورقيبة وإذا نلقاو كذلك الحركة عادية. نزيدوا نقدموا شوية القدام على مستوى الطريق السريع تونس حلق الوادة كذلك نلقاو الحركة فيها عادية ولكن نتوقفوا من حين إلى آخر بتتكثف فيها الحركة في المحور هذا وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة. الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى النحلي لاحظوا حركية فيها كثافة وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشبابي وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة. شنو على مستوى شارع محمد الخامس نلقاو الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع الإبرة شارع خالد بن باشا. شنو على مستوى هذا كذلك شارع المملكة العربية السعودية وشارع الكويت توبة الحركة فيهم عادية. بورتال حيدر وإحنا داخلين إلى ساحة باردو نفس الشيء على مستوى شارع الحبيب وكفة كثيف على مستوى باردو كذلك نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه التقيد بقوانين المرور التقيد بسرعة المعتدلة. نزيد نذكر كذلك على مستوى السرعة على مستوى الطرقات السيارة رانا ما يزمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة داير ولحظة تضمن عودوا فيهم كل يوم حتى معناها يترسخ في الذهن متاع السيارة اللي راهو 120 ولا 130 ما عندها وين فصلي بطبيعة الحال على مستوى الطرقات الوطنية ما فوتوش 90 كيلومتر في الساعة وداخل مواطن عمران احنا والحالة متاع الطريق بطبيعة الحال ما بين 50 حتى نوصلوا 30 كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان وقت نلقاو المتراجعين اللي هما كذلك عندهم أولوية في شقنهم للطريق بطبيعة الحال زاد لازم ناخذوا بعين الاعتبار عديد الإشارات الضوئية عديد الإشارات السطحية اللي نأخذهم بعين الاعتبار في السياقة متاعنا حتى تكون سياقة آمنة. تتوقعوا في الويكان هذا كذلك بتكون حركية فيها كثافة فبطبيعة الحال هذا النصائح حزام تكون وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية. نبعد كل البعد على استعمالنا للهاتف الجوال على خطر حياتنا أونجو وقت اللي احنا نبدأ نسوقوا ونقفل المساج فما كهرباء على تمشي وقتها ما بين 100 و150 متر وهي اتجاه خارج السيطرة فبالتالي ماذا بينا احنا نكون واعيين بالسياقة متاعنا نكون هذا كذلك واعين بالعباد اللي احنا هزينا معنا حتى تكون السياقة متاعنا امنة. في الاخر ما نجم نقولوا كده ان شاء الله بون ويكاند وسياقة امنة للجميع ان شاء الله.
0: يعيشك شكر كبير ليك يعطيك صحة مراد. مراد جويني في بوان روت كل يوم لوقيت هذا طريق سلامة للناس الكل وان شاء الله تعديو نهاية اسبوع تمشيو سالمين وتروحوا سالمين وتحية للمستمعين اللي يسمعوا فينا توا على ثنية وفي الطريق.
2: شاليليك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية للموتور.

0: صباحنا مازال متواصل معكم في أحلى صباح توا 8:28 دقيقة شوي خير يجيب حذنا إياد دهماني في لو بوان دو جور. اليوم يحكي على السياحة التونسية وضرورة الخروج من لو كوست. كتحبوا تفهموا أكثر شنو محتوى الفقرة متاع اليوم تابعونا بعد اللحظات في لو بوان دو جور بعد ما نخرجوا فاصل صغير راجعين.
1: انت صباحك

0: فاتال لا بوتي ريفيلي. تدلل تدلل
1: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
2: تدلل
3: جيان أيام دللنا.
1: ميليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرشة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: ابدأ سباحك

0: بوان مع إياد الدهماني.
1: توا 8:34 دقيقة على موزايك فام. يجي بحضنا إياد الدهماني كالعادة في لو بوان دو جور. السياحة التونسية وضرورة الخروج من لو كوست. إياد نهارك زين.
2: صباح النور ليندا، تحية المستمعين الكل. إن شاء الله موفقين يا رب. اليوم باش نحكيوا على السياحة، خلينا ننطلقوا من رقم إيجابي اللي هو الرقم تاع عدد السياح إلى حدود 31 جويلية، اللي هو تقريبا أقل شوية من 6 مليون سائح، وفما ارتفاع بنسبة 2.6% مقارنة بعمناول. علاش الرقم هذا إيجابي؟ خاطر في العالم الكل كنت فما مخاوف من تراجع السياحة في العالم، اي سورتو خلينا نقولوا في الزون لارج بتاعنا بتاع المنطقة العربية، تأثرا بالأحداث الجيوستراتيجيك، الحرب، وراهو معناتها السائح الأجنبي ولا الغربي ولا الأوروبي كيشوف الأخبار ويشوف إنه فما حرب وفما قنابل وفما مسيرات، مش برشا اللي يقعد يدخل في الديتاي باش يشوف كل بلاد شنية الوضعية متاعها. دونك كانت فما تأثيرات كبيرة، ويمكن أكيد أنه استفدنا من التراجع متاع وجهات أخرى اللي هي أقرب، اللي كما مصر، كما معناتها دول الخليج. دونك اليوم مهم في وضع كما هذايا أنه تونس مش فقط تحافظ على عدد السياح، ولكن زادة كيف تحسن في ارتفاع عدد السياح وبيسور المداخيل متاعها. علاش هذا مهم؟ خاطر السياحة يقعد واحد من أهم القطاعات اللي توفر العملة صعبة للبلاد. في السنوات الأخيرة معناتها الترتيب تراجع إلى ما بعد تحويلات التونسيين بالخارج، ولكن يقعد قطاع مهم في علاقة بالعملة الصعبة. ونعرفوا احنا قديش اوني ديبوندون معناتها للعملة الصعبة، على خاطر نستوردوا العديد من الحاجيات الأساسية متاعنا، نستوردوا النفط، نستوردوا الحبوب، نستوردوا المواد الأولية. دونك من المهم انه تكون عنا عملة صعبة. هذا الجانب الإيجابي، ولكن ما يلزمش الأرقام الإيجابية تخلينا ما نشوفوش التحديات الهيكلية والبروبليم اللي عنا اللي يلزم نصلحوهم، سينو مانيش باش نقدم. أول حاجة هي لارونتابيليتي متاع لو سيكتور. معناتها اليوم مانيش باش نقارنوا روحنا بفرنسا ولا اسبانيا ولا دبي، ولكن كي ناخذ انا معناتها اون بتيت كومباريزون
1: ولا تركيا،
2: فوالا ناخذوا نشوفوا البلدان اللي قرب لنا، تركيا، مصر، المغرب، نشوفوا لي روسيت او المداخيل السياحيه على كل سائح، كل سائح قديش يدخل فلوس للبلاد هذه. نلقاو انه تركيا في حدود الألف دولار السائح يدخل $1,000، مصر السائح يدخل $930، مانيش بعاد على $1,000، المغرب السائح يدخل حتى $740، تونس 250،
1: بعد
2: برشا على معناتها دول اللي كنا راهو معناتها كسوا مصر والا المغرب، كنا ومام نيفو اي سورتو المغرب، على خاطر المغرب اون كازيمون لا ميم اون افي كازيمون لا ميم اوفر، كان نفس العرض السياحي. ولكن للاسف احنا اليوم قعدنا خلينا نقولوا سجناء متاع ما يسمى باللو كوست اللي هو العروض الرخيصة، ولا الاول انكلوزيف، انه السائح لو باك السائح يخلص ساعات 250 يورو فيهم الطياره نتاعو لي روتور الترانسفير للهوتيل والماكله
1: اول
2: انكلوزيف. سامحني راهو برشا يتسالوا وينو الربح بتاع ديجا المؤسسه متاع الوتيل، وينو ربح البلاد اذا هو سيد باش يقعد كان في الوتيل ما يخرجش، شنو ربحنا في القطاع السياحي؟ دونك هنا هو شنو هو لو شوا اي في بارابور على غارونتي، انت تبيع بالجمله التور اوبيراتور عندك الغارونتي انه الليالي تبعت، ولكن اكل بري سي لا المشكل اللي يخلي انه ما عندناش المداخيل. وفما حتى شكون يحل ويقول لك راهو لو سيكتور معناتها سي اون ابيراسيون ايكونوميك قاعد يدور بالخساره. اذا يرتو نرجعوا نحكيوا عليه الموضوع فقط لسببين، انه تريزوري بيزم فما فلوس الدور حتى بالخساره، والجانب الثاني العمله صعبه، انه احنا مستحقين العمله الصعبه. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هو الوضعيه نتاع المؤسسات السياحية بتاعنا. باه اليوم عملنا معناتها خلينا نقول 11 ولا 12 مليون سائح، ولكن يلزم نشوفوا الوضعية نتاع المؤسسات السياحية نتاعنا. آخر أرقام شفتها نتاع 2024، المؤسسات السياحية عندها ديون معناتها البنوك تسالها في حدود 4000 مليار. على 4000 مليار فما 1000 مليار ما يسمى ديدات كربونيزي، دي معناتها تقريبا فمش أمل في استرجاع هذيك المؤسسات فلست ومعاش نجم ترجعها. وهذا حتى المواطن نجم يشوفه بالعين المجردة، كي نشوفه عدد النزل اللي مسكرة يوريك الامباكت نتاع الازمه اللي صارت.
1: وحتى المحلولين ما لا رينوفاسيون لا انفراستركتور لا حتى
2: ايه. كي انت مسال كاوتيل وتقعد تبيع يا اما بسوم الكلفه يا اما ساعات بالخساره، منين باش تجيب الفلوس باش تعمل الرينوفاسيون باش تعمل اون ميزانيفو؟ ما تنجمش، خاطر حتى بنك ما باش تسلفك وانت كلاسي في معناتها المؤسسات اللي غير قادره على الايفاء بالالتزامات الماليه نتاعها. هذا يعطيها زاد امباكت على الكاباسيتي نتاعنا، القدره نتاع الاستيعاب نتاع السوق السياحيه نتاعنا. نرجع للارقام من 2010، كانوا عندنا في حدود تقريبا 240 ألف سرير. 2026 معناتها بعد 16 سنة عندنا كان 170 ألف، فما 70 ألف ناقصين.
1: خاطر نزول سكرت.
2: خاطر نزول سكرت. دونك أنت من المفروض أنك تزيد في الكاباسيتي بتاعك باش تجيب أكثر سياح، باش تدخل أكثر فلوس، باش تحرك الاقتصاد. دونك هنا نلقاو وإحنا زادة في وضعية اللي معناتها كما القوى لهاش حل، رو معناتها باش تؤدي الى نتائج عكسيه في وقت قريب. دونك هذا جانب. الجانب الاخر اللي نرجع هو مشكل لوفر، كسوة على مستوى العرض على مستوى النزل والا حتى على مستوى كبلاد. ناخذ المغرب. المغرب كي نجيو نشوفوا القفزه اللي عملتها، راي سهلة ياسر القفزة عملتها المغرب وقت اللي وقعت على اتفاقية السماوات المفتوحة لوبن سكاي اللي خلت ليبيا يرخصوا. كيف يرخصوا ليبيا تولي ما عادش تحكي على البوبولاسيون تاع السياح هذوكم اللي ياخذ الباك هذاك وعنده بيجي متاع 250 يورو يعيش فيه يموت فيه. لا باش تلقى معناتها الناس اللي يقولك انا باش نمشي نعدي ويكاند في تونس، يشوف انونس البيض اليوم 60 يورو 70 يورو، يلوج على الانترنت يشري ديريكت من الوتيل. دونك هيك المارج اللي كان باش ياخذها التور اوبيراتور باش تمشي للوتيل، كي نقولوا تمشي للوتيل باش تقعد في الاقتصاد التونسي. بيان سور احنا ديما الموضوع تطرح من وجهه نظر بروتكسيونيست، معناتها حمائيه، كيفاش نحافظوا على النقله الوطنيه نتاعنا،
1: كيفاش نحافظوا؟ ديجا فيها مشاكل،
2: هي ديجا فيها مشاكل. هذه معناتها انا شفت معناتها شفت شكون يحكي قال على شنو باش سياسه معناتها نتاع حمايه، فيلزم فما حاجه نحميه ولا حاجه باهيه اللي يلزم نحميها. ولكن لوتر اكزامبل هو يا اخي لارام معناتها رويال اير ماروك الناقله المغربيه، فلست كيف عملوا لوبن سكاي؟ لا بالعكس تحسنت، ولات فما اون كونكورنس اللي خلاتها هي تحسن في الاداء نتاعها، واصبحت اليوم الناس تمشي المغرب مش كان للبحر. سمحني ناخذ اون فيل معناتها، وهنا باش نمشي للفولي اللي يتجاوز السياح باش نحكيو على الدوله والمجتمع. اللي يمشي لمراكش، مراكش راه ما فيهش بحر.
1: اي
2: دونك ماهوش ماشي جوست بور لا بلاج. دونك احنا اليوم السائح تقريبا 90% ما يجي كان للبحر. دونك هذا زاد يلزم يتغير، باش يتغير يلزم يكون فما سياسه نتاع اوربانيزم وسياسه نتاع
1: مطارات
2: وسياسه نتاع مطارات وسياسه نتاع انيماسيون وسياسه نتاع اوفر كولتوريل. دونك اللي هو ماهوش مسؤول عليه جوست مولا لوتيل، لا هذا سي اون بوليتيك كامله نتاع دوله، سي ان ايكو سيستيم اللي يلزم يتعمل واللي يلزم نخمو فيه بجدية. إيه سورتو راهو عندنا تحدي كبير اللي يلزم زاد كيف كيف ديما نخمو ونغزروا للمستقبل. راهو الفوفوار لي زيتود مش تحكي على المستقبل، نحكيو توا ليتا نتاع لي بلاج نتاعنا بالتغيرات المناخية. تقريبا راهو نخسروا في مئات الالاف مليمتر كاري معناتها الامتار المربعة نتاع الشواطئ، معناتها كل عام وكل عامين وقاعدين ينقص، والتوندونس والدراسات قراو
1: مازال متواصل.
2: هذايا ما يلزم نحضروا روحنا احنا غدوه انه معناتها كيف كون فما صعوبات على المستوى هذايا كيفاش باش نغيره. دونك اليوم رقم مهم وإيجابي الرقم تاع جويليا، وإن شاء الله سكونفيرم بالنسبة لآخر العام تكون عنا عدد كبير متاع سياح، تكون عنا مداخيل باهية، ولكن زاد هذا ما يلزمش يعفينا من ضرورة أنه نخمو في المستقبل والمشاكل.
1: على ذكر الشيفخ والعدد، هل أنه الكاليتي أهم الكونتيتي؟ معناها فما شكون يقول لك أنا سائح يجي يصرف لي ألف، يجي ونشتر هذوما أما يصرفوا برشا خير من يجي وستة وسبعة وثمانية ملايين ويصرفوا 250 دولار.
2: بيان سور انت على خاطر انت كيف يجيك اقل عدد نتاع سياح باش
1: دو كاليتي
2: اكزاكتومون القدره الشرائيه نتاعهم اقوى باش تكون ديما خير. وذاك الرهان اللي قامت به المغرب، مصر معناتها عندها اللي
1: لزوز، عندها
2: لو لوكس
1: اي الشمالي
2: واللوكس اكزاكتومون كيف كيف. دونك احنا يلزم بيان سور كي نقولوا يلزم نغيروا في لوفر، راه مش معناتها ما عادش باش نخدموا لوفر بوبولير، لا، مي يلفو ان ميكس وتوجه اكثر للسائح اللي عنده مقدره شرائيه اكثر. اي سورتو يلزم نطرحوا السؤال، الناس هذوما شنو اللي باش يخليهم يجيو؟ على خاطر راهو السائح اللي عنده بوفوار دشا راهو ما يخممش في الاوتيل، باخر حاجه يخمم فيها هو شنو الاوتيل اللي باش يمشي له. هو يخمم يقول انا باش نمشي لبرشلونه، باش نمشي لاسطنبول، باش نمشي على خاطر
1: سانتو. ديجا
2: حب يشوف لافيل الاوتيل، يروح يرقد في الاوتيل هكا. احنا لا،
1: زيارات الاثار الشوبينغ ديجا تركيا معروفه على
2: دبي. سمحني، دبي قامت النموذج نتاعها ملي بدا مهرجان دبي للتسوق في التسعينات، سيتي التوريزم دو شوبينغ. دونك هذه كل يلزم نخمو فيه، على خاطر الموديل اللي تعمل في الستينات والسبعينات اليوم الى ريف ابو تسوفل وسي ان سيكل اللي راهو معناتها اللي اليوم معناتها قاعد يوصل النهاية متاعه.
1: إن شاء الله أنتو كان الأرقام تتبع، ولكن الدوفيز ده تكون أسي للفترة هذه العام هذه، ما نجم ممكن نفرح وإحنا كيبدأ رقم مرتفع، ولكن ميسيرش القراءة كي تكون زادة موضوعية. يعطيك الصحة إيه ديما تبسط لنا المعلومة في لو بوان دو جور. ملتقانا مش غدوة، نهار الاثنين كهو عادة ويكاند وان ويكاند ولي كل الناس اللي كل يسمعوا فينا كل عادة لو بوان دو جور تتفاعلوا مع الباج فيسبوك متاعنا باللي كومنتير، وإحنا مواصلين معكم في أحلى سبيح. كنت هذه لو بوان دو جور. Le point.

0: واصل معكم في أحلى صباح. شوي خير باش نحكيو على الكراسي المدعمة. بدينا نقرب شوية من العودة المدرسية، قريبا هل بيتم التوزيع؟ قديش الكميات؟ الأسعار نفسها مقارنة بالسنة اللي فاتت ولا لا؟ وكيفاش نجمو نتصدىو زادك الاحتكار والبيع المشروط في علاقة بالكراسي المدعمة؟ هذا كل نحكيو فيه بعد شوية مع الغرفة أو غرفة صانع الكراسي المدرسي في أحلى صباح. راجعين زادة مع صوتكم في صندوق عجب ودقيقة حظ مع فاطمة. شوي خير لحديش معكم في أحلى صباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لباس، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. إيش مسيلة على النص الثاني من أوت؟ بيقولوا إلي الحظ يبدأ يفتح أبواب جديدة لبعض الأبراج، فما مفاجآت، فما فرص، فما بداية جديدة، هذا الكل قبل نهاية الشهر. أول أخبارنا للحمل، الأيامات الجاية فيها أخبار يفرح، فما فرصة باش تثبت روحك، راهو الحظ معاك إذا أنت ما تسرعش. الثور رزق وإلا مبلغ مالي نجم يجيك من جهة ما كنتش توقعها، خليك واقعي في قراراتك. الجوزاء تعرف جديد ينجم يكون عنده تأثير كبير في حياتك. والسرطان ترتاح من ضغط الفترة اللي فاتت، تبدأ تزيد تشوف نتيجة، نحكيه على نتائج تعبك خطوة بخطوة. الأسد مازال موسمك حاضر، والأيامات الجاية تعطيك ثقة أكثر، فما فرصة باش تحقق هدف مهم، وإلا زيدا تسمع أخبار كنت تتمنيه. العذراء هو موسم عيد ميلادكم على الأبواب، طاقة تبدأ تميل لصالحك، حضر روحك البداية جديدة، رأوا فيها نجاح وفيها زيد الحظ. الميزان عندك مفاجأة سارة في الحب وإلا في الصداقات، الشخص نجم يرجع يتواصل معك بعد غياب. والعقرب راهو تعبك باش يلقى تقدير، فما فرصة مهنية وإلا شخصية تنجم تبدل مسارك للأفضل. القوس هو حركة على سفر، على تجربة جديدة تعطيك نفس جديد وتفتح لك زيد أبواب ما كنتش متوقعها. الجدي راهي الفترة هذه مناسبة باش تحصد نتائج مجهودك، خليك ثابت ورد بالك لا تستسلم. والدلو عنده فكرة وإلا مشروع جديد ينجم يلقى الدعم، راهو الحظ يخدم معاك أكثر في الأيامات الجاية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو آخر أيامات أوت يجيب معاه كاين الطاقة الإيجابية، ممكن تسمع أخبار يفرح ولا زادة تحقق أمنياتك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
4: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين، وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64، ورام توصل حتى 12 جيجا، وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: انت سباحك

0: الصباح. مش خليكم مع موعد أخبار التسعة مع زميلتنا غفران العكرمي ونرجعوا موصل معكم ليلة 11 في أحلى صباح شوي خير إيفازيون مع رمزي. نمشيو نكتشفوا ديستيناسيون جديدة ومزيانة كيما كل يوم كيما كل نهار جمعة بلوتو لي يقترح علينا بلايس مزيانين في تونس المزيانة. جليل كالعادة زادة لي غوسيت نتاع صيف دبارة صيفي مع شيف وفيق بعد شوية بوان مارشي تنقول لكم وين ديستيناسيون صندوق عجب في زوز مواعيد معكم مع أصواتكم وبرشا متابعات أخبار وأكتواليتي حتى للحديث في أحلى صباح. رجعينا
1: انت صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوق الويكند هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
5: Sif Sne, Aïnik Mahloula, Msahsa, Faik, Kelzen, Matarkoch. على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعرض.

0: fatale, la beauté révélée.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية يكشف أنه سيتم في غضون أكتوبر المقبل إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية، مشيرا إلى أن هذه المنصة التي يتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها ستقطع مع كل الدخلاء على قطاع كراء السيارات وفق تأكيده.
3: الحلول اللي توكية للأمانة منكب عليها الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية رأسا المشرف على المشروع، وزارة النقل، وزارة المالية، حاليا في بصدد تجريب، معنا في صدد الفاز تيست نتاع المنصة اللي هذه نورمال ما مش تقطع مع كل الدخلاء في القطاع وكل ما هو موازي، يعني بطريقة تكون كراء كل سيارة يوميا، معنا كل سيارة تكريها لابد أنك تسيزي تعمل سيزي تدخل على المنصة هذه وتعمل سيزي دوني المعطي التاكيرة السيارة هذيك اللي المعطيات هذيك تتجمع في سيرفر، السيرفر هذية تصرف عليه وزارة الداخلية، بالتالي كل عمليات الكراء الغير قانونية وكل عمليات الكراء القانونية كذلك تكون ملمة بها الداخلية وتكون عندها لها فكرة، وبالتالي ما نامش نحدوا من القطاع الموازي وكش حدوا من الدخلاء على القطاع. نتصور انه ما نش نفوتوا بإذن الله شهر اكتوبر تكون المنصة هذية سيبناها للعموم لجميع الشركات واللي هما مطالبين قانونا كذلك باش يسجلوا عليها هي وينخرطوا فيها.
2: نتائج المسح السداسي الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء بشأن سبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة تظهر تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار بقطاع الصناعات المعملية، مع بروز مؤشرات أكثر إيجابية بشأن تطور الاستثمارات خلال النصف الثاني من السنة الحالية. ويأتي هذا التحسن في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي التونسي عددا من التحديات المرتبطة بتطور كلفة الإنتاج والطلب الخارجي والمنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب الحاجة لتعزيز الاستثمار والتجديد التكنولوجي للحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة النشطة في مجال الزراعة الأيكولوجية وصحة التربة عبر تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 أوت الجاري، وذلك في إطار مشروع Soil Matters. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتسهيل تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يسهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. وتستهدف الدعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 4 سنوات على الأقل، والتي تقدم استشارات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بالفلاحة الأيكولوجية وبصحة التربة. عالميا، مصرع 4 أشخاص على الأقل في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في تعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنته السلطات اليوم. وأدت الأمطار الغزيرة في الشرق الياباني إلى إطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية للمرة الأولى تحذيرا من المستوى الأعلى. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: التسعة واثناشر دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم من جديد. ليزانيفرسير المولودين نهار اليوم الكل، نهار 14 أوت كل يوم نحتفلوا بدات معينة. اليوم نهار 14 أوت مواليد الدات هذية، نجموا تخليوا دي ميساج لرويحكم، وإلا كان الناس تحب تخمم فيكم في نهار اليوم، تخلي لكم كلمة حلوة لي فو يوصلون على 71 113 013، ونسمعهم في آخر أحلى صباح كل يوم. ولكن توا جاي وقاية صندوق عجب، وبعد شوية باش نرجعوا نحكيوا على موضوع يهم برشا من العائلات التونسية، كي نحكيو على الكراس المدعم، وحنا بيانتو على أبواب العودة المدرسية بدينا نحضروها. دونك ذاك علاش نعطيكم كل التفاصيل على الأسعار، الكميات الموجودة، وقتاش تكون متوفرة في المكتبات وفي الأسواق. إذا كل بعد صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: بالله مزيكا فامي صندوق عجب هامون هامون طول اليوم ولو يلعبوا بالغاو لعب استاق تقص وترجع تقص وترجع تقص الكتاكتين ثلاثة تخيرك وترجع. يخي ما فماش في الجدارات، ما فماش لافز، ما فماش كلماتيزارات، علاش ناس كلها متشمتة في المواطن؟ علاش كو تحكيه انه ما فماش معناها كمية كافي متاع الغاو؟ فهمناك بالحق معناها ولينا فاهمين اللي الناس تلعب، معناها تلعب لعبات مش متحملة مسؤوليتها. علاش الشعب مسكين اللي تضرب له في الجدار واللي تضرب له كلماتيزار، وبعد تمشي للستاق ما يعطيوك حتى شيء، ما يجيبوك بحد شيء، وما ينصحوك بحد شيء، وما يقولوا لك حد شيء. وربي يقدر الخير.
3: بربي نداء عاجل للسلطات المعنية، راو فم كلاب شائبة في منطقة شارع خير الدين باشا اللي بحد شارع محمد الخامس. اليوم بنتي ديجا تعرضت محاولة عرض منهم ستة متاع الصباح. بربي بربي شوفوا الناس راهي نساء ورجال وصغار، وناس تقوم الصباح بكري على شكاكة. يرحم والديكم ويكثر خيركم.
4: مسكين حسيلو التونسي هو مقصوص الماء، مقصوص الماء المعدني بخبي بزاعات استهلكية أكيدة معها مفقودة، وأنا بالصف إدارة بالصف حتى يقضي شروع بطارات بالصف ومفيهمش دواء، الدواء مفقود في الصيدلية الشهرية واقفة. أما الواحد ما يعيش من رحمة ربي الحمد لله.
5: عندكم ثلاثة أيام وانتم تحجزوا في الماء، تحجزوا في الماء، الشربين الدبابس بالآلاف بالترانط بالقناطر بالله وعلم بالقنطار. أي وينو الماء اللي حجزتوش بيه؟ ما هوش في السوق، ما فهمتش معناتها اللي تحجزوا فيه حسب ما تحكيو في الإذاعات والريزو سوسيو ما يشرب تونس كاملة. وينو؟ ما فهمتش وينو العلم عند اللي
0: صندوق عجب. انت سباحك بأحلى سباح.
6: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزل 5 مو بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
0: انت سباحك.

0: التسعة وتسعتاشر دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد في أحلى صباح. ديما نحاولوا نتناولوا مواضيع تخص الأكتواليتي, تخص المستهلك التونسي والمواطن التونسي. وإحنا قريب بدينا نقرب بشوية بشوية من العودة المدرسية والتحضيرات تبدأ على بكري, دونك نحكيوا على الكراس المدعم. هل باش يتم توزيع قريبا على المكتبات؟ قداش الكميات المتوفرة؟ شنو الأسعار؟ هل حافظنا نفس الأسعار كيما عم ناولوا أو السنوات الفارتة وإلا لا؟ ثم هل فما نقص وإلا لا زادة في الكراس المدعم؟ كل التفاصيل باش ناخذوها مع سمير المولي, نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي. مرحبا سي سمير, تحية ليك.
1: مرحبا, صباح الخير. صباح الخير للسادة المستمعين.
0: يعيشك يا سيدي, شكرا ليك. دونك سي سمير, نعرفوا العودة على الأبواب, دونك تحضيرات على قدم وساق للكراسات بصفة عامة, الكتب سيغتينمون والكراس المدعم زادة أونتخ. خاطينا فكرة على أهم التحضيرات عموما. دجا
1: نحب نقول كونه بالرغم

0: في الى حدود 15 اكتوبر احنا خدمنا كم شطر في الكميه اللي وصلتنا، يعني 2500 طرناطه ما يقارب عن 10 مليون 11 مليون كراس اخرج.
1: هذا مربوط بالورق اللي يجيكم على خاطر
0: الورق، احنا خاطر احنا مربوطين بالورق اللي مدهولنا، احنا يمدونا نشتغلوا طول
1: بالضبط. اي
0: دونك اشترى الكمية قاعد خدمناها من اكتوبر حتى لديسمبر. الكمية هذية اللي هي اشترى الكمية متاعها النولية ما يقارب 10 مليون كراس، هذية ما استهلكش المواطن، ما استهلكش منها برش، قاعدت عند المصانع والتجار الجملة والمكتبات. بالنسبة للمصانع حدود فيفري كملوا ليفريو وصلوا سرعة الكل خرجوها من المصانع نتاع التجار الجملة عندهم والمكتبات عندهم، يعني السنة
1: متوفر
0: اشتر سلعة عمناول أقل شيء نقوله 30% من سلعة عمناول قاعدة موجودة الدور في السوق.
1: وهذا يهزني السؤال جستمان في مقال خرج في جريدة الشروق نهار 13 أوت يحكي على تشكي بعض أصحاب عدد من أصحاب المكتبات من نقص الكراس المدعم وعدم توفره بالكميات المطلوبة، وهون أنت تقول لنا وتأكد لنا العكس، معناها موجود
0: مدام ليندا متوفر بالكميات معناها المطلوبة سي رولاتيف، خاطر هما 20 مليون كراس مدعم بين 12 24 48 72 دونك مش مجلس المخلوق الخلق، احنا الدولة اللي تعملهم هذو مش تعمل فيهم للجميع التلاميذ للناس الكل ولجميع الأقسام. معناها المتوفر زادت عمناول للوزارة 25% من الكمية نتاع العام اللي قبله، يعني عمناول مزاي السنة. انا نأكد لك مدام ليندا من شهر نوفمبر حتى لشهر أبريل بريسك احنا نلحلح ويش اخذ اجهز المدعم او قعد
1: معناها المصانع مازال عندها مستوك متاع عمناول، دونك هذوما الاصحاب مكتبات يا اما مازال ما صار لهمش توزيع والا
0: مش هكا. مدام ليندا ما يحبش شيء وقتها،
1: أي
0: يحب يشري كان في
1: العودة
0: في المعنية في الطنبقة، كهو في الطنبقة احنا كلهم الناس كلهم مع بعضهم يجيو سيلسي نورمال بشيخة هنقولون دي ترونج لما وتقع نقص وهذا خذيه وهذا ما خذيش، اما وقت تبدأ فيها وصل عام السلعة متوفرة ما يحبوا شي شيء
1: وقتها مزيد متوفرة
0: ما زيد متوفرة.
1: معنية توا
0: كل واحد فيه مشكلته،
1: أي معنية توا حاليا الكونتيتي متاع عمناول ديجا مشي وقاعدين يتوزعوا خرجوا ما عاد شون ستوك
0: في السوق، هذوما في السوق
1: واللي قاعدين باش يحضروا للعام هذية معناها انكور والا ديجا فما بديتوا توزعوا فيهم؟
0: لا مازلنا احنا شركة القصرين الورق بدات تسلم فينا في الورق نهار خمسة
1: خمسة اوت
0: آه معناها فما ما يقارب 10 ايام من يخلينا الورق.
1: اي
0: ان شاء الله التركيز من نهار الاثنين نبداو نوزعوا
1: الاثنين
0: هذا الجيد
1: الاثنين
0: 17 اوت. اي الوزاره علمتنا قالت امن ابارتير من نهار الاثنين شدوا المراقبين يدوروا على المصانع يراقبوا الكراس ويأشروه للبيع.
1: باهي
0: الكراس المدعم ما احنا كمصنعين ما عندناش الحق نبيعوه الا ما تأشروا الوزاره وتحسبوا وتراقبوا.
1: بالضبط
0: هذا معناها فيه دعم من عند الدوله، لابد ان وزاره التجاره تأشروا وتراقبوا بالكراس
1: باش نجم يبدا التوزيع. باهي
0: نهار الاثنين 17 أوت الوزارة المتفقدين يبدأوا يدوروا
1: بكمية تقريبا المتوفرة السنة. فعملية قلت زيادة ب 25% السنة، فما زيادة ولا نحافظوا
0: نفس قيمة عملية وزادوا حافظوا عليها الزيادة هذه
1: 5%. دونك في حدود قديش تقريب
0: 5000 طن ما يقارب بين 20 و21 مليون كراس جميع الأصناف.
1: والأسعار سي سمير هل
0: الأسعار لم تتغير
1: عند قديش لم تتغير؟
0: معناها الكراسة 24 سوم العموم، يعني المواطن يشريها ب 430 مليم 950 مليم الكراسة 48 والدينار 400 الكراسة عدد 72.
1: باهي وهذا منذ سنوات يذول الأسعار هي بيدها
0: منذ تقريبا 10 سنوات ولا 7-8 سنوات ما تغيرتش.
1: فوالا باهي آخر نقطة ولو أنه هو معناها يمكن مش مصالحتي بتجاوبنا عليها، ولكن تعرف اللي ساعات الاستغلال من بعد للمكتبات في البيع تقول لك أنا نبيع لك بالبيع المشروط باش تشري أنت كراس مدعم تاخذ معها هذا وهذا وهذا وهذا، ولكن أنتم في عند البيع ما تقوموش بالبيع مشروط معهم، يقول لك أنا جيتني هكا ساعات المكتبي يجي يقول لك أنا بيعوا لي هكا. بالبيع
0: المشروط. احنا مدام ليندا احنا كمصنعين ممنوع علينا نبيعه للمكتبات. احنا نبيعه كتجار الجمله
1: اكيد يعني للجروسيست.
0: احنا مشكلتنا انا اذا كنت عند المكتبه احنا لا دخل لنا فيه.
1: معني انتم كتبيعوا للجروسيست جوستومون.

0: اما
1: احنا كنبيعوا للجروسيس.
0: ايه؟
1: احنا عندنا شراء مشروط مش بيع مشروط. احنا الجروسيس كيجينا يقول لنا قديش باش تعطيني مدعم باش يشري السلعه الاخرى.
0: دكتور معناها
1: مش احنا نروح هو يشرط علينا. جي قلت لك تعطيني مثلا 100,000 منا 100,000 منا تقول له ما نجمش. يقول لك يعطيني 20 وينقص من السلعه الاخرى.
0: دكتور معناها
1: في احنا عندنا احنا كمصنعين ونسيبي الشراء المشروط مش البيع المشروط.
0: مش البيع المشروط. بي دونك عموما سي سمير شنو اخر نجم تفيدنا به في المداخله هذه بخلاف الكراس المدرسي المتوفر؟ قلت انت بجميع الانواع وجميع الاحجام الكراس المدرسي.
1: أي. مدام ليندا بربي كان تسمح لحظة. احنا قدش من عام كل عام امبانيك في العودة المدرسية ولا عام صارت مشكلة معناها سبتمبر 20 سبتمبر ناس كل خذت كرارسها ناس كل فرهدت وفي اكتوبر يبدأ موجود ونوفمبر موجود ونخدمه وولادنا يقرأوا
0: وربي
1: نشحهم وربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله ربي يوفق الجميع. دونك شوية شوية شوية تفهم وشوية صبر. ما رقيتش اليوم غدوة توجي لانه احنا تو الوقت جانا مخر خاطر من المعمل القصرين مخر وخر في الكتاب شويه لانه زادت الكميه نتاع الكتب وخر. دونك سلمنا الورق مخر اما احنا رانا على قدم وساق وقت سلمونا المهام الكل تستنى حتى الورق تخلي الماكينات
0: ديريكتومون معناها نهار الاثنين تبداو التوزيع 17 اوت وباش الناس تصبر معناها على فتره على من هون لاخر اوت انتم توزعوا
1: من
0: هنا حتى سبتمبر.
1: أي. حتى لكتوبر
0: حتى
1: الكمية أي. الكمية اللي بتعطيها لنا شركة الحلفة بالقصرين الورق ما تجمش تكملها قبل لكتوبر لأنه يعني هي طاقة الانتاج نتاعها 1500 طن معناها أوت سبتمبر وكتوبر توصل ل 5,000 و 5,100
0: دونك التوزيع مش يصير على فترات.
1: أي. احنا طايح مرفوع. علاش طايح مرفوع؟ لأنه هي تنتج 50 كل يوم تفرقها علينا تذوب في نهار نخدمها مع مصانع تخدمها ما تقرعيش مشكل. مش بيجي تعطيني مثلا انا 500 طرنات تقول لك لي اعطيني شهر باش نخدمها. هي تنتج في 50
0: اي
1: كل يوم تبعثها يبعثوا فيها. دونك احنا طايح مرفوع مش باش يقعد حد شيء يعني
0: معناها الكميات موجوده ما فماش نقص ولكن مساله توزيع تصير بشوي بشوي
1: شويه صبر شويه صبر والناس كل تاخو بالزايد باذن الله تنازل كيما عملوا باذن الله
0: ان شاء الله. يعيشك سي سمير. فماش حاجه اخرى تحب تضيفها في اطار التحضيرات للعوده في الاطار هذا؟
1: والله التحضيرات والله نحب ننبع على حاجه ما نحب نوصي الناس كل باش تخدم بشفافيه ونحيوا الشجاعه كتجار ولا كمصنعين كراس مدعم ما فيش برشا ربح هذا معمول معناها العموم الشعب التونسي. نحب نزيد ننوه بالوزارة التجارة الأعوان احنا توقع قاعدين يكلموا فينا تجار الجملة ويقولونا ان الأعوان من تو بداوا المراقبة وبداوا يتبعوا وصراحة معناها تحية كبيرة لهم للمراقبين معناها
0: التصدي للاحتكار وللبيع المشروط وذا كل
1: قاعدين معناها ناس قاعدة تخدم تعرف الإدارة ما تخدمش نهار السبت هم السبت وحد يخدم معناها انا تو علموني علمني حريف قال لي مدير الشهويه بنفسها نهار سبت 8 نتاع الصباح جات تراقب فيه عندك قديم
0: مهم جدا
1: قديم وريني معناها مهم جدا يعني أكيد. يعني الدوله وزاره التجاره وزاره معناها الاداره العامه للتجاره الداخليه والاداره العامه للمراقبه الاقتصاديه قاعدين يخدموا وحظوا يخدموا على بكري سنة قبل ما يبدا توزيع الكراس نتاع
0: مهم برشا وهذا المطلوب سي سمير وهذا بطبيعه الحاجة اللي لازمها تصير معناها انه تصير هالرقابة هذية باش كل حاجة تمشي للناس اللي تستحقها وفي نفس الوقت نبعدوا على الاحتكار ونبعدوا على البيع المشروط. سي سمير مشكور جدا يعطيك الصحة شكر كبير ليك. سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي على المداخلة معنا. باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد باش نواصلوا معكم في أحلى صباح. مازال عنا برشا أخبار أخرى أكتواليتي نتابعوها استنوا شوية آخر دبارة سيفي بوان مارشي إيفازيون صندوق عجب وغيرهم من الروبريك اللي هزونا للحداش في أحلى صباح. رجعين
2: انت صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
3: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين و اكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
2: انت صباحك

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد وتحية لكل مستمعينا. نهار 10 أوت رجعت بعثة المنتخب الوطني الأوسط والوسطيات، وصلوا لمطار تونس قرطاج بعد ما شاركوا في الدورة الدولية في روسيا لصنف الأوسط والوسطيات الأقل من 21 سنة، وتربص صار في العاصمة الروسية موسكو، وكان فما المشاركة فيها عدد من الميداليات اللي رجعوا بهم الفريق الكل، دونك تقريبا 12 ميدالية من بينهم إلاف عليا اللي تحصلت على زوز ميداليات ذهبية في بيع. نحكيه على التيكواندو الديسيبلين، دونك نشاركوا نهار 8 و9 ودونك مبروك ليها ومبروك لكل المشاركين اللي حصدوا الكل في الكل 12 ميدالية. حبينا احنا نهنيوها بالتتويج هذية، فمعنا والدها فتحي عليا باش نحكيه معها على المشاركة هذية والطموح اللي موجود عند إلاف للمشوار إن شاء الله في المستقبل. سي فتحي مرحبا بيك، تحية ليك.
1: السلام عليكم، صباح الخير. مرحبا بكم
0: سيك. أي فضلك سي فتحي، مرحبا بيك، تحية ليك. أول حاجة ساعة مبروك الزوز ميداليات ذهبية الإلاف، وزن أكثر من 68 كيلوغرام وأكثر من 73 كيلوغرام اللي خليت فيهم زوز الميداليات هذوما، معناها رغم صغر السن. قد عمرها إلاف؟ أقل من 21 ما قديش
1: إلاف عمرها 16 سنة.
0: 16 سنة بارك الله عليها. بيك تحكينا فتحي على إلاف، شتقرأ مع شكون تتدرب في تونس والظروف اللي شاركت فيها والمشاركات متاحة الكل عموما، خاطر بارك الله يذولي عندها أكثر من مشاركة أكثر ميدالية في تظاهرات أخرى.
1: إلاف تقرأ معهد الرياضة بالمنزل،
0: أي
1: لعبة بتاع نخبة، تلعب مع نادي رياضي الحرس الوطني. مشوارها الرياضي بدأته على بكري برشا.
0: أيوة.
1: الحمد لله جاب ربي بالسواب، شرفت البلاد، شرفت ولاية زغوان وأحواز زغوان كلها شرفتها.
0: أيوة.
1: الأهل بتبيع والأصحاب كلها شرفتها بالبلاد.
0: أي تبارك الله عليك. ولكن مش أول ميدالية تهزهم إلاف، في بطولات أخرى، بطولة أفريقيا للألعاب المدرسية، بطولة أفريقيا للشباب خذت ذهبية، ذهبية في البطولة العربية، ذهبية في دورة الفجيرة في الإمارات فيفري اللي فات، جات الخامسة في بطولة عالمية بعد ما خسرت قدام البطلة، ولكن بعد شهر ونص ربحتها، دونك كمان تبارك الله عليها. هذه في دورة خزاكستان، يعني تبارك الله إلاف من فين عمر بدأت تشارك في الكومبيتيسيون هذوما البرة؟
1: إلاف كان من الأول أنه العائلة تكوشه فيها للمجال الرياضي.
0: سي فتحي فضلك، فما حس بحذيك ما نعرفش من شنو هو بالضبط، مش أسمع فيك مليح، كنت حاول تقعد في بلاصة ما فيهش حس. سي فتحي
1: المعذرة. بالنسبة لإلاف من الأول دخلنا بها عالم الرياضة، عملت العديد من الأنشطة، بدأت بالسباحة، بدأت بالأتليتيزم، استقرينا في الأخير على النشاط نتاع التايكوندو.
0: في أنا عمر استقرت للتايكوندو؟
1: تقريبا 6 سنين 5 سنين فمني بدأت تتخصص في التايكوندو. وفي نفس الوقت كنت أتعامل ناتاسيون فيني، معناتها نقولوا احنا 10 سنين تفرغت التايكوندو نهائي.
0: معناها المشاركات نتاعها كمان من عمرها سيزون هذوما اللي شاركتهم، معناها في انا عمر قلت لك بديت اول لي كومبيتيسيون.
1: اول لي كومبيتيسيون بتبيعها كان في الصنف
0: الصغر،
1: قبل الاصغر، فهمني بديت بطولة تونس، حصلت على ذهبية في بطولة تونس فهمني، ومن بعد مشيت للاصغر كالعادة فبني 3 مناسبات تحصلت فيهم على الذهبية، وفي الأوس نفس الشيء. التحقت بعناصر النخبة.
0: النخبة بتاع المنتخب الوطني التونسي. شما سي فتحي، يعني قاعدة تقدم تبارك الله عليها 16 سنة، ألقت في الأواسط القدام، طموح متاع إلاف باش نمشي للكبر أكيد بالوقت والعمر، ولكن طموحها على مستوى المشاركات، الميداليات تحب تحصدها، الكومبيتيسيون تحب تشارك فيها.
1: والله طموح متاع إلاف تتلخص في طموح العائلة يكون فريسك فهمني. وفي طموح العائلة متاع الرياضة بصفة عامة سواء من وزارة الشباب والرياضة سواء من المسؤولين في المنطقة الجهوية اللي هنا في زغوال على الرياضة. وإحنا اتجاه أنه باش تكون بطلة أولمبية.
0: هي طموح أنها تولي بطلة أولمبية وهذه يظل التحضير يبدأ على بكري
1: بطبيعة أكيد يبدأ من بكري. وإحنا ملي قلت لك يعني توقتي كنا نحكو قلت لك ملي هي دخلنا بها في العالم متاع الرياضة ملي هي مازالت صغيرة تقريب من 3 سنين ونص 4 سنين بدأت في الناتاسيون نحضروا فيها عبش تكون بطلة. التخصص متاع الرياضة استغرق وقت أنا باش
0: تختار
1: في مجال الرياضة بدأت تقريبا 10 سنين في تيكواندو.
0: فوالا ان شاء الله بالتوفيق ليها. خلي لي كلمة الختام سي فتحي كان تحب توصل ميساج دعم الإليف وللخاصة المشوار اللي مازال القدام ليها ان شاء الله بالتوفيق.
1: والله بالنسبة لكلمة الختام هو ساعة الواحد يزم يشكر ربي ويشكر العباد اللي دعمتها نخص بشكر المعهد الرياضي يرديكو فرسان منزع وسيد مدير وقرارة المعهد نفس الشيء بالنسبة لولاية زغوال على مستوى جهوي سيد الوالي على أساسه على فكرة هو لاعب تيكواندو دعمها في المنبيع سيد المندوبة للرياضة إدارة الجهوية بتاع زغوال العائلة بمختلف الأطياف بتاعها في صغار وكبار في دعم فيها
0: إن شاء الله بالتوفيق لها.
1: بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة فما بعض الإدارات اللي يرحم
0: شو مش اسمع فيك سي فتحي عاود لنا سامحني.
1: بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة فما إدارات يرحم والدين والديهم قاعدين يتفقوا فيها في كل تنقلات بتاعها وفي كل المراحل بتاعها. إي.
0: واضح جدا
1: من نجم ونختم به الواحد يشكر ربي ويشكر العباد
0: يفضلك سي فتحي ان شاء الله ديما متألقة. وتحية كبيرة ليك سي فتحي عليا والد إليف عليا اللي كما قلنا رجعت مع بعثة المنتخب الوطني الأوسط اللي كانوا في الدورة الدولية في روسيا صنف أوسط ووسطيات الأقل من 21 سنة في التربص في روسيا في موسكو ورجعوا نهار 10 أوت مطار تونس قرطاج وكانت الكومبيتيسيون نهار 8 و9. مبروك 12 ميدالية روحوا بها ذهبية بطل العالم مالك المقراني زوز ميداليات لها هي إليف كيف كيف ميدالية فضية الإدم الحسناوي ميدالية فضية إدم الجبي وميدالية برونزية عبد الرحمن بوذينة خنسميهم الكل برونزية للبطلة ياسمين الهواني برونزية للبطلة غفران الحطاب وواحدة أخرى زادة كيف كيف برونزية ميدالية برونزية للبطلة سارة السلمي وبطبيعة إن شاء الله متألقين كل اللي شاركوا روحوا ميداليات هذوما مستقبل تونس في إن شاء الله أبطال أولمبيين. مش نخرجوا فصل صغير ونرجع معكم في أحلى سباح مواصل معكم حتى الأحداش.
2: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح ميزو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. انت سباحك

9:51 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد, تحية لكل مستمعينا وين ما موجودين. الويكاند جاي وسيغتينمون باش الناس يبرمجوا ويبداو يلقاو هكا فرصة باش يعملوا بروغرام, ولكن في آخر وقت دو ديرنيغ مينوت ما تحيلوش على خاطر أجواء الصيف وبروغراماتو حاجة أخرى مع ترافل تو دو. كان قعدتوا تلوجوا ولا تفركسوا ولا ما لقيتوش بروغرام ديسبونيبيلتي في آخر دقيقة في أوتيل اللي تحبوا عليه وفي دات تحبوا عليها, هذا ما تلقاوها كان في ترافل تو دو بأحسن الأسوام. ترافل تو دو حضرت لكم اون سيليكسيون دوتيل فيهم دي بروموسيون يوصلوا حتى ل 45%, تلقاهم ديسبونيبل في آخر دقيقة. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيكم دونك زدتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتعوا أكثر باللي رميز في واحدة من ليزاجونس هذوما. كان تمشيو لترافل تو دو لاك 1 ولا لاك 2, سنتر أوربان نور, المنزهة 5, مون بليزير, المرسى, العوينة, جيبس, حمامات, قروين. دونك تمشيو جارية الأقرب أجانس ترافل تو دو قبل 16 أوت. هذاك هو آخر أجل باش تتمتعوا بالكود برومو, ولكن هذا ما يمنعش أنه كل عادة في ليزاجونس الأخرين وزيدا كيف كيف أونلين تنجموا تلقاو ليزوفر الكل مع ترافل تو دو.

0: احلى صباح 9:52 دقيقة. باش نمشيو للمتلوي وبالطبيعة المنطقة اسمها المزيرة سيغتنمون اللي يسمعوا فينا يعرفوها مليح. وتو مراسلنا يزيد يقولنا بالضبط وين موجودة في المتلوي. نحكيو على نفوق مستراب لمواشي في المتلوي. معناها العدد كمان يحير شوية، نقطة استفهام كبيرة، هل بفعلي فعل، هل تسمم، هل برشا نقاط. ولكن حابين نتأكدوا ساعة الأخبار صحيح وإلا غلط ونشوف شنو اللي صار بالضبط. ذلك علاش معنا مراسلنا عماد التومي في ولاية قفصة اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع. مرحبا بك عماد، تحية ليك.
1: صباح النور ليندا ليك والكل أوفياء مزيكا فام واللي يتابعوا في أحلى صباح كالعادة والأوفياء.
0: يعيشك يا سيدي، تحية ليك. شنو اللي صار في منطقة المزيرعة وهل الخبر صحيح أنه فما عدد كمان معناها نقولوا احنا هام فما صحيح. نقطة استفهام كبيرة.
1: صحيح، نبدو اولا الاخبار ثابت واكيد مؤكد ليندا مع الاسف انه من امس العشيه بدا نفوق مجموعه من المواشي في منطقه المزيرعه في المتلوي. المنطقه المزيرعه هذه اللي فيها مواطنين بسطاء، يعني اغلبهم يصرخوا من انشطه فلاحيه بسيطه والا من تربيه المواشي. المجموعه الكل نعطيك حسب نائب يعني محلي انه في المنطقه هذه تقريبا يوجد ما يقارب 350 راس في الحي هذا متاع أغنام، يعني والمواطنين هذوما والفلاحة في العادة كيفاش جرت العادة أنه يعطوها لشخص واحد راعي أو باللهجتنا العامية سارح أنه هو اللي يتولى، يعني يتولى بالأغنام هذوما. على العادة كيما جرت العادة يعني خرج بهم أمس وتحولوا يعني في برشا أماكن فيها العشب وفيها الحشيش وبلا ذلك. ولكن مع الأسف أمس عشية بدأت ظواهر أو بوادر أولى على نفوق هذه الرؤوس الأغنام. البداية كانت في حدود، انتشرت بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة أنه في حدود كانوا 60 رأس أغنام وبعد ارتفع الرقم إلى 80 حسب ما أكد لي نائب محلي منذ قليل، منذ تقريبا نصف ساعة الرقم بلغ حاليا في حدود 150 رأس وإن شاء الله ما يرتفعش العدد
0: برشا. يتسمى العدد هذا في ظرف يميت معناها
1: برشا، وخاصة بالضبط وخاصة ليندا أنه تاع الناس بسطاء، فما شكون خسر 10 مواشي يعني اللي هو يعيش منهم.
0: معناه كي نحكيه على 150 عماد، كي نحكيه على 50 رأس هذية معناها شملت أكثر من مربي أو فلاح.
1: بالطبيعة بالطبيعة كما ذكرت لك يعني هي المجموعة الكل تقريبا حدود 350 رأس يعني يشتركوا الفلاحة ذوما والمربين ذوما يعطوها لشخص واحد هو اللي يعني يرعى بالأغنام
0: يعني قريب اشترهم
1: أي نزيد كملك ليندا. يعني حسب الأبحاث الأولية يعني دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الفلاحية لقفصة تحركت أكيد وخليت الإرشاد الفلاحي في المتلوي تحركت. الطبيب البيطري اليوم تحول على عين المكان موجود هو في المتلوي، أخذ عينات من الجثث تاع المواشي هذه وأكيد باش يقع تحليلها وتحويلها لتونس العاصمة للتثبت بأسباب الوفاة. أسباب الوفاة النفوق متاع الأغنام هذه مبدئيا حسب الرواية الأولى أنه ربما تكون أنه الأغنام هذه شربت من ماء متاع مخلفات الفوسفات ما في منطقة الثلجة معروفة، فما واد الثلجة هذايا اللي يجيب النفايات والماء الخارج من المغاسل تاع الفوسفات اللي هو يسمى باللهجة المحلية يعني المداولة هنا البو تاع الفوسفات. وهذا أوليا في انتظار أنه ما تكشفوا التحاليل المخبرية تاع العينات اللي وقع آخر.
0: اي مع العلم انه الراعي اللي ياخذ هالمجموعات هذيا نتصور يعرف بالقدي ابن المنطقه وين يرعى بهم وين يمشي معناها هو يزيد نقطه استفهام لانه ما نتصور باش يمشي للاماكن اللي نجموا يشكلوا خطر. ولكن الحقيقه الثروه حيوانيه حاجه ياسر هامه، مهم برشا نعرفوا السبب. وعماد نرجع معك في وقت لاحق وقت اللي تخرج نتيجه التحاليل
1: تمدنا بالنتائج. سمحني ليندا نعقب زاده رو حتى سهولات الجهوية والمحلية في المدينة متلوي تحركت يعني بما فيها المعتمد ومن ذلك باعتبار أنه الواقع نتاع الحادثة هذه على الفلاح والأهلي كان كبير يعني بعض الفلاحين يعني خسروا الغنم تاعهم الكل.
0: بالضبط، مشكور عماد، نرجعوا لك ان شاء الله في بدايه الاسبوع الجاي وبتخرج تحاليل، نتائج تحاليل باش نفهموا شنو بالضبط اللي صار. مشكور عماد تومي مراسلنا في ولايه قفصه، نحكيوا على نفوق اكثر من 150 راس دونك من هوني نفوق مسترب لمواشي في المتلوي منطقه المزيرعه، ولا نعاود متابعه للموضوع. مشكور عماد، نشكر المراسلين تاعنا الكل حقيقه اللي ديما وينحشنا باي خبر يتحراو ويمدونا بكل التفاصيل. موعد اخبار العشرة على موزايك كافي مع زميلتنا غفران العكرمي، واحنا نرجع الساعه الجايه من احلى صباح مواصلين معكم مع بقيه الفقرات نتاعنا.
2: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: كمل لنا. أكثر أخبار.
3: مصادر مطلع على مزيك.
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها؟
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
2: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقة في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحدة من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينة حمامات قروين وقابس. مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نائب غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي يؤكد توفر الكراسي المدرسي غير المدعم بمختلف أنواعه في السوق، مشيرا في المقابل في تصريح لبرنامج أحلى صباح على أم موزايك إلى أن ما لا يقل عن 30% من كمية الكراسي المدعم التي تم توفيرها خلال السنة الماضية ما زالت موجودة في السوق، نافيا تسجيل أي نقص في الكراسي المدرسي المدعم. وستنطلق بداية من 17 من أوت الجاري عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية، علما أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراسي المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس.
1: بالنسبة للكراس المدرسي فيه زوز أنواع، الكراس المدعم والكراس الغير مدعم. بالنسبة للكراس الغير مدعم موجود بجميع أنواعه، وفما حتى مشكل السوق قاعد يتزود عام 12 شهر، وفما حتى مشكل للكراس المدعم. عم نقول خدمنا الكراس المدعم متأخر شوية، يا حدود 15 أكتوبر احنا خدمنا كم شطر في الكمية اللي وصلت له، يعني 2500 طرناطة ما يقارب عنها 10 مليون 11 مليون كراس أخرج، خطر احنا مربوطين بالورق اللي مدهونا، احنا يمدونا نشتغلوا دونك اشتر الكمية قاعد خدمناها من اكتوبر حتى ديسمبر. الكمية هدية اللي اشتر الكمية متاعها منها اللي ما يقارب 10 مليون كراس، هدية المواطن ما تسهلكش منها برش، قاعدت عند المصانع والتجار الجملة والمكتبات. بالنسبة للمصانع حدود فيفري كملوا وصلوا السرعة الكل خرجوها من المصانع متاعها، تجار الجملة عندهم والمكتبات عندهم، يعني السنة متوفر اشتر سلعة عمناها والأقل شيء نقوله 30% من سلعة عمناها والقاعدة.
0: وزارة الصحة تعلن نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. ووزارة الصحة تؤكد أن هذه التجربة مكنت من إتمام عملية الاختيار عن بعد دون الحاجة إلى التنقل للعاصمة، وجنبت المترشحين مشقة السفر وتعطيل أيام العمل، وكرست المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 364 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات في 48 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم الجمعة وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قامت بها الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية في اليومين الماضيين 1294 تدخلا، منها 364 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و265 تدخلا لإطفاء الحرائق، إضافة إلى 618 تدخلا في غير حوادث المرور، و22 تدخلا في الشواطئ. عالميا، ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام الإعدام في حق ثلاثة سجناء بالحقنة القاتلة في يوم واحد، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ عام 2010. ورغم أن تنفيذ عملية الإعدام في يوم واحد كان مصادفة في الجدول الزمني، لكنه أظهر اتجاها لتزايد حالات الإعدام في الولايات المتحدة، وخاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد أعدمت 11 ولاية حوالي 47 شخصا في 2025، وهو أعلى عدد منذ عام 2009 عندما أعدم 52 سجينا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: Point Marché.
1: العشرة واثناشر دقيقة في أحلى صباح لقيت هذا لو بوان مارشي والدورة كالعادة في مارشيتنا نشوف أسعار الخضر الغلي واللحوم عموما اليوم ديريكسيون مدنين معنا نبيل حداد مراسلنا في الجهة مع باش نقوموا بجولة اليوم مرحبا نبيل.
2: ليندا تحية ليك تحية اللي يسمع فينا في 89.2 هو الفريكونس نتاعنا في الجنوب الشرقي مدنين وتطاوين مرحبا بكم مرة أخرى. السوق البلدي بن قردان اليوم منور السوق بن قردان باعتبار اليوم جمعة وسبت يوافق السوق الأسبوعية البرة ويوافق كيف زاد السوق الأسبوعية في وسط بلاد في بن قردان. عملنا طلة اليوم شفنا القفة نتاع المواطن شو ينجم ياخذ على الأقل في الحاجات الأساسية. عملنا دورة في الخضار لقينا البطاطا من 2200-2300 البصل 1200 الطماطم دينار حتى 1200 1500 الخشين الفلفل الحار 2500 الفلفل الحلو 3500 الليم 500 الا 5000 الليم 500 تصور الليم ب 500 الليم ب 5000
1: عملنا شويه ب 500
2: ما نسيت السر اني عملت 500 و 5000 التلك ومعدنوس والبسباس ب 600 الربطه السلطه 3500 الخيار 2000 حتى 2500 القرعه الحمراء 2000 شويه خضره الغله موجوده الخوخ بطبقية النهاية متاعه تقريبا من 6500 خوخ العادي 6500 التفاح من 6500 حتى 8000 العنب 8500 العوينة الحمراء 6500 وكيف كيف الصفراء 6500 الدلاع تقريبا استقر السوم متاعهم على الدينار الكيلو هذا اللي موجود في السوق الأسبوعية. البطيخ البيجي 1800 والبطيخ الأصفر 2000 والفامي 2200 هذه بالنسبة للغلة. اللحوم الحمراء يا لندش نحكي لك خويتي
1: احكي لي خبر بي ولا غلي
2: منين باش نبدا لا الفوق الفوق الفوق الفوق منين باش نبدا لك تو
1: ايوه
2: ها يلا شدي عندك الجدي من 55 حتى 59 البره تيجي حتى بال 59 العلوش 50 العنز 35 الضام 35 الجمل 25 القعود المخلط ب 30 والقعود الهبره ب 45 هذه تقريبا توم عشان نحكوا على حاجات لوطة كلها من 30-35 وانتي طالع
1: أي
2: ود البحر ما شاء الله ود البحر ورقة معبية ود البحر اليوم ميسرة قادرة
1: متوفر معنى
2: متوفر كل شيء الورطة ورطة البحيرة ب40 دينار الكيلو المربية 25 دينار الشور والخشين 18 حتى 20 دينار المعزول 30 دينار الدرغال 25 دينار الحمام 15 الكريفات رويال 38 دينار هذه ما يعادل عندكم غادي باهية
1: باهية بالقديم
2: ايوه في 70 هكاك سردينا 5000 كيلو الفار 18 دينار الشورو احجر 20 دينار هذه تقريبا هنا اللحوم ولد بحر اليوم في بن قردان كما قلت لك تقريبا الاسواق مستقره على مستوى ولد البحر لكن اللحوم الحمراء بصراحه البره في السوق الاسبوعيه المسعره اللي موجوده في السوق الاسبوعيه بسوم نمشوا البرة نلقوها مثلا بسوم آخر هذا موجودة تقريبا في غياب كما قلنا ديما لندن ركزوا عليها في غياب أنا البلدية أكدت اللي راحت المسلخ البلدي في بن قردان ما عادش موجود ومبدعيا على الأقل ما عادش يستعملوا فيه ونقص البيتري ونقص الإضاءة ونقص برش حاجات تشكيات من الجزارة خلى أغلب الجزارة يعني يغفوا البرة خارج المسلخ البلدي وتكون الأسعار متاحهم مرتفعة يقول لك أنا زاد عندي خدامة وعندي علف وعندي برشة حاجات هذاك علاش نلقوا فرق كبير في الأسواق عندنا ما بين السوق الأسبوعية وما بين الأسعار ما بين السوق الأسبوعية وما بين الإحوانة اللي البرة والجزارة اللي البرة لندن.
1: أيواش يعطيك الصحة نبيل مشكور جدا على كل التفاصيل والمعطيات اللي قدمتهم لنا اليوم من بن قردان من السوق الأسبوعية في بلدية مدنين مراسلنا نبيل حديد كان هذايا معاه اليوم لو بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: الناس اللي تحبوهم ذكروهم في نهار عيد ميلادهم نهار اليوم اللي تحبوا تقولوا له هابي بيرثداي. دونك ما تنساوش الرقم 71 113 013 نفسه هو بيدو اللي تسجلوا عليه صندوق عجب لي فو دانيفيرسير نسمعهم ان شاء الله في اخر احلى صباح لليوم مواليد نهار جمعه 14 اوت. كل عام وانتم حيين بالف الف خير. شويه اخر ايفازيون تونس فيها ياسر بلايس مزيانين. نمشيو مع رمزي نكتشفوا بلاصه جديده سيرتينمون ديستيناسيون جديده لليوم رمزي العربي. ثم زيت كيف كيف شيف وفير كل نهار جمعة يجيب حذينا يعطينا دبارة سيئة في حاجة بنينة خفيفة مفرشكة للصيف غسيت. بعد شوية اتبعوها معنا في دبارة سيئة في مع الشيف وفير بالعيد. مازال صندوق عجب في الموعد الثاني في ساعتنا الأخرى من الميسيون. هذا كل أسويفر معنا حتى الحديش في أحلى صباح. فاصل صغير ومن بعد راجعين.
0: انت صباحك بأحلى صباح أحلى صباح
2: سيف السني شعر فينا
3: ماش قولوا في أقوى بلاش في القنطرة والحمام سوسة ويجديد أحلى سنسانسيون للعبين في أطول دوبو دو في البلاد محبيحة وتفهيدة بعدك روحي جديدة مخلف لطول لرسرو والكسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون أصله أقوى بلاش اتبحبو وجدت أحبو
0: انت سباحك

0: ولا انا رجال طيب انا
1: صحيح
0: صحيح طيب. صحيح ما افرحوا بهم افرحوا بهم جيبوا لهم مثلا دواره مثلا ايش شي كسكسي ولا حاجه
1: نعم اتفاصل البارح في لوتاش اود برشا فيغي خرجوا كلاو البارح حلوا المشكله مشاو خرجوا كلاو البارح
0: انا حبيت نقول لك كيف في هذه المره لو تريز اود اول حاجه تحيه لكل الشيفان النساء اللي موجودين في تونس واللي يخدموا في الكوجين راهي خدمه ماهي سهله خدمه تاع رجال ماهيش خدمه تاع نساء تلقاهم موجودين دونك ما عادش فما حتى ديفيرينس ما بين الرجل والمراه في الكوجينه سورتو في البروفيسيونيل دون الموند بروفيسيونيل راهو 8 سوايع او 9 سوايع نجم نقول لكم واقفين في الكوجينه راهي ماهيش سهله
1: تحكي سبه فيزيكمون معناها متعبه تبارك الله المهنه الكل
0: صحيت وما نساوش زاد كيف في البريود في البريود السخونه راهو كي تبدا فما 48 البرا و47 راهو الداخل يوصل حتى ل 60 في
1: الكوجينه
0: في الكوجينه في البلايص السخاب في البلايص السخونه ولا تحيه للنساء نتاعنا اللي هما موجودين في الكوجينة وفي الحلويات وفي في المخابز وكل شيء ولا
1: يعيشك وفيق اللي ذكرتهم في نهار كيما اليوم زميلاتك في العمل به يلا شحضرت لنا اليوم احنا ديما ثلاثة حاجات
0: دونك مش نعمل اول حاجه سلطه منها تمشي تنجم تمشي سلطه منها تنجم تمشي غارنيتور مع حاجه مشوي اوكي دونك مش نعملوا حاجه مشويه
1: اكومبانيمون
0: دونك نحن مش نعملوا سلطه هي اسمها اورزو سلطه الاورزو هو لسان عصفور فما لسان عصفور تبدا جويده هذيك مش نعملوا بها نحن سلطه
1: هذه كلمه تركيه
0: لا لا يعملوها تلين كيما فما ريزوتو يعملوا هما اورزوتو كيما فهمت كيفاش تعمل كيما لسان عصفور وتتعمل اون غارنيتور وتتعمل سخونه زاد كيف بالخضره وكل نحن مش نعملوها بارده اون فورم دو سالاد السلطه هذيك تنجم تهزها معك حتى كي تمشي للبحر ولا حاجه دونك كالعاده كي تهز حاجه معك كل شيء كومبارتيمونتي كل شيء يتيب وما يتفوحش دونك لو فيح ديما بار دونك نحن كيفاش نعملوها هذه مش ناخذوا لسان العصفور نتاعنا مش نطيبوه كيما نطيبوا في الروز باش نعطيوه روحه وبن دونك ناخذوا شويه بصل وشويه ثوم وشويه زيت اوكي زيت زيتونه نقليو فيها لسان العصفور لسان العصفور نقليهم نقولوا احنا كاس تاع لسان عصفور نقليوه حتى يحمر شوي يحمر شوي يعطي ان غو توريفي من بعد نزيدوه الماء ماء شويه ملح شويه فلفل اكحل ونخليوه يشرب ويطيب كيما كانك طيب في الروز في الروز نتاعك ولا قد لسان عصفور يسمو نقولوا احنا مره وشويه كهو بالنسبه للماء والماء يكون كيما تحب انت برد ولا سخون يطيب على روحه نحطوه على جنب اوكي ونحضروا الخضره نتاعنا نتاع السلطه دونك باش تعملوا خضره
1: نيه بس سؤال طون دو كويسون كيما الروز ولا البذويقه
0: بذويقه كيما هي البات ماهيش بات كيما الروز دونك نظن ماركه 13 14 مينوت ماكسيموم زاد كيف حتى تنجم تخرجها ناقصه وتغطي عليها معناها تحس الماء نتاعك شاح ما تزيدلهاش الماء
1: تيب الفابور نتاعك
0: نقص عليها النار نتاعها اوكي سكر عليها صحيح تتقرمشوا فوالا دونك السلطه العجين نتاعنا حاضر ومن بعد نتعداو لي ليغيوم نتاعنا نحن اللي مش نعملوهم كو سوسوا نايين كو سوسوا طايبين دونك ناخذوا القرع كورجيت ناخذوا الطماطم ناخذوا ناخذوا شامبينيون ناخذوا السفناريا ناخذوا كان الغارنيتور نتاع سلطه تونسيه نقصوها كيما نحبوا نحن دونك نخلطوهم الكل نحطوا البصل زاد كيف ومعها شويه فيتا في الاخر بكل اما فيتا ولا الفيتا اللي هو جبن اليوناني كان ما فماش هذاك نعملوا جبن نتاعنا العربي التستوري ولا اي واحد فيهم هكاك نفتفتوه كيما هكا ومن بعد نحطوا السلطه نتاعنا نحطوا عليها الخضره الطايبه من الاول ومن بعد نحطوا فوق الخضره النيه تتقرمش ومن بعد نحطوا ريقه نعناع شويه زيت زيتونه شويه قارص ومن بعد نحطوا شويه الجبن نتاعنا السلطه هذه لا فيها لا الحم لا فيها حتى شيء خاطر مش تخرج اكومبانيمون مع حاجه
1: يعني سواء سلطه سواء شويه معها حاجه
0: صحيت صحيت صحيت دونك من بعد مش نعملوا دوزيام بلا مش نعملوا الكفته بالبتنجيل اوكي كفته بالتنجيل والحم راهي انواع اوكي معناها هنا احنا مش نعملوا دي بروشيت مش نعملوا لهم في البروشيت اللوحه هذوكم اول حاجه لي بروشيت اللوحه هذوكم ديما نفخوهم في الماء بور ايفيتي اللي هما يتحرقوا من بعد على الجرياد ولا يتحرقوا في في الفور حتى في الماء نفخوهم ساعات وساعات زاد كيف كي تبدا تشكك انت في الكلمه العجيبه تشكل البروشيت تعمل في البروشيت بتاعك دونك ساعات تجرح واحد على خاطر تبدا شيء صحيت دونك نحطوها في الماء تتنفخ مليح الحمل المفروم نتاعنا مش نعملوه مرحي مرتين ومش نزيدوا عليه حاجتين مش نزيدوا عليه البتنجيل اللي هي اللي تبدا طايبه دونك مش ناخذوا البتنجيل مش نعملوا كان نعملوا في الكافيار دوبرجين ولا البابا غنوش ولا البتنجيل المشوي مش
1: ناخذوا
0: كعبه على اثنين نشرحوها كيما هكا نحطوها تتشوي نفرغوا القلب نتاعها نخليوها يبرد نزيدوها شويه كزبر شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه كمون وهو بارده وثوم ونزيدوا نعجنوه هي الكل هي وانت واللحم نتاعك المفروم
1: اللي
0: الحم تونارتين بيان سور الحم ومن بعديك نعملوا فاسوني كيما شفناها في التصوير لهنا نعمل الكفتة بتاعنا في البروشيت طويل، ولا نعملهم أقراص، ولا نعملهم حتى باليد.

0: كيما المرجزيه بلوز او موان باليد تتعمل لهم بعديك كو سوسوا نعملوهم مشويين ولا نعملوهم في الـ في الـ في الـ في البواله
1: ويجي بنين طري الحمص
0: بيان سور على خاطر فيه فيها البتنجان زاد من الداخل اللي هي تعطي زاد طريه والحمص زاد رحيناه مرتين انا با بوزون مش نزيد فما شكون يزيد خبز في دي تراديسيون فما شكون يزيد الروز زاد كيف كيف الروز الطايب يعملوه كيما الكفته يعملوا الروز الطايب يبدا طايب اكثر من لازم ومن بعديك يتعجن هو يتخدم هو الحمام مليح مليح وبعديك تنجم تعملهم دي برجر تعملهم تعملهم كفته وكل شيء دونك كيما رينا هذيا الصوص اللي نجمو نعملوها الصوص ظاهره ياسر ياسر ناخذ كيبه ياغورت نسقطروها شويه من الماء نتاعها نحطوا لها شويه قارصه شويه زيت زيتونه شويه اعشاب اللي نحبوا عليهم على نجمو
1: نتونسوها صوص اخرى نجم تكون بالطومات والبارميزان والتولي بارميجيانو
0: هي هي هي هي هي هي البتنجيله هذيك كيما هكاك هي هي والله تعمل شويه صوص طومات تقليها كيما كيما الصوص نتاع البيتزا
1: تجي
0: تحطها فوق لي بروشيت كيما هكا وتحط الفرماج نتاعك موتزاريلا وتدخل الفور فكره ذكيه فكره ذكيه اللي لا هي لا البروشيت هذيك كيما قلنا تنجم تتعمل بالبتنجيل تنجم تتعمل بارميجانا كيما قالت تو ليندا بالطماطم وغراتيني في بالموتزاريلا اوكي وحاجه خفيفه
1: حاجه ياسر بنينه وفي سورتو لا رابيديتي نتاع لي روسيت حاجه ما تاخذش برشا وقت
0: هذوما حاجات تنجم تعملهم تخدمهم كل مع بعضهم عندك من بعد في الديسير خلينا نعملوا الكرموس
1: والله تعرف شيخ مش جمعه اللي فاتت نقولك شوف لنا حاجه فيها الكرموس
0: خلينا نبداو بالكلاسيك باش ما نتعبوش روحنا خلينا نبداو بالتيراميسو نعملو تيراميسو بالكرموس نتاعنا دونك ناخذوا الكرموس باش نعملوه اون تروا تيكستور ثلاثه حاجات اوكي باش ناخذوا الكرموس نقولوا نحنا كعبات باش نقصوهم على أربعة اوكي ونحط عليهم شويه سكر وندخلوهم في الفور خليهم يتبرانزيو خليهم يعملوا ضربه
1: ليجي
0: روتي شويه اكثر معناها مش محروق اما قريب شويه محروق فما لو جو امير اوكي من بعد ناخذوا نقصوا دي رونديل نتاع كرموس هذوكم نحطوهم على رواحهم في الفريجيدير ونعملوا معجون نتاع كرموس ولا انكولي نتاع كرموس ما فماش ما اسهل منه ناخذوا الكرموس نتاعنا نعديوه في ماكينه اللحم بالميكسير لا تنحيلو لا جل لا القشره لا حتى شيء دونك كامل هكاك في ماكينه اللحم ولا الميكسير هكاك اللي عندك مشيت يتولي اون بات تزيد عليه نكيت ماء شويه سكر باش يعاون ما تنجم نحطش سكر ما جوست باش تعاون به باش تعمل السيرو تحط على نار هادية وتسيبها على روحها دونك عندك المعجون نتاع الكرموس كان ما استعملتوش تو تستعملوا غدوة في كريب ولا في تارتين فوق شوية ريغوتا وفوق شوية
1: الكرموس
0: اي اي اي دونك بعد الماسكربون الماسكربون نتاعنا دونك موجودة الماسكربون في تونس دونك ناخذوا نسهلوها برشا ما نعملوش برشا روسيت باش نعمل روسيت من غير عظم اوكي مش ناخذ شوية ماسكربون عليها مغرفة معناها نقولوا نحنا كان مش نستعملوا امبو نتاع ماسكربون مش ناخذ مغرفتين عليهم نتاع لي كونسونتري سكري اوكي ونزيد عليه شويه فاني نمشي نحط فيه العظم لحد شيء اون ايفيت العظم في السخانه وكل شيء وان بلوس يصبر لك مليح مليح تضربهم مليح مليح بالماكينه ولا بالفوي ولا حاجه تبدا ايميلسيوني هكا تحسها كريموس ومن بعد تعمل جي تعمل البسكوي نتاعك البسكوي نتاعك اي بسكوي عندك موجود دو بريفيرونس لونغ دو شا واللونغ دو شا زاد كيف كيف ماناش باش نغطسوها في الـ في الـ في الـ في القهوه مش نغطسوها في الحليب العادي الحليب العادي نتاعنا دونك ما با بوزون باش نبدلوا الجو نتاع الكرموس خلينا في جو لاكتي معناها كل شيء حليب حليب حليب حليب صحيت ويجيك الجو نتاع الكرموس وقتنا نجمو نفهموا بعضنا دونك الماسكاربون فيه شويه جو نتاع فرماج كيكه وشويه قروسيه هذيك اللي يطلعوا البنه نتاع الكرموس ولا من بعد نبداو الطبقه بطبقه اوكي تحيت فما شكون يعمل ديفيلين صغار كما شفناهم في التصوير تاعو ديريكتومون ولا نعملهم في كيسين انديفيديوال ولا نعملوا
1: اي ما في الوسط نستعملوا الثلاثه انت قلت ثلاثه كرموس
0: حضرنا اي مش نعطيك تو في المونتاج تو في المونتاج في المونتاج دونك اللوطانيه بالكل اللوطانيه بالكل مش نعملوا توسكي روتي اوكي روتي تتحط من اللوطه بالكل ومن بعد نعملوا الكوش نتاع الماسكربون نعملوا الكوش نتاع البسكويت اللي هو مغطس في الـ في الـ في الـ في الحليب ومن بعد نعملوا الكوش نتاع المعجون ومن بعد نعاودوا كوش روتي النيه تقعد في الاخر بكل لا فيها لا كاكاو لا حتى شيء ما تحطش كاكاو تنجم تحط فيها اي فروسيك اي فروسيك اون بودر زاده كيف كيف اي دو بريفيرونس اللوز نتاعنا خاطر اللوز زاده بنين ياسر ياسر دونك ناخذوا اللوز نحمروه كل شيء ونحطوا ان بيتيت كوش ما مش ما يترشوش ما اسمه تيراميسو اسمه
1: كراميسو
0: سميوه اللي تحبوا دونك ورا بالنسبه للروسيت نتاعنا نتاع اليوم سلطه نتاع لسان عصفور اللي هي تعوض سلطه المكرونه ولا سلطه الروز اللي نعملوها تيبيك نتاعنا راهي بنين ياسر جربوها ومن بعد باش نعملوا الكفته نتاع اللحم
1: صالو
0: بيرميز هذا كيف كيف باش نعملوا شويه ديزيكونومي اقتصادا على خاطر الكفته نقولوا نحن على 100 غرام لحم على 100 غرام البورسيون مش تعمل 60 غرام بتنجان ومش تعمل 40 غرام لحم دونك زاد كيف كيف هذوما سيدي تكنيك كيفاش ناكلوا البروتيين وناكلوا الخضره ونعدلوا ما بيناتهم الزوز فوالا
1: وتغش صغارك باش ياكلوا شويه بتنجان
0: فوالا صلي على النبي وفي الاخر بكل عندنا الكراميسو
1: يعطيك الصحة جيف ميرسي بوكو الحقيقة منو فريش بنين خفيف صيفي 100% دونك هذا يتبرى صيفي كنت تحبوا تعاودوا تسمعوا لي روسيت كاملين ولا خلطتوا في اخر الروبريك بيان سور ديما تلقاهم موجودين ديسپونيبل على الباج فيسبوك نتاعنا اوفيسيال نتاع موزايك اف ام شيف نتلاقاو الويكاند الجاي
0: ويكاند الجاي ان شاء الله
1: ان شاء الله ميرسي بوكو كنت هذا يتبرى صيفي
2: يتبرى صيفي كل هالجمعة

مازلنا مواصلين معكم للحديث في أحلى صباح شوي آخر إيفازيون مع رمزي العربي. الحقيقة نعملوا معه ديما هكا رحلة في برشا بلايس من بلادنا المزيانة العزيزة الغالية اللي فيها الحقيقة دي ديكوفيرت ومالوفي وشه مع رمزي كل مرة بلاصة جديدة. ما تفلتوش إيفازيون بعد شوية. استنوا زيد الموعد الثاني من أصواتكم في صندوق عجب على موزيك اف ام. صوتكم يوصل على 71 113 013. فضل شاكر صحك شو شوية رومانسية اليوم صبحت رفيقة ياسر حلوة الغنية نسمعها بعد درجة نواصل معكم في أحلى صباح.

0: رمزي، كل مرة نمشيو نكتشفوا بلاصة مزيانة في بلادنا العزيزة الغالية حسب الفصول. فما الكامبينغ في الشتاء، فما لي روندوني، فما الحقيقة ياسر موندو محلي وغرام كبير. وكنلقى راني ديما معاكم رمزي، مرحبا بيك، تحية ليك.
1: صباح الفل والياسمين، ولا الحمد لله كيف ما قلت انت ديجا هذيك الفصول اللي يجرب
0: يحصل يحصل. انا نتبع بركة من بعيد وماذا بيا معناها نركز مع الفلاقة في الدورة اللي تقوموا بها في الصيف ديريكسيون بحر.
1: بحر معناها الحقيقة، وديما هكا نختاروا كالبحورات اللي يبداو فارغين شوية، علاش يبداو بعاد شوية والاكسنت تاعهم مش سهل شوية باش كي تعوم تلقى روحك بالحق متعة، فماش شكون يعوم بحذاك وفماش حس وفماش تصنع الموندو الخاص نتاعك. كيما البلاصة باش نقترحوها على الناس اللي يسمعوا فينا تويكا، ونقولوا صباح الخير لكل ما يسمع كلمة بحر يحس روحه هكا يحب يهرب. صاي اليوم الهروب نتاعنا يا سادة ويمادة باش يكون البحر آخر. بحر ما يجيكش على طبق وما يحلكش الباب وحده، يلزمك تمشي شوية تتعب شوية وبعدها هكا الطبيعة تكفيك بحاجة تستاهل التعب الكل.
0: واضح لنا تمشي شوية عصق كيفاش كنت فرحانة
1: دونك شو شوية متاعينة مش شوية متاع أي واحد
0: علاش
1: ما هو يفرق شو الشطة نتاعنا اليوم ليندا فيه سهل وفيه صعيب. فما زوز ثنيات يهزولو. السهل هو تمشي من كاب نيجرو تاخذ الفلوك.
0: اي
1: الفلوك ديجا تعمل بيك قريب ال 15 مينوت ولا 20 مينوت على الكوت هذيك الكل تهبطك على الشط.
0: اي
1: يعني راحه واستراحه. والناس يحبوا واش قهوه تعب كيفي انا هكا نجيبوا على الجبل هكا مديري ندخلوا على سيدي البراق ودونك نطلعوا الجبل نحطوا الكهرباء في باركينغ نمشيو قريب 600 متر على ساقين.
0: سافا ما خلطناش الكيلومتر.
1: في الهبوط سهله دونك خاطرتي باش تمشي شوي ومن بعد تلقى جبل الرمال تهبطوا، لكن هنا المشكله وين في الطلوع بعد ما تتعب بالبحر وتشيخ الاجواء الجميله الحقيقه ماهيش سهله. اما بربي توكي تشوف البحر هذايا والواحد يستحق التعب ولا لا؟
0: يستحق الحقيقه.
1: دونك هاكا العبيد يعرفوا تنجم تمشي على الفلوكه ولا تنجم تمشي على جبل ولكم سديد النظر كل واحد وجهده.
0: شكرا على صراحتك.
1: دونك البلاصه نتاعنا في ولايه بيجا معناتها بلايه نمزه. بيجا اللي يمكن برشا ناس يعرفوها بالغابه والجبل، اما ما يعرفوش اللي عندها قريب 26 كيلومتر شطوط وثلاثة من أجمل الشطوط الموجودين في تونس.
0: 26 كيلومتر قداش قل؟
1: 26 كيلومتر.
0: سمعت 620.
1: ليه 620 كيلومتر؟ نوصلوا لسردينيا جالتا سردينيا فوت الأريت بالفلوك هذي كل دونك كاب نيجرو شط الزويرة والمقاسم ثلاثة من أحسن ما تنجم تشوف الحقيقة في حياتك. المقاسم تبعد تقريبا 160 كيلومتر و28 على تونس و28 كيلومتر على نمزا. توصل البلاصة تخلي الكهرباء ورا ظهرك ومن هون تبدأ الحكاية. 700 ميتو تقريبا على ساقيك والجي بي اس يقول لك كمل كمل مزيد شوية. أما صدقني كي توصل تفهم علاش الطبيعة ساعات تحب تخبي أجمل بلايصها. قدامك كريك صغيرون هكاي البحر محصور بالحجر والماء صافي وأزرق لدرجة تحس روحك داخل بيسين معمول بيه الطبيعية. ديجا كان قاعدين نشوفوا في تويكا في التصاور فما زوز حجرات مقدمين في البحر والماء هكا داير بيه في الوسط وقوش عليه بيسين. نريد هذاك نطلعوا على الحجر ونعملوا اكزاكتومون نعملوا لي بلونجون نتاعنا. نحبوها برشا البلاصة هذيك، معناها اللي كي تشوف تقول هاو بيسين هذا في وسط بحر، لكن هذاك بحر قاعد يدخل بين الحجرات ويعمل هكا الكونسيبسيون المزيانة هذيك. وغاديك لا تلقى لا ديار لا كراهب لا زحمة، كان انت البحر والغابة والهواء. وبعد هكا ما نستالي روح وكل تنجم تجرب تعمل كاياك تعمل دورة بالفلوكة وتنجم تعمل أهم حاجة انك ما تعمل شيء. اكزاكتومون خاطر ساعات تبدو انت الريتم نتاعك في الجمعه هكا قوي وكل ماذا بيك انت كي تمشي نهار الاحد
0: هذاك الهدف هو
1: اكزاكتومون مع الهادي مع صوت الموجه ماشي جاي ومع المنظر المزيان حلو هذا ديجا تغزر له بركه راحه نفسيه ثيرابي معناها نسميه هنا. تمد ساقيك تسمع صوت الموجه وتخلي مخك يرتاح من لازم نعمل وعلاش وشنو من بعد هذا كنت تستغنى عليه. وهنا تفهم اللي السياحه مش ديما طياره وتلا وباسبور، ساعات انك تمشي 700 متر على ساقيك باش تلقى بلاصة تحس فيها روحك وحدك في الدنيا. وساعات أحلى بروجرام هو حوتة فريشكة من البحر، شوية دلاع، خبز طابونة، سلطة مشوية على الكانون، وكيستي في الكابان اللوح ديجا الفوق موجودة في الغديكة فما كابان نجم تكمندي منها ماكلة، نجم تعمل كويستي، نجم حتى إذا كانت تعبت من الشمس ولا اللي هو تطلع ترتاح غديكة اكزاكتومون وترتاح تعمل استراحة المقاتل، خاطر من بعد يلزمك تعاود تعوم البحر هذاك ما تملش منه. ماذا بيك تقعد وتقعد وتقعد وسيرتو احنا مرة كامبين فيه كابينا فيه عملنا عرفتك الدورة اللي حفرنا فيها في الرماد وعملنا الناب وكشموع وكل وبلان ليون انهارتها الحقيقة مش هتفرجوا فيه في الأفلام
0: اي كامبيتو في الصيف
1: في الصيف اي دونك عملنا ذيكا وبلان ليون الفوق كل اللي عرفتك اللي حاجات تفرج فيهم في الأفلام تقول نحب نطبقها وكل طبقناها انهارتها والحقيقة ما قد ما نصفيكم راهو شوية خاطر كي تمشي وانتم زيادة أصنعوا ذكريات الخاصة بيكم الحاجات البسيطة دي راهي عندها إفي كبير على الإنسان عليه هو وعلى الناس اللي دايرين بيه بيان سور دونك عزيزي المستمع إذا ستريس كلي منك برشا يمكن هكا ماكش محتاج عطلة كبيرة جوست محتاج إنك تغير ثنية تخرج من زون دو كونفور وتهز وثنيتك تهزك البلاصة منسية تفكرك اللي تونس مازال فيها برشا حكايات ما تحكيتش وإحنا في الفلاقة هذا بالضبط علاش نحبوا نمشيوا للتراكن المنسية نعيشوها ونخليكم تكتشفوها معنا على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيشوا
0: يعطيك الصحة رمزي كي العادة ديما زاهي وفرحان يجينا من أكثر الناس اللي خدمتوا فيها برشا إيبانويسمون صحة
1: يعطيك الصحة وإن شاء الله
0: ديما هكا في إيفازيون ملتقانا فندردي جاي إن شاء الله
1: نقولوا احنا خاطر الاكتيفيتي نتاعنا هي ثلاثة حاجات الأولى هو دي كونيكسيون من العالم نعيشوا فيه
0: هذيك أهم حاجة
1: كونيكسيون مع الناتور
0: كيف كيف
1: والبحث عن السعادة والسعادة موجودة في البلايس وفي العباد اللي دايرين بيك وأنا محظوظ الحقيقة بهذوما الكل
0: صح عليك صح عليك وإن شاء الله ديما زين وفرحانين وملمومين بالناس الباهين وفي البلايس كيما هكا سيغتو الباهين ميرسي بوكو رمزي يعطيك الصحة كانت هذه إيفازيون بالنسبة لليوم تعاودوا تفرجوا فيها بيان سور كي العادة على الباج فيسبوك وموزايك اف ام إيفازيون كل جمعة على موزايك اف ام

الناس اللي تحبوهم، الناس اللي عزيزة عليكم تحبوا تخليهم مساج فو دانيفرسير، عيد ميلادهم اليوم في اخر الحساب عشان نسمعوا لي فو بتاعكم المولودين نهار 14 اوت. الكل كل عام وانتم حين بخير. قبلها باش نرجعوا مع صندوق عجب ورايكم وصوتكم اللي يوصل على 71 113 013. مواصلين معكم في احلى صباح.

0: صباح الخير ماما، زيك. انا مواطنه تونسيه بربي، نحب نستفسر على حكايه. هما يقولوا كي تمشي تدبر خدمه يقولوا لك لازمنا الاكسبيريونس، يبدا عندك الدبلوم، ما يبداش عندك الدبلوم. يقول لك ليه حشنا بالدبلوم قبل الاكسبيريونس. انا حبت كي هما يفركسوا على الخبره يقضيونا الخبره نخدموا. شعبد ما يشيرش، راهو 13 سنه يا رسول الله نحب نخدم في دوماني، ما نجمش نخدم فيه. يعيشكم، وصلوا لي صوتي. سلامه.
1: أني ليلة حكيت في ما يخص يعني مسلك خاص بالذوي الإعاقة في المستشفيات، خاصة خاطر تعرفت المظلمة ربي بالغولي صوتي نطالب بصولات. هو موجود القانون لكن يسمو يتفعل. راني عندي لي مظلمة كبيرة، يعني عندي بطاقة إعاقة وما يحبوش يبزلوني. تعبت علاش فما ولاد حلية ساعات يعديون ما نكذبش، وساعات لي يزمني نقعد نستنى ساعتين وثلاثة واقفة واني مريضة باش وزيد عمري توفى 75 سنة ما عدوش ما حبش يقيد لي.
2: الو صندوق عجب، بالله يا عيس وانتي العجب اللي قاعد صاير في ظاهرة هالمطورات هاللي كثروا وعقاب الليل ماضي ساعتين ماضي ساعتين ونص ماضي ثلاثة، الناس خيط في الكياسات بالعياط بالعن ما خلقنا الناس نرقد ولا شيء. كفو هانا مربي عايش كالحكاية المطورات هذوما اللي كثروا في القطاج بالخضرة بارتو بارتو بارتو والأحياء كثروا المطورات يا اخي اعطيوا لهم فيهم بلاش ولا شنو الحكاية. بارك الله فيك.
3: عطير مزيك ربي عديه لي لاني بالنسبة للماء، بالنسبة للماء نسمع لي هزوا دخلوا على واحد مخبي 20,000 دبوزة. ليه ليه بدون جماعة المعامل وجماعة الجروسيسية الكبار شنو هو اللي صاير؟ وشوفونا ستيك اسك ستيك خصت على معامل الضوء بالحق، وهذا الاحتياطي اللي كان عنا من الماء انفذوا فيه عليها بعثوه للخارج مشي. ثم كل ساعة وزارة التجارة تعمل بحث فيهم بعد نوم فيهم وعلي مخبي 25,000 دبوزة.
4: صندوق عجب.

عيد نهار 14 أوت، كل عام وانتم حيين بألف خير. لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم. برشا ميساجات جاو على ريبوندور موزايك فام، وزيدا وصلونا من برشا بلايص. عيد ميلاد سعيد لآدم المرسيني 15 سنة من عند خالته صابرين دلاجي، أمه أمل وبوه فوزي يقولوا له كل عام وانت بخير. زيدا كيف كيف سيف الله تويتي من سليمان الولد أخته كريم تويتي عمره 9 سنين، يقولوا إن شاء الله طول العمر. بقيت لي ميساج خليتوهم على ريبوندور موزايك فام، لي فو نتاعكم للناس اللي تحبوهم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا مفيدة من بن عروس، نحب نهني حبيبتي مايس الخريجي، قول لها إن شاء الله كل عام وانتي بخير يا مايس يا باهية.
2: بخير مزيك، أنا اليوم نهني عيد ميلاد بنتي تيرين الغالية، نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي بخير، ومامي وخالي نيولك السعادة التامة إن شاء الله بطول العمر. باي باي سويسرا الغالية.
3: ألو بخير مزايد، أنا نحب نهني بنتي بوسينة، نقول كل عام وانت حايب الخير يا بوسينة، وربي يخلي لك وليداتك جاسر ومؤمن ومنار، وربي يفضلك لينا الكل، وربي يخليك. ميرسي مزايد، باي باي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

وصلنا لآخر أحلى صباح بالنسبة لليوم. خمسة سبيع عمل بث المباشر اللي تلقاو محتوى الحصة الكل الأكتواليتي الأخبار والمعلومات اللي داولناها الكل على الباج فيسبوك على الانستغرام على اليوتيوب والبلاتفورم متاع موزايكا فام الكل. مرسي يا توت ليكيب, مرسي لكم انتوما مستمعينا اللي تابعتونا واخترتوا موزايكا فام. رفيق سعديني في الإخراج, إن شاء الله كونجي رفيق, إن شاء الله تتمتع بالكونجي وعودة ميمونة. نسلم على كيف كيف غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي, نصر المترعة في الإخراج الرقمي, وإلف استقبل تليفوناتكم في الميكرو ليندا رحالي باش نخليكم مع دوا ليبات. وصلنا الموعد أخبار الأحداش على موزايكا فام وتابعوا بقية برامجنا كيما العادة. احنا نتلاقاو إن شاء الله نهار الاثنين كالعادة, أحلى صباح من 6 للأحداش. قولكم ناس كل بون ويكاند وشهة طيبة في لامين.

ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام. موزيك فام لا راديو.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. إصابة 22 شخصا صباح اليوم الجمعة في حادث انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبية وخروجها عن مسارها بطريق سيارة على مستوى منطقة النفاتية بمعتمدية بنغردن من ولاية مدنين، وفق ما أكده مصدر رسمي من الحماية المدنية لمراسلنا نبيل حديد. يشار إلى أن الحافلة تقل 46 راكبا وكانت في رحلة باتجاه تونس العاصمة. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية ونقلت المصابين إلى المستشفى الجهوي ببنغردان لتلقي الإسعافات اللازمة. ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للبناء في تونس بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من 2025 حسب المعهد الوطني للإحصاء. وسجل إقليم الساحل أعلى زيادة 5.3%، تليه تونس الكبرى 4.8%، ثم صفاقس والجنوب 3.6%، في حين تراجعت الأسعار في الشمال الغربي بنسبة 1.1%. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن بالشراكة مع معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار بتونس فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية بشأن الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بمناطق حي هلال والسيدة والملسين والمناطق المجاورة، بهدف تحديد احتياجات السكان في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد برامج تستجيب للخصوصيات المحلية. وحدد المعهد تاريخ 20 أوت الجاري آخر أجل لقبول الترشحات، داعيا الخبراء الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. عالميا، وكالة أنباء الإمارات تؤكد تعرض سفينتين تابعتين لشركة إماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز. في سياق متصل، تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي في ظل الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني. وتؤكد أحدث البيانات انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس 100% tube 100% tube أقوى الموسيقى على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاثنين الجمعة ما لحقناش للنص نهار 100% tube.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
0: كاليبسو Vendredi 14 août, la tant attendue soirée, apéritif.

version 2. Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن اختيار مادة علمية ضمن المادة الاختيارية يعد شرطا للالتحاق بالإجازة في علوم التمريض بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا شعبة آداب. وأوضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائب يوسف التومي أن هذا الشرط يستند إلى اعتبارات علمية وبيداغوجية باعتبار أن التكوين في علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في العلوم وخاصة علوم الحياة. عدد الشركات الأهلية المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات يبلغ 270 شركة، فيما تواصل أكثر من 1000 شركة استكمال ملفاتها القانونية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل، وفق ما أفاد به رئيس مجلس إدارة أول شركة أهلية في تونس محمد الطويل في تصريح للزميلة هناء السلطاني.
1: بعد صدور مرسوم عدد 3 تطور ملحوظ في عدد الشركات الأهلية، ثم في حدود 270 شركة عند سجل وطني مؤسسة متاحة، وتقريبا أكثر من 1000 شركة حضرت الملف متاحة القانون عن طريق المنصة الشركات الأهلية اللي هي تشرف عليها وزارة التشغيل. نحن الشركات الأهلية نمثلوا نسبة ضعيفة من عدد المؤسسات، تقريبا 800,000 مؤسسة حسب المصدر السجل الوطني مؤسسات. في نفس الوقت المرسوم عدد 3 أعطى أولوية للشركات في تمويلات يعني خصوصية، فيما الأمر عدد 148 2026 بخصوص القروض على شرف الشركات الأهلية ينجموا ياخذوا قروض 25,000 دينار بدون نسبة فائدة. ممتاز جدا، هو نتموقع على مستوى المؤسسات عن الحق أنه نكري أراض دولية، ثم تمطيط شوية في الإجراءات، ومش كل الشركات متعت بالتمويل. هي 70 شركة مولد بقيمة 900,000 دينار من بنك تونس التضامن، يعني 21 مليار، رقم مش كبير. نستنيهم بخير. الشركات الأهلية دورها مجتمعي، القانون نتاعها 20% من مرابيحها تمشي لحملات تدعم الثقافة، تدعم التربية، تدعم برشا حاجات. الناس كل لازم تقادر في دعمها.
0: الشركة التونسية للملاحة تنفي تسجيل أي وقفات احتجاجية أمس الخميس، خلافا لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حركة السفن تسير بصفة عادية مع تأمين انطلاق سفينتي التانيت وقرطاج من ميناء جنوة ومرسيليا في المواعيد المبرمجة. والشركة التونسية للملاحة تدعو حرفائها إلى اعتماد مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات اللازمة. وفاة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق وسفير تونس لدى فيينا محمد الحبيب حداد، وفق ما أعلنته وزارة الفلاحة في بيان عاير. عالميا، السعودية تعلن بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، قائلة إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. بالنسبة للطقس، بقية هذا اليوم حسب التوقعات اللاجوية ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد ظهر غد السبت أيضا بالجهات الغربية للشمال والوسط، لتشمل محليا الجهات الشرقية، تكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. وينتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 ملم مع إمكانية تساقط البرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. هالمزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع صلاح الدين ساكوحي في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزيك. موزيك فهم.
3: تحياتي مستمعينا وين ما كنتم موجودين. توا نص نهار وخمسة دقائق نسلم عليكم. هذه ميديما كالعادة متابعة لكل لاكتواليتي. اليوم نهار الجمعة 14 أوت، إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة للناس الكل. سيسر يحكم في ثنية كان تسمعوا فينا في كرهبكم كنكم في الخدم. الله المستعان للناس الكل وين ما كنتم موجودين. معكم اليوم سلاح الدين الساكوحي في تعويض الزميل نوفل الورتاني، إن شاء الله يرجع لكم بداية من الأسبوع القادم. زاد كل التحية المراد بالله حلف الإخراج وأشواق المجري في الإخراج الرقمي ووائل في التنسيق الهاتفي كالعادة. ميدي ماغ عود على أبرز الأخبار في تونس في العالم كالعادة لروبريك اللي استنستوا بهم. هذا الكل باش نرجعوا له بطبيعة بكل التفاصيل. زاد نسلم على الناس الكل ديديكاس للي مازال يقص عليه الضوء. إن شاء الله ربي معاك كل التضامن معاك ونسلم عليك وإن شاء الله بطبيعة ما تتعودش الحكاية هذه. احنا كالعادة في الإميزيون ما نجموش نستغنيوا على السينا الجزائري. مرحبا
4: اهلا وسهلا.
3: مرحبا
4: الحمد لله.
3: الحمد لله ان شاء الله ديما لاباس سيناجي. احنا عندنا برشا حاجات باش نحكيو فيهم بعد شويه. باش نحكيو على الدكتوره سيرين بن ضولي تتوج بجائزه $1,000,000. شنو الحكايه هذا في الجرايد بطبيعه. زاد باش نحكيو على اتفاقيه مكه للدفاع المشترك. نحكيو على تركيا السعوديه باكستان، ولكن ماذا عن مصر؟ هل باش تكون موجوده ولا لا؟ هذا كل باش نحكيو فيه بكل التفاصيل بعد شويه. كيف كيف في موزايك 24 باش نحكيو على كراء السيارات، القطاع هذا اللي فيه تحايل والحل باش يكون في منصة رقمية مرتقبة لمحاصرة الدخلات. باش نحكيو على الكراس المدعم اللي باش يكون بطبيعة موجود بداية من 17 أوت، وباش نعطيكم الأسعار الكل. هذا الكل بطبيعة وسوم العظم من 170 فرنك ولا 326 مليم. شنو وراي بطبيعة لهنا إبراهيم النفزاوي. بعد باش نسمعوا كل التصريحات وكل الأخبار بالنسبة للأنفو أنتوكس. أربع أخبار منهم أخبار واحد بركة صحيح. أنت كان تسمع فينا تنجم بطبيعة بعثنا على واتساب موزيك فام 23 513 ألف 23 513 ألف، وتنجم تشارك معنا. تبعثنا رقم الهاتف متاعك وتشارك معنا في أنفو أنتوكس في ساعتنا الثانية. زادة باش نحكيه في كونسو براتيك على بيزنس جديد خلينا نقوله لشركة الأدوية مرشي قيمته 66 مليار دولار. نحكيه السمنة ينعم الدويات اللي موجهه للسمنه. هذا الكل باش يكون بالطبيعه المرشي والسباق القادم بالنسبه للمختبرات الكبيره اللي موجوده في العالم. فيما فاتك شيء باش نحكيه على رجل يعترف بقتل شقيقه ويدخل في نوبه بكاء. هذا في فيديو في لايف هذا صار في مصر. باش نحكيه زاد على انفجار صار قرب مدينه روما العاصمه الايطاليه. باش نحكيه على المهاجم النرويجي هالاند شنو علاقته بالمخدرات. حسب رايكم لاعب كره قدم يلقاو تصويرته في شحنه مخدرات؟ كل التفاصيل باش تكون بالطبيعه بعد شويه. هذا الكل السلام عليكم مستمعينا. كما قلت لكم كل التفاعلات تكون معنا على واتساب موزايك بطبيعة 23 513 ألف. لكن هذا الكل ما نجمو نبداوه كان بدقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن مساء أمس الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب باش يكون نهار الجمعة 14 أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص البلاغ اللي صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على هذا سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري هذا العام الموافق ليوم الثلاثاء 25 أوت 2026. سوق السيارات في تونس يشهد تحول سريع خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وجويلي 2026، واللي استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزئيا أو كليا على أكثر من 12% من إجمالي عملية التسجيل مقارنة ب 5% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. المعهد الوطني للأحصاء يفيد بأن الصادرات التونسية مع فرنسا ارتفعت بنسبة 6.3% ومع إيطاليا بنسبة 8.7% ومع ألمانيا بنسبة 1.9%. فيما أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 85.4% مع تسجيل شبه استقرار مع ليبيا ب 0.1%. في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بحوالي 23% ومع الجزائر ب 12%. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالحصول على الشارة الآلية مجانا إلى غاية 16 أوت الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. يتيح العرض اقتناء الشارة دون دفع معلومها المعتاد اللي هو 30 دينار مع ضرورة القيام بشحن أولي إجباري ما تقلش قيمته على 30 دينار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة بالعاصمة يتمكنوا أمس بإثر مداهمات أمنية متزامنة بجهة صباغين والحفصية والحلفوين والمدينة العتيقة من إيقاف 28 عنصر إجرامي صادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق لاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والسرقات الموصوفة والسلب باستعمال القوة والاعتداء بالعنف الشديدين. نحكي على أشخاص يلقوا مسرحهم وأصيب 17 آخرون هذا مساء الخميس أثر انفجار داخل مول في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود انفجار استوانة هليوم داخل أحد محال بيع الهدايا. أفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصاب بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما تم نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. نختم من أمريكا، وين صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة، أي نحو 25% من أسطوله خلال الحرب مع إيران.
2: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: سنجي في دقيقة نيوز كنا حكينا على ديما نحكيه على السيارات الكهربائية، بعض الأخبار خنعلق عليها. ثم ارتفاع رغم أنه كان فما تخوف قبل من السيارات الكهربائية، فما ناس تقول لك أنا كيفاش باش نجرجي شنو باش نعمل، وفما حتى الأسئلة تبين بسيطة سنجي يقول لك حتى ثم ما فماش دراية تقنية كبيرة يقول لك اسكو تشد شارج ولا، لكن نشوفه في ارتفاع ونشوفه كأنه المستهلك التونسي بدا يمشي الطاقة الكهربائية اللي هي طاقة نظيفة، وهذا تراه مؤشر مهم خاطر هو أكثر من ضعف، معناه 12% الارتفاع نتاع عملية تسجيل مقارنة ب 5% من الفترة نفسها في 2025.
6: هذا صحيح، فما إقبال من قبل التونسيين على السيارات الكهربائية وكذلك على السيارات الهجينة اللي هي البريد ريشارجابل، الهجينة القابلة للشحن اللي فيها محرك حراري ومحرك إلكتروني. ثم إقبال، والإقبال هذا الحقيقة ما ردوا هو الإجراءات والتخفيضات اللي وردت في قانون المالية، خاطر السيارات الكهربائية 100% والسيارات الليبريد ريشارجابل بلوغين تم التخفيض في، تم إلغاء المعلوم على الديوانة، دونك معاش ما تخلصش ديوانة، نحكي على سيارات القادمة من الخارج
3: سواء
6: أي، فتخلص فقط 7% فقط المعنى للدولة. دونك فما إقبال، فما حتى تنوع في العرض، صحيح ماهوش عرض كبير برشا لكنه لحد اليوم متنوع، وأغلب السيارات المتوفرة في السوق التونسية عند وكلاء بيع السيارات هي في الأصل سيارات صينية، لأنه تعرف أنت الصين اليوم رائدة في العالم في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
3: سيناجي يراي أغرقت أوروبا بالسيارات الكهربائية، معناه فما حتى مثلا حتى تنافس لا في التقنية ولا حتى في الأسعار.
6: صحيح، صحيح. وصراحة الحقيقة خلينا نقول وهذا معناها يعرفوه خبراء السيارات، التقنية والتكنولوجيا المستعملة في السيارات الإلكترونية القادمة من الصين حقيقة معناها تكنولوجيا يعني دقيقة جدا ومتقدمة جدا. اليوم تنجم بإمكانك تشري سيارة سيارة تقريبا ب 56 ألف مثلا ولا 58 ألف، هذا السعر الأدنى، سيارة كهربائية. وبطبيعة الحال شوف فما معطيات مازال برشا توانسة مش عارفينها، وهذا يمكن هنا اللوم على وكلاء السيارات اللي مقصرين شوية في الدعاية،
3: نقص المعلومة
6: ولا جستما نقص المعلومة والتفسير والتوضيح، تقديم التوضيحات اللازمة للاستعمال السيارات هذه، لأنه اللي بشيمشي بشيشري سيارة كهربائية على الأقل يبدأ فهم عارف السيارة هذه كيفاش تخدم، السيارة هذه قديش تنجم يعني تمشي من كيلومتر بالشحن، والشحن كيفاش تم عملية الشحن. دونك هذا الكل الحقيقة
3: ما اللي يقول لك سينيجي راهو سير انترنت توا كي تحل تليفونك تحل الاورديناتور نتاعك تنجم تلقى برشا معلومات، معناها توا ولات المعلومة اكسيسيبل اكثر، ولات ترى انه لازم فما مجهودات اكبر، معناها لازم المجهودات تكون اكثر من الناس اللي تخدم في السيارات الكهربائية. هذا
6: صحيح سلاح، لكن راهي فما معطيات ومعلومات تقنية ودقيقة معقدة يلزم كل شخص كل مواطن تونسي باش يقدم على سيارة على شراء سيارة كهربائية على الأقل يحطوه في الصحن يفسروا له بالضبط. السيارة كيفاش تستعملها، السيارة هذه خطر تشوف أنت حتى الزوبسيون اللي في السيارة هذه، فما الزوبسيون معنى المواطن العادي ما يعرفش يستعملها أصلا. إلى جانب هذا مازال فما الإشكال القائم في البورن دور شارج اللي مراكز أو نقاط الشحن، مازالت ماهيش متوفرة بالعدد المطلوب، خاصة في ولايات مثلا نقول أنا ولاية الجنوب، ولايات الشرق وغرب البلاد، حتى في العاصمة هنا يعني ما فماش نقاط شحن معناها متوفرة بالقدر الكافي. ساعات أي هو أغلبها توا أو جلها موجودة في المحطات بيع الوقود، ساعات تتعدى قدام كيوسك معناها تلقى صف طويل الناس تستنى باش تشحن السيارات متاحة. ثم اللي يلقى الحل
7: اللي هو كونسيسيونير اللي يمنح يقول لك راه نجم نركب لك بليش
6: صحيح،
7: معناها نجي كان عندك مكان مثلا اللي عندهم مثلا يسكن في ريزيدونس عنده سوسول ولا عنده بلاس باركينج معناها، وزاد بعض المنازل اللي دار وحدها مش في ريزيدونس قال لك راه ينجموا يركبوا لك، هذا فما امتيازات تسهيلات موجود
6: ما همش الكل، ما همش الوكلاء الكل، ما همش الماركات الكل، وفما اللي يعطيك سياره ويعطيك معاها الكابل تاع الشحن فقط، ثم اللي يعطيك سيارة بدون كابل شحن،
7: تصرف وحدك
6: ولا شريه أنت لأنه سعره غالي. ثم تركيز عملية تركيز يعني الانستالاسيون متاع الشحن الدوميسيل يعني في المنزلي راهو مكلف، وراهو مش أي تقني أو أي فني أو أي مختص ينجم يعملها الانستالاسيون هذه. دونك مازالت ومازال فما مشكله. انا توا نحكي ساعات مع بعض السورتو وكلاء بيع السيارات يقول لك معناها فيما يتعلق بنقاط الشحن يقول لك مازال ما فماش يعني فما غموض في حتى سعر الكهرباء اللي تبيعها ستيك لنقاط الشحن. فما كراس شروط أطلقته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لتركيز نقاط الشحن، مازال برامون معناها مازال الحقيقة مازال ماهوش موجود بالقدر الكافي، ويبدو أنه ما فماش إقبال، ما فماش وضوح حول هالمشاريع هذية. اللي نعرفه أنه شركة عجيل هي المؤسسة العمومية اللي تابعة للدولة هي بدأ قاعدة تركز في محطات تابعة لها محطات بيع المحروقات، قاعدة تركز فما تقريبا حوالي يمكن 40 أو 43 نقطة شحن تم تركيزها. مازال الحقيقه مازال معناها
7: ان شاء الله الحكايه هذه
6: راهو الانفراستركتور مازالت لازم صبرش
7: لازمها تكون مهم جدا، خاصه نحكيوا على الطاقه النظيفه بالنسبه للسيارات الكهربائيه. نكملوا اكيد الموضوع هذا ونزيدوا نحكيوا فيه بطريقه اكبر، لكن قبل هذا فاصل بعد شويه باش نحكيوا على الدكتوره سيرين بنضو شنو الانجاز اللي عملته، زاد باش نحكيوا على مصر واتفاقيه مكه للدفاع المشترك في الجرايد، لكن هذا بعد لحظات.
2: ميدي ماغ Calypso. Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore, pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
8: Midi Mag. مستمعين وين ما كنتم موجودين نسلم عليكم، نذكركم برقم الواتساب 23-513-000 23-513-000، تحبوا تبعثونا تعليقاتكم تساؤلاتكم بتبيع زادة إذا تحبوا تشاركوا في أنفو أن توكس في ساعتنا الثانية، لكن توهت نعملوا طلع الجرائد
2: في الجرائد
8: فجرات باش نحكيو سينجا الدكتوره سيرين بنضو اللي تتوج بجائزه مليون دولار لتطوير ابحاث القلب والاوعيه الدمويه. الجائزه هذه من ابرز برامج الدعم الموجهه للباحثين الواعدين، تهدف الى مرافقه العلماء الشباب خلال انتقالهم من مرحله البحث الاكاديمي تحت الاشراف الى قياده مشاريع ومخابر بحثيه مستقله. هذا راهو نقولوا ونعاودوا باش نوضحوا الاخبار، راهو هذا التمويل للخدمه، معناها مش فلوس ربحتها، مش معناها ماهيش كمسابقه عاديه، لا هذا تمويل بالطبيعه بالنسبه
7: للدكتورة بتبيع باش نجم تخدم وحدها. هذا مشروع بحثي واعد لمكافحة أمراض القلب اللي هو دراسة عملتها الباحثة التونسية. هي اكتشاف آلية جديدة تربط بين الإجهاد الخلوي وتراكم الدهون والالتهاب الوعائي في تصلب الشرايين. اليوم مهم، البارح عيد المرأة زينج، واليوم نشوفوا الدكتورة بتبيع سيرين بن ضو في إنجاز مهم برشا. وهذا ما نحكيوش فقط دكتورة، هي نحكيو على الرشيرش وقيمة البحث العلمي في إيجاد حلول من نوع هذا وهي تخدم على القلب. نجم نقول مهم برشا الخبر هذا.
6: طبعا مهم جدا، لأنه هذا يؤكد أنه الكفاءات التونسية خارج تونس يعني خاصة في الدول الأوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في كندا قاعدين يحقوا في نجاحات كبيرة، وراهو فما قائمة كبيرة طويلة من الباحثين والعلماء التوانسة اللي قاعدين يحقوا في نجاحات كبيرة. صحيح ما يش معروفة بالقدر الكافي عند التوانسة، لأنه معناه احنا ما نتطلعوش على الجانب هذا، لأنه ديما البحث العلمي حاجة ما تشدش الانتباه، ما يش مغرية.
7: يقول خاطر افتمحني بما في تونس زادة سينيجي تسمى شوية على المعاناة، معناه البحث العلمي في تونس، يعمل البحث العلمي في تونس يعاني معناه باش يلقى لي ريسورس المادية، خاطر معناه يطلب فلوس راه تتكلف باش يعمل دراسات، حتى لي سورس نتاع الانفورماسيون ساعات يتعب. فذاك علاش يمكن موضوع احيانا غير مغري باش الناس تحكي فيه رغم انه راه موضوع مهم برشا.
6: طبعا الموضوع مهم، هو شوف هو في ثم جامعات اوروبيه وجامعات امريكيه وكنديه وغيرها عندها ميزانيات ضخمه، والجامعات هذه أحيانا ثم جامعات كبيرة كما هارفارد كما كامبريدج كما وغيرها مرتبطة بمخابر بحث. المخابر هذه أحيانا تكون متخصصة في مثلا في صناعة الأدوية، أو في ساعات التمويل يجي من شركة من الشركات العالمية الكبرى لصناعة الدواء تمول أبحاث علمية طبي في المجال الطبي مثلا للطلبة أو باحثين في جامعات. يعني هنا نتحدث على البحوث الأكبر.

0: توا الجائزة اللي حصلت عليها الدكتورة سيرين بن ضو اللي هي طبيبة تونسية وباحثة في بالأساس، الدعم هذا هو مش جائزة كما قلت أنت، معناها جائزة لشخصها، هي دعم مليون دولار لتمويل الأبحاث وتطوير البحث متاعها. البحث اللي عملته في مسألة في جانب دقيق جدا اللي هو اكتشاف آليات جديدة تربط بين الأجهاد الخلوي وتراكم الدهون والالتهاب الوعائي في تصلب الشرايين، وهذا الحقيقة يدل على ثقة كبيرة في شخص الدكتورة سيرين بن ضو اللي هي باحثة تونسية قرأت في المدرسة التونسية، وثقة في الكفاءات في الباحثين التونسيين. وهنا الحقيقة اللي ربما نوجه لوم لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة اللي ما نعرفش رو كي يتواصلوا مع الباحثين التوانسة، حتى مجرد التواصل راهو يحسس الباحث التونسي اللي موجود برا في جامعة فرنسية أو ألمانية أو أمريكية، يحس أنه فما اهتمام من دولته
1: وأنه بلاده فخورة به.
0: بالضبط. للأسف ثم تهميش للباحثين التوانسة، تهميش هنا.
1: فما اللي يقول لك وزارة الصحة ما عندهاش مليون دولار باش تدعم مثلا، نايكا خرجت البرا لقات فما الناس تدعم. للأسف هذا اللي نحكيه فيه.
0: شوف الأبحاث هذه راهو تتطلب تمويلات كبيرة، وعليش خطر الجامعات التونسية راهي ما تحتكمش على ميزانيات كبيرة. ما تنجمش جامعة، أي جامعة في تونس ما تنجمش تحط مليون دولار يعني ثلاثة مليارات. ما تنجمش تحط 3 مليارات في بعض. للأسف هذا وقعنا. ووزارة الصحة بميزانيتها ما تنجمش تمول في العام مثلا كما يقولوا 4 و5 و6 و10 بحوث لباحثين تونسيين. دونك في الخارج الامكانيات كبيره برشا، لكن الحقيقه اللي معناها هذاك هو الواقع نتاعنا صلاح. يعني شفت خبراتنا وكفاءاتنا وعلمائنا وباحثينا التوانسة يمشيوا في الخارج يلقاو التمويل ويلقاو يعني جامعات تحتضنهم. الجامعة اللي تنتمي لها الدكتورة سيرين بن ضو جامعة مرموقة جدا،
1: صحيح.
0: والدكتور اللي يشرف حتى على البحث متاعها اسم معروف جدا في عالم البحوث الأكاديمية الطبية. دونك يلقاو الإمكانيات ويلقاو الرعاية ويلقاو خاصة الإمكانيات البحثية. للأسف هنا في تونس البحث العلمي مازال ماهوش قاعد يحقق في نجاحات كبيرة، يمكن بسبب قلة أو نقص الإمكانيات. ما فماش اهتمام كبير من الدولة. القطاع الخاص هو بيدو هنا في تونس ما عندوش ربما القدرة الكافية أو الرغبة في تمويل البحوث هذه، البحوث المكلفة.
1: نصور الرغبة ديما بتكون موجودة معناها، لكن فقط الإمكانيات القدرة هي ذيك الساعات المشكلة في القدرة معناها. لكن جس باش نذكروا أنه المهم في الجائزة هذه بخلاف أنه مليون دولار لدعمها على الخدمة، هو راو كأنه قالوا لها بطريقة أخرى رانا راو فيك الباحثة القادرة مستقبلا على قيادة مشروع علمي معناها مستقل. زاد نذكروا أنه هي راهي معناها تخدم على تصلب الشرايين اللي هي دكتورة سيرين بن ضو، لكذا ما اكتشفتش دواء، لكن هي ماشية في الثنية باش تلقى علاج لتصلب الشرايين. وأنا متأكد أنه دكتورة سيرين بن ضو واللي كيف اللي موجودين برا اللي شارشير متاعنا التوينسا أكيد ديما خبراتهم اللي بيشوصلوا له غادي بشي جي نهار وينفستيوا في تونس، وهذا الأمل اللي متاعنا بالطبيعة أنه نستفيدوا منها ومن خبراتها في يوم ما تنجم تكون موجودة في تونس. علاش لي؟
0: إن شاء الله. علاش لي؟ أما رو شوف رو معناها كي تشوف الأرقام
1: اللي حتساق البرا سايه معناها
0: بون ان شاء الله يرجعوا. لكن هنا نتسائل معناها شو المجهود اللي قاعد
1: ترجع تحل باب الباحثين توانسة اخرين باش يطلعوا.
0: شو المجهود اللي قاعده تبذل فيه هنا الدوله التونسيه لجلب باحثيها؟ راهو اللي يمشي غادي واللي يتالق وينجح في البحوث الأكاديمية في أي قطاع وفي أي في أي موضوع ما راه وراه إمكانيات وراه مؤسسات راه فما مؤسسات ترعى البحث العلمي وتحط وتخصص ميزانيات راه كي تشوف الميزانيات

0: أهمية البحث العلمي اللي مخصصتها مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو إيطاليا أو غيرها، رأي ميزانيات، رأي أرقام الدوخ، أرقام
1: صادمة. احنا خطر ساعات رأوا ونتبعوا ديما بالأخبار التنافس العسكري بين الدول، ولكن رأوا التنافس والبحث العلمي شيء عظيم. رأوا اللي نلقاوه بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، زادة فرنسا ألمانيا، هذه معنى حرب خافية، حرب علمية بيناتهم
0: طبعاً. معنى حرب إمكانيات
1: ونذكرها بالأساس. ونذكرها مليح سيناشي في فترة الكوفيد، معنى السباق نحو اللقاح، معنى شكون شلقى الفاكسان الأول، شوفنا معنى أرقام جنونية معنى في اللي زانفيستيسمون اللي صار وقت.
0: لا وتشوف زادة صحيح، تشوف أرقام جنونية على الاستثمارات اللي تتحط في سرعة أو التنافس السراع
1: الأمريكي اللي شكك في لقاح سبوتنيك روسيا، حرب كاملة.
0: لكن تشوف الأثار من بعد والمرابيح الطائلة اللي تجنيها الشركات هذه المخابر العالمية، راهي معناها المرابيح تبرر الاستثمارات. شوف الشركات هذه راهي شركات تعرف ايش تعمل وقت اللي يحطوا استثمار كبير في بحث علمي او في بحث للوصول الى الى الى لقاح، راهم عارفين مسبقا انهم مش يجنيوا مربيح طائله من وراء البحث هذا. توا البحث اللي قاعده تقوم به الدكتوره سيرين بن ذو، انا متاكد انه يعني ثم استباق لكيفيه الحصول على نتائج البحث هذا. البحث هذا باش تستفيد منه مستشفيات، مخابر لصناعة الأدوية اللي هي معناها باش طبعا باش تدخل في سباق، يعني سباق البحث على علاج. دونك ما هيش مسيبة، مش مجرد باحث قاعد في مختبر،
1: بالعكس ثم تأثير وفما مرافق،
0: طبعا وهذا طبعا فما مرافق وفما مهم. إشراف وفما ثم هيكل كاملة، ثم مؤسسات كاملة وراها
1: بالضبط. في الأخر بالكل احنا ما نجم نكونوا كان فرحانين بيك دكتورة والباحثة سيرين بن ذو، إن شاء الله ديما كفاءتنا التونسية تكون متألقة، إن شاء الله ديما يكونوا موجودين في أعلى المراتب. ما زلنا مكملين في الجرائد وباش نحكيوا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك اللي هي محل دراسة معمقة من عند شكون، هذا باش نعرفوا بعض لحظات. ميدي ماغ مع متجر ميلانو، الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال، -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. ميدي ماغ مستمعينا تنجموا تابعونا على يوتيوب، نسلم عليكم الناس الكل، لي كومونتير نتاعكم زاد تعليقاتكم على الفيسبوك وزاد مساجاتكم على 23 513 000 على واتساب. مكملين في الجرائد باش نحكيوا في موضوع يخص مصر بالتحديد، نحكيوا على وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، كان يتكلم على الخميس وقال انه اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تخضع لدراسات معمقة من مؤسسة الدولة المصرية تمهيدا لاتخاذ القرار بشأنها. ذي جي خلال مؤتمر صحفي مشترك عمل الوزير بتبيع عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان بمدينة العالمين شمالي مصر بحضور مراسل الأناضول، وهذا فيه تعليق مصري رسمي على الاتفاقية اللي وقعتها البلدان الثلاثة مع بعضها. ونحكيه لهنا ردا على سؤال بشأن الاتفاقية، قال عبد العاطي بالحرف، قال إنه مصر منخرطة في إطار رباعي مع السعودية تركيا باكستان، عندها علاقات متميزة مع البلدان الثلاثة ما تقتصرش على المجالات السياسية، ومصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الدول الثلاثة. وفي إشارة إلى اتفاقية مكة أوضح إنه الأمر يتعلق بمجالات دفاعية ويكون هناك التزامات في هذا الشأن، يحتاج الأمر لدراسات معمقة في ضوء الدستور المصري والالتزامات القانونية، وقال نحن على دراية بالأمر منذ البداية ويتم دراسة معمقة خلال الدولة المصرية لاتخاذ القرار، خاصة أنه فما أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة بالمنطقة. ونحكيه بالطبيعة لهنا نبدأ لكم الجملة هذه سينيجي، هو قال لا قال دراسات معمقة، دونك باش يخموا اسكو ينضموا ولا ما ينضموش، لكن كي يقول لك راهو فما هناك أفكار معناها ومبادرات كثيرة حول الترتيبات في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة في المنطقة، يعني كأنه مصر في الاتفاق هذايا خطوة القدام وعشر التالي، كأنها لا ترغب في أن تنضم، ولكن في قرارة نفسها الدولة وفي العقيدة متاع السياسة الخارجية المصرية يقول لك علاش ليه بالنسبة لي اتفاق هذا ما نجم كان يضيف لي، لكن فما تحديات قد تمنع مصر. شنو هي اللي يمنع مصر انها توافق مباشرة؟
0: اليمنع هي التحالفات المصرية، التحالفات أولا على المستوى العربي ارتباطها بالمملكة العربية السعودية وارتباطها أيضا بدول خليجية أخرى منها دولة الإمارات وقطر والكويت، وارتباطها أيضا في تحالفات مع دول أخرى. مصر تمتلك جيش قوي جدا ومعدات عسكرية تم تطويرها في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وفما استثمارات كبيرة حطتها الدولة المصرية. السبب اللي أو خليني نقول المبرر اللي أعطاه وزير الخارجية بدر عبد العاطي في لقائه في المؤتمر الصحفي اللي عقده مع وزير الخارجية التركي مبرر يعني للتسويق، لأنه قال أن الاتفاق أو الاتفاقية مكة اللي تم توقيعها في بداية شهر أوت بين ثلاثة دول المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، قال يلزم دراسة الجوانب الدستورية والقانونية. يعني هو يقصد في ما تقتضيه وأحكام الدستور المصري المتعلقة بالتحالفات العسكرية مع دول أخرى، وكذلك الجانب القانوني اللي نظم الاتفاقية هذه القوانين المصرية. هذا يعني هذا السبب الظاهر، لكن ما تكتم عنه الوزير الخارجية المصري هو التحالفات المصرية. ما ننساوش اللي مصر يعني تهديداتها، التهديدات الأمنية اللي تواجهها مصر تهديدات تختلف عن التهديدات اللي تواجهها المملكة العربية السعودية أو اللي تواجهها تركيا أو حتى اللي تواجهها باكستان. مصر عندها إشكاليات خاصة في حدودها مع غزة، في حدودها مع جيرانها، في الإشكاليات الأمنية والتهديدات الأمنية المرتبطة أساسا بالكيان الصهيوني إسرائيل، وكذلك ارتباطات عسكرية وسياسية ودبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أما أثيوبيا زد
0: ما أي أثيوبيا بون الإشكال المتعلق بسد النهضة. السلاح اللي بالنسبة لمصر ثم ارتباط عسكري مع روسيا، وهذا اللي يخلي مصر يعني استراتيجيا وعلى المستوى الجيوسياسي ما تدخلش في تحالفات يعني غير محسوبة العواقب، لأنه اتفاقية مكة تلزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أنها باش تنخرط آليا ووجوبا في الدفاع على أي دولة تتعرض لهجوم.
1: يعني عدوك هو عدوك
0: طبعا. وإذا مش يلقى روحه الجيش المصري ملزم بأنه بالدفاع عن التهديدات اللي تواجهها المملكة العربية السعودية القادمة من إيران ومن اليمن، الصواريخ والمسيرات الحوثية اللي تستهدف المنشآت النفطية خاصة على أرض المملكة العربية السعودية، وكذلك من العراق التهديدات القادمة من الحشد الشعبي الذراع الإيرانية في العراق. يعني في بالمحصلة ثم شكون اللي يتوقع أنه مصر ستنخرط أو ستنضم الاتفاقية هذه؟ وهذا التصريح اللي جاء على لسان وزير خارجية تركي في ندوة صحفية اللي قال أن تركيا تتوقع أن تنضم مصر قريبا في الاتفاقية
1: هذه. في النقطة هذه بالذات أنت قلت أنه ثم توقعات بأنه مصر تدخل به، نفترضوا احنا انه مصر رفضت الدخول الى هذا التحالف، هل هذا ينجم يمس من علاقتها بالسعودية وتركيا؟
0: لا طبعا، لانه مصر في السابق اجرت يعني امضات اتفاقية تعاون اتفاقية تعاون ودفاع امني وعسكري مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر تربطها علاقات جيدة جدا بدول الخليج ومن بينها وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات
1: اللي ساهموا في تمويل عدة مشاريع
0: طبعا. ويعني مصر يعني استبقت في إجراء تحالفات مع دول الخليج، ما عداش إشكال في هذا، وعلاقاتها جيدة مع تركيا وعلاقاتها عندها علاقات تعاون مع القوة العسكرية النووية اللي هي باكستان. مصر اليوم لا تحتاج للانضمام إلى اتفاقية من هذا النوع، لكن لا يمنع هذا أن مصر يمكن أن تنضم للاتفاقية دي. ما تنسيش راو الانضمام إلى اتفاقية مكة قد يفتح جبهة أخرى من الإشكاليات ربما على المستوى السياسي الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولهنا سينجي نحب نسألك، تو هو الاتفاق في ظاهره للناس المعلن أنه هو تحالف عسكري الهدف متاعه دفاعي، أي exactly الهدف متاعه دفاعي، لكن في الباطن شكون الهدف؟ يعني اليوم في التوقيت هذا جي تعمل اتفاق وتختار باكستان اللي هي المظلة النووية بتاع التحالف هذا، نقاو تركيا اللي هي معنى قوة عسكرية ليش تهانوا بها، السعودية كيف كيف اللي قاع عندها امكانيات كبيرة، لكن في الباطن شكون ينجم يكون الهدف؟ انه هو البلد او الجهة او التحالف أو ضد شكون؟ الاكيد انه ما ينجمش يكون السبب الظاهري فقط انه هي اتفاقية دفاع، هذا متفق فيه وهذا اللي يجب اعلانه، لكن ما لم يعلن شنو ينجم يكون؟
0: هي الاتفاقية ذي مجرد أنها تجي في سياق الحرب على الأمريكية الإيرانية والصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، تفهم أنه الاتفاقية جاءت من أجل حماية أمن هالدول الثلاثة ذي، وأساسا
1: السعودي
0: أمن المملكة العربية السعودية اللي قاعدة تتعرض لهجوم منذ بدء الحرب على إيران، تتعرض لهجوم، هجوم بالصواريخ وهجوم بالمسيرات على مواقع عديدة من إيران أساسا، لأنه دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية تحتضن قواعد عسكرية أمريكية، ومن سنوات منذ اندلاع الثورة في اليمن قاعدة تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم متواصل من قبل من الحوثيين، وفما تهديد آخر توا معناه جبهة مفتوحة، التهديدات القادمة من الحشد الشعبي الشيعي الإيراني في العراق. دونك ربما المستفيد أكثر من الاتفاقية هذه هي المملكة العربية السعودية،
1: وهي تقريبا الجهة اللي ورات مبادرة أكبر معناه في صحيح. الموضوع هذا،
0: ولكن المفارقة في هذا سلاح هو لاحظ أنت وجود باكستان في الاتفاقية هذه، اتفاقية الدفاع عن الدول الثلاث هذه طبعا ضد التهديدات الإيرانية وغيرها من التهديدات. باكستان لعبت دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان تجمعها لقاءات جيدة جدا مع القيادات الإيرانية، وثم عدة لقاءات صارت في المدة الأخيرة خاصة منذ اندلاع الحرب في إيران، لقاءات بين رئيس وزراء باكستان مع قيادات إيرانية، مع وزير الخارجية الإيراني، مع الرئيس الإيراني. دونك باكستان ما يعني ما عندهاش جبهة صراع عسكري مفتوحة مع إيران، بالعكس علاقاتها جيدة جدا. تركيا الجارة اللي هي الأقرب إلى منطقة الصراع إلى بؤرة التوتر بالضبط. إيران تجمعها علاقات جيدة وطيبة مع إيران، وما تنساش مش مجرد التعاون العسكري فقط يعني اللي يجمع تركيا مع إيران أو باكستان مع إيران، ثم مصالح اقتصادية مهمة جدا. ما تنساش مضيق هرمز اليوم اللي فرضت إيران سيطرتها عليه، راهو المصالح الاقتصادية وفي نقل النفط ونقل الغاز، طبعا المستفيدين عدة دول لكن من بينها باكستان وتركيا أيضا. دونك هنا المفارقة وين؟ يعني السؤال اليوم اللي يطرح، هل في حال حصول هجوم عسكري بالمسيرات أو بالصواريخ على أراضي المملكة العربية السعودية، هل ستبادر باكستان وتركيا للدفاع عسكريا عن المملكة العربية السعودية ضد إيران أم لا؟
1: بالضبط، وهذا مشكل، وهذا يهزنا زاد لسؤال آخر. برشا ناس تتسائل يقول لك ما فماش موقف رسمي حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا حسب ما نعرفوش موقف رسمي غير موجود بالنسبة للتحالف هذا. الصمت هذا كيفاش تقراه اليوم سينجي الزعيري؟ هل هو الصمت معناه السكوت علامة الرضا نتاع هاكم عملتوا التحالف نتاعكم باش تحميوا رواحكم انا راضي باللي اخترتوه، ولا هو صمت معناها الهدوء ما قبل العاصفه؟ معناها خاطر انت قلت لي تو مثلا علاقات باكستان بايران جيده، تركيا نفس الشيء معناها ممتازه مش منقول جيده، السعوديه هو الحليف التاريخي للولايات المتحده الامريكيه، هل الولايات المتحدة معناها باش يكون عندها دور؟ يقول لك اني زادة نحكي ولا ذوما زادة حلفاء امريكا، علاش ما اختاروش امريكا تكون حليف معهم زادة في نفس الشيء؟ علاش ما تمش ادخال الطرف الامريكي رغم انه ثلاثة دول ينجم يقول لك انا نجم ادخل الطرف الامريكي لاعب اخر في وسط المنظومة اللي انا اخترتها؟ لهنا نلقاو صمت واشنطن، هل هو صمت متاع رضا ام صمت مقلق بالنسبة للتحالف هذا؟
0: هو بالتأكيد صمت مقلق، ولو انه ما تمش التعبير امريكيا ورسميا على الصمت هذا، لكن ما قيل على لسان حتى بعض الكبار المسؤولين مش في السعودية فقط لكن في الإمارات وفي قطر وحتى بعض التحاليل اللي مشات إلى أن الهجومات الإيرانية وبالصواريخ وبالمسيرات خلت دول الخليج تقف على حقيقة أن القواعد العسكرية الأمريكية المتمركزة في دول الخليج في قطر في إمارات في الكويت في السعودية وفي غيرها لم تستطع حماية الدول هذه من الهجمات
1: دول حليفة
0: الإيرانية، ما استطاعتش القواعد العسكرية اللي أساسا تمول فيها
1: وجعلت لذلك
0: ولا هي جعلت لذلك ولأغراض أخرى طبعا بغاية تعزيز ودعم الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. طبعا الوصول إلى حقيقة أن القواعد العسكرية والقوات العسكرية المتمركزة في القواعد الخليجية خلى الدول هذه تفكر في البحث عن حلفاء، في البحث عن أطراف أخرى بس بإمكانها المساعدة في الدفاع عن دول الخليج. اختارت أنها تتحالف مع باكستان، باكستان قوة عسكرية نووية وقوة ردع، واختارت أن تتحالف مع تركيا، تركيا اللي هي قوة عسكرية صناعية، ما تنساش تركيا اليوم
1: تصنع في
0: تعد من الدول الأكثر تصنيعا للسلاح
1: بالضبط.
0: لكن أي. السؤال اللي أي. ربما ما نطرحه لكن ما فماش جواب عليه، علاش دولة كما الإمارات اللي قاعدة هي بيدها تتعرض إلى هجومات إيرانية والبحرين علاش ما انضموش لاتفاقية مكة؟
1: قد يكون هناك خلاف خفي بين السعودية والإمارات، نعرف أنه حين تنجم تكون فما توترات في العلاقة، لكن هذا الكل وبضبط نفس السؤال هذا، علاش مصر هي يقول لك أحيانا الإمارات أولى بنظرا القرب الجغرافي والكل حتى العلاقة تاريخيا، لكن اليوم مصر هي قد تنضم أم لا؟ الرد الأمريكي شنو باش يكون؟ أكيد ديما احنا نتابعوا في ميديا ماك كل الأخبار وكل مرة نعطيكم جديد. بعد شوية باش نحكيو على لوكاسيون وكراب لوكاسيون والتحاير اللي يصير فيه في موزايك 24، لكن بعد لحظات. ميدي ماغ كاليبسو فندردي 14 août la tant attendue soirée apéro

0: version 2. Maxwell, Powerhorse, Fatal, Roa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, What Else?
1: Midi Mag. مكملين معاكم نذكركم برقم الواتساب 23 500 13000. تبعثونا إذا تحبوا تشاركوا معنا في أنفو ولا أنتوكس أربع أخبار منهم خبر واحد صحيح بالطبيعة. تبعثونا توا على 23 500 13000. نمشي وتوا ونسمع التصريحات ونحكي ولا كلا السيارات الكراس المدعم وزادة نحكي ولا السوم البيض هذا الكل تو تو. موزيك بادكات. البداية مع رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية في تصريح المزيك نهار الخميس كان حذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح معاوية أن الظاهرة هذه تستهدف بالأساس الحلفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي بتبيع الصيفي، وذي عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص تابعين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حسابها البنكية.
2: الظاهرة هذه فشت في السنوات الأخيرة للأسف، لأنه انتشرت ظاهرة القطاع الموازي بشكل كبير وبكبير جدا. ناس معناها عندها سيارات خاصة تكري فيها بأسعار أقل من السوق المحلية، وبالتالي اللي صاير ناس هذه تعمل ديفو بروفيل على الفيسبوك وعلى تيك توك وتعمل أفيش وتعمل ببليسيتي وتحط سعر معين. أظن نجي عندي بفترة الذروة هذه تحط سيارة بسبعين ألف، تبيع مش تتهاطل عليك الناس كليك ومش تكلمك ومش يتصلوا بيك وتقول له أو لنظر لعدم توفر السيارات الرجاء معناها الحجز حالا، فمني يقوموا مباشرة بخصم مواطنين بالخارج، يقوموا بتحويل الماندات، والماندات هذه كيف جوا يسحبوها الناس المتحايلين هذوما، وفي الاخر كيفت تونس ما يلقوا حتى واحد، ما يلقوا حتى سيارة والتليفون هذا كيف تسكر. والظاهرة هذه تفشيت وإحنا لها بالمرصاد كما يقولوا فيها الجهات القضائية والجهات الأمنية، وإخذ الموضوع هذا مأخذ جد نظرا للتشكيات والشكاوى اللي تقدمت في غرض معناها للنيابة العمومية. في الآونة الأخيرة الجهات الأمنية قامت حتى بكمين، وفما ناس اللي توقفت. الحلول اللي توكية للأمانة منكب عليها الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية رأسا المشرف على المشروع، وزارة النقل، وزارة المالية، حاليا في بصدد تجريب معنا في صدد الفاز تيست نتاع المنصة اللي هذه نورمال مو مش تقطع مع كل الدخلاء في القطاع وكل ما هو موازي، يعني بطريقة تكون كراء كل سيارة يوميا معنا كل سيارة تكريها لابد أنك تسيزي تعمل سيزي تدخل المنصة هذه وتعمل سيزي دوني المعطيات التاكرة السيارة هذيك اللي المعطيات هذيك تتجمع في سيرفر، السيرفر هذية تصرف عليه وزارة الداخلية، بالتالي كل عمليات الكراء الغير قانونية وكل عمليات الكراء القانونية كذلك تكون ملمة بها الداخلية وتكون عندها لها فكرة، وبالتالي ما نامش نحدوا من القطاع الموازي مش حدوا من الدخلاء على القطاع النفسي.
1: دونك كما كنت تسمع هذا حبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات. كراء السيارات هذا موضوع سينجي ديما يتجبد سيرتو في الصيف، معناها نظرا لندرة الكهرباء ساعات يقول لك ما نلقاوش خاطر فما إقبال كبير برشا، لكن نحب نبدأ لك من رقم قبل ما نحكي على المنصة بكل التفاصيل متاعها. رقم كبير برشا، معناها كان نحكيه على السيارات 62 ألف سيارة في القطاع الموازي مقابل 34 ألف في القطاع المنظم. معنى إذا الأرقام هذه صحيحة وهذا يعني أن القطاع الموازي تقريبا ضعف القطاع القانوني، كيفاش وصلنا لهنا؟
3: 34 ألف سيارة في القطاع المنظم.
1: أنا مثلا كنت تقول لي
3: 712 شريك،
1: أي كنت تقول لي مثلا العكس تعكسها، أنا نقول نورمال مش مشكل معناها، أما القطاع المنظم هو أما نحسه السيطرة معناها كينه نوعا ما الموازي استفحل معناها ولا هو المسيطر على المرش،
3: لأنه قطاع مسيب، قطاع تحكمه باع يعني يحكموه أشخاص. أنا نتحدث على السوق السوداء، لأنه اليوم اللي الشخص القادم من برا خاصة اللي يجيو لتونس في الصيف باش يقضيو أيام ويقضيو عطلة أو باش يقضيو حاجات، الكود هو يقول له تحب تكري سيارة من أجونس ولا في النوار. الناس رو حتى اللي يجيو خاصة مثلا من البلدان المجاورة جاي يعرفوها الحكاية دي، يقولوا نحب نكري سيارة في النوار. شو معناها في النوار؟ يعني سيارة متاع شخص سيفيل مواطن تلقى عنده سيارة، وفما شكون اللي عنده يمكن 5 أو 6 أو 10 سيارات
1: على ذمته،
3: على ذمته يشريوا معناها أو مجموعة من الأشخاص يشريوا سيارات من عن طريق شركة الإيجار المالي لزينك، ويخصها للكرة، تتكرى بالنهار بالليلة أو ويكند مثلا. على سبيل المثال توها في أنا كدخلت على الإنترنت قاعد نعمل في ريشيرش، هم موجودين معنا هاو لوكاسيون دو فواتور للويكند، ويكند في تونس نجم تكري سيارة ويكند ب 627 دينار ويكند. اي ويكند نهارين نهارين،
4: وفما 300 نهار.
3: اي وفما وكي تحب تطلع في الـ في الجام يعني تحب على سياره فخمه
4: تنور وجهك مع العائله
3: فوالا 627 دينار 704000. فما السيارات
4: خاصتنا هذا وين سينجي شركات ولا موازي ذي
3: هذا كان موجود في الانترنت معنا اكتب لوكاسيون فواتور دونك تخرج لك ما شاء الله معناها ديسيت وصفحات في الفيسبوك
4: ومعروفين معناها بالتوفيداتهم هابطين
3: اي معروفين ويعطيك الادريس ويحط لك رقم التليفون ويقول لك تفضل اتصل بيا معناك تحب تتصل وكذا يقول لك ابعث لي الفلوس يعني اما يتقاضى من عندك الفلوس مباشرة وإلا يعطيك يقول لك ابعث حوالة بريدية كما كان يحكي رئيس الغرفة حبيب معاوي
4: ويقول لك كان يقول ساعات صبي البر
3: لا لا لا
4: يخوفك كان تطلع فما حاجة منه هذه
3: لا ويزيد يدلك اكثر يقول لك كان تحب سيارة بشوفور بالسائق سوم او سيارة بدون سائق سوم اقل دونك ينجم يوفر لك يقول لك نجم حتى نجم تكري سياره مثلا 8 مقاعد او او او او 10 مقاعد مثلا موجود
4: مثلا فاخره مثلا في حفله الزفاف يتكري
3: مثلا سياره ب 8 مقاعد مليون و373 دينار
4: ويكند
3: اي نهارين ويكند اي ويكند
4: سوم كبير برشا معناها اما اللي تحكي فيه وهذا والمشاكل القطاع الموازي كيفاش متوغل وموجود وظاهر العين ماهوش معناها خفي
3: لا موجود ممش
4: هل المنصه هي الحل اليوم هل المنصه هذه
3: لازم تكون
4: الحل الحل الوحيد معناها
3: تنجم تكون حل تنجم تكون حل وقت اللي تبدا منصه مرتبطه بقواعد بيانات وتحت اشراف وزاره الداخليه وزاره الماليه وزاره النقل نجم تكون حل لكن راهو ما تنجمش تقضي نهائيا على هالسوق الموازيه لكراء السيارات راهو كراء السيارات اليوم هو الناس شو اللي يفضلوا احيانا يقول لك انا باش نقعد نمشي لاجونس وما نلقاش كهرباء راهو في الصيف في الفتره هذه في فتره بين جوان جويليا اوت خاصه في المناطق السياحيه في بعض الولايات الساحليه راهو ما تلقاش سياره تقعد اسبوع كامل
4: ما عارف
3: ليه ما فماش يعني السيارات مطلوبين عدد السيارات في القطاع المنظم يبدو انه عدد غير كافي قدام الارتفاع الحجم الكبير متاع الطلب على كراء السيارات سيارات ما فماش انا تو من الاسبوع اللي فات عندي قريبي قعد ايام معناها يلوج على سياره ما فماش السيارات الكل مكريه عند وكالات كراء السيارات
4: المنظم معناها
3: نحكي على المنظم
4: يعني.
3: اي دونك شو يعمل الحريف باش يلتجأ للسوق السوداء باش يلتجأ للموازي
4: بالضبط.
3: والموازي راهو منتعش معناها انتعاشه كبيره في تونس راهو مش في كراء السيارات فقط الموازي في كل شيء في الموازي كل شيء. في كل القطاعات
4: وهذا شيء يخوف الحقيقه الموازي في كل مره هكا في انتعاشته باش نكملوا نحكي واحنا ثم موضوع الكراس المدعمه هذه خاطر مازال عليه نحكيوا فيه ان شاء الله الاسبوع المقبل مش مشكل نظرا لضيق الوقت باش نمشيو طول السعر يفجع سي نجي باش نمشيو نحكيوا على سوم العظم اللي هو ارتفع معناها كان 170 ملي ولا 386 مليم. رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي حكى على إنتاج البيض تراجع خلال الفترة الأخيرة بنسبة 7% وأحكى زاد على أنه البرنامج المقرر خلال فصل الصيف ينص على إنتاج نحو 162 مليون بيضة شهريا. كانت عنده مداخلة اليوم في برنامج أحلى صباح وهو أهم ما قال فيها
5: بالنسبة لجويلي ووسمن أنا حتى لخص عمر عندي برنامجنا استثنالكم بالنسبة للدجاج بهم دجاج هم موجود بأي طريقة أما تبقينا رأوا 13000 و14000 ريحكوا عليها تو هذي رأي في نقاط البيع المهمشة هل الذبح العشوائي بالنسبة لنقاط البيع المنظمة هو قاعدين ناخذ من البنزين من المتابع هو 7500 قانون 9 مارس 2026 ينتهي في الشهر الداخل بقينا رأوا قاعد 7500 من المذبح ويتباع المواطن على المستهلك يتباع له ب 8500، لا تم حتى شك ولا اختلاف. البيع تراجع بين نفوق النفوق البيع ما يساوي على 5%، وتراجع الانتاج الى 7%. بالنسبه للانتاج الوطني عندنا 160 مليون بيضه، وحتى الاخر عام كل برمج كبني للبارح في الايام نشري فيها ب 170 مليم، نشروا فيها ب 170 مليم. داكورد ورانا معاكم خاسرين، ايه انتوا راكم خاسرين، لكن خسارتكم بس ترجعوها في نهار ولا نهارين كل لا يجوز. البارح العظم جد البارح العظم 326 مليم بعدنا كانت 170، علاش الزياده هذه؟
4: كنت تسمع في إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء، هو قال هذا هم كبير، هذا حد وصفه سيني جزائري نحكي، وقال زاد أنه كلفة إنتاج البيضة لا تتجاوز 205 مليمات، البارح كانت 170 اليوم تولي 346، لا يمكن تبرير هذا قد.
3: شوف وقت اللي يصير فايض في الإنتاج إنتاج البيض للأسف هو المفروض القاعدة تقول أنه الأسعار أن الأسعار تطيح، يصير العكس، يصير العكس. وقت اللي يصير نقص في الإنتاج تزيد الأسعار، يعني في كل الأحوال تزيد الأسعار. به المشكل هذا راهو بدا من تقريبا من شهر أفريل أو من شهر ماي، وتعمقت الأزمة والإشكالية في شهر جوان. في شهر جوان خرجوا المنتجين والفلاح يعني وحاولوا يوصلوا صوتهم إلى وزارة التجارة وزارة الفلاحة وزارة التجارة بالأساس، وقالوا رأوا السعر البيض السعر اللي بيع به الفلاح رأوا خاسر فيه، والسعر اللي يتباع به في السوق في التفصيل للمستهلك سعر غالي، يعني الفلاح خاسر. يبدو أنه ما تمش حل المشكل من أساسه
4: من جذوره.
3: تواصل المشكل لين جات في شهر جويليا، جات الانقطاعات الدورية للكهرباء، وشفنا حتى فما خسائر، صار فما نفوق لعدد كبير من الدواجن، والأضرار اللي ما تمش تعويضها للمنتجين الفلاحة. دونك ما نعرفش يعني قدام هذا الكل معناه وزارة التجارة ما نعرفش هل خمت في حل هذا، هل يعني اليوم رايحة حارة العظم راهو معناه قاعدة تزيد بصفة بنسق كبير بنسق أسرع. الفلاح ما هوش لاقي حقه في هذا، والمستهلك معناها قاعد يواجه في ارتفاع متواصل وغير مفهوم في العظم، مش في العظم فقط، او في عندك زادة مشكلة الماء، المياه المعدنية اللي ما يزيش معناها طلعوا في الأسوام، وزيد معناها الكميات ناقصة اليوم قريب، معناها الناس تحكي على بينوريا لور كو الكميات، معناها نسق الانتاج عادي في مستوى شركات الانتاج. المشكل هذا متاع البيض ما نعرفش يعني هل فما يعني تحرك في مستوى وزارة التجارة لحل المشكل هذا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ولا لا، علما أن الفلاحة والمنجين راهم قاعدين يطلقوا في نداءات متاع استغاثة وتدخل عندهم شهور،
4: وإلى حد لا من مجيب. إن شاء الله يتحل هذا الموضوع، سيرتو نعرفوا أنه راهو العظم حاجة أساسية في كل دار تونسية، راهو ما يجيش أنه الأسوام تكون بالطريقة هذية. السلام عليكم مستمعينا، ما زلنا مكملين معاكم 23 513 ألف، 23 513 ألف. شاركوا معنا في أنفو ولا أنتوك، تبعثونا على الواتساب موزيك فم لحظات، وتكونوا معاكم هيبة الأخميري في آخر الأخبار في تونس والعالم. احنا راجعين بعد شوية. ميدي ماغ
6: ميزيتي ست سويه

0: من غير ما تخمم بلاستيك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك اف ام.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميز في واحده من الاجنس هذوم، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
2: Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئاسة الحكومة تؤكد أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 إلى موفى شهر جوان 2026 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. عدد من متسكني وتجار من مدينة غافور بولاية سليانة يطالبون مجددا بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة السوق البلدي المغلق منذ أكثر من 3 سنوات والإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بأشغال تهيئة وصيانة وإعادة فتحه أمام التجار والمواطنين. والأهالي يقولون في تصريح لمراسلتنا نبيها صادق أن غلق السوق أسهم في انتشار مظاهر الإشغال العشوائي للطرقات وإرباك حركة المرور والتأثير على المشهد العام والنظافة. سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي تعلن أنه تقرر إيفاد فريق فني من وزارة الداخلية التونسية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام من الأول إلى 10 أكتوبر المقبل. في أخبار العالم، فرنسا تندد وتدين بأشد العبارات احتلال مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة فضلا عن العنف المرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبة كيان الاحتلال بتوقيفهم ومحاكمتهم. وزارة الخارجية الكويتية تدين الهجوم الإيراني على نقيلتين تابعتين لشركة إماراتية خلال عبور مضيق هرمز، معتبرة أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يعرض أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للخطر. إجلاء نحو 2000 شخص مع امتداد حريق غابات اندلع على الحدود مع بلجيكا لقرية في غرب ألمانيا، ووفق السلطات المحلية فإن الحريق ما يزال خارج السيطرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: من أقوى التيتر عند عمري فيها بعودوني كنت تسمعوا فيها في ميدي ماغ مكملين معاكم حتى المساعتين بعد لحظات بالشركة معنا السنة بتبيع في أنفو أنتوكس ومازال عنا برشة ديروبريك يستنى وفيكم هذه ميدي ماغ رجعين بعد لحظات ميدي ماغ ميزيتي
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إليسا

0: السبت 15 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، توا مساء 16 دقيقة، نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. كيف كيف طريق السلامة للناس اللي في الكهرباء، للناس اللي في ديارها، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله شيء طيب اللي بيشوف ترتعوا. أما نحكيو كالعادة أربع أخبار، أخبار واحد منهم صحيح زعما أنه هنا اكتشفوا توتسويت. أفو ولا أندوكس فرحان برشا بتشارك معنا السنة. مرحبا يا سنة.
2: السلامة، مرحبا.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله سلام. طيب
1: الحمد لله، صحة بخير.
2: صراحة كيف عادة
1: ها يا بي ها يا بي تتكلم فينا من فرنسا؟ اي
2: سوسيد
1: توا هبط للسود. الفاكونس متاعك؟
2: وي مشيت للألباني كمان جمعة في الألباني وتو هبط للسود.
1: صحة صحة ان شاء الله بتبيع فاكونس تكون هيلة وتريكوبيري شوية. طويلة الفاكونس ولا كيكوبر؟
2: ثلاث سمين.
1: شنو هي دونك سافا؟ شنو هي سنة سافا؟ سافا على الاخر معناها شنو هي ثلاث سمين؟
2: سافا على الاخر وي.
1: هي بيه الحمد لله معناها زميلنا مولاد ناخذ نهارين مرة ما كاو ويحمد في ربي معناها دونك ثلاث سمين تسميو باهين معناها.
2: سنة كي العاد.
1: هاي بيه هاي بيه ان شاء الله ربي معك يا سنة. دونك انت تشارك معنا تعرف الجو بالطبيعة نحكيو على أربع أخبار باش نعطيهم لك توا وواحد منهم هو الأخبار الصحيح. دونك تحاول تركز معايا بالكدا بالكدا بالكدا. نبداو بالاخبار الاولاني. فما منطقه تابعة المعتمديه المتلوي من ولايه قفصه بطبيعه نهار الخميس في العشيه صار حادث نفوق جماعي مفاجاه طالت ما لا يقل عن 100 راس من الاغنام والماعز. هذه بطبيعه فما المساحه البيطريه بالجهه مشيت باش نشوف شنو اللي صار بالضبط. انفو ولا انتوكس؟
2: pour le moment qu'on y a je me compte info vu la situation sera au col mais il faut laisser attendre un petit moment la réponse définitive et maintenant je pense pour le moment je pense que ça peut être vrai après on finira par
1: ok mais tu fais نمشي ولا الأخبار الثاني في أنفو ولا أنتوكس. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نهار الخميس عبر موقعه الرسمي عن افتتاح أكاديمية في تونس بداية من شهر سبتمبر، معناه باش يعملوا أكاديمية في تونس نادي مانشستر يونايتد. شنو رأيك في الأخبار هذا؟
2: C'est pas Manchester, c'est Barcelone.
1: التهمة متاعه هو تنظيم مئات الزيجات السورية الأجانب اللي يعرسوا على الأوراق، معناها هما السيد هذا ينظم في مئات الزيجات من نوع هذا باش يحصلوا على الإقامة، معظمهم من الرعاية الصينيين وفق ما أفادوا به مسؤولين. شو رأيك؟
2: وي نجم يكون صحيح. نكملوا الرابع.
1: فما تجارب معملية تقول أنه مادة كيميائية منكهة تستخدم بتركيزات عالية وبكثرة في السيجارات الإلكتريك تسبب اضطراب في النمو الطبيعي للأجنة عند النساء الحوامل اللي يستخدموا السجائر هذه. هذا حسب دراسة.
2: Oui, je pense que c'est la dernière. Fibéli a des risques quand même pas mal. Elle bat. Donc, je pense que les gens qui ont fait les armes études ou quand ils ont fait les armes, logiquement, ils ont fait les armes.
1: Voilà, je suis bien. Je suis bien. ذوما اللي موجودين الساعة في معتمدية المتلوي من ولاية قفصة الأخبار الأولانية هذا قرار نهائي معناها باش نعاودهم. أنا باش نعاودك الأربع أخبار قول أنا صحيح. عندك 100 رأس من الأغنام والماعز صار نفوق جماعي في معتمدية المتلوي من ولاية قفصة. مانشستر يونايتد اللي حل أكاديمي زاد أوقفوا شخص في الولايات المتحدة بتهم تنظيم مئات الزيجات والمواد الكيميائية هذه اللي تنجم بالطبيعة تأثر اللي موجودة في السجائر الإلكترونية تأثر واضطراب في النمو الطبيعي للأجنة. أنا هو الأخبار الصحيح.
2: Allez, le chéréni. C'est un peu compliqué. Donc, tu as bien fait ta rubrique.
1: شكراً ربي فضلك سنه باهي نمشي وهاد نبداو بالخبر الاولاني اللي تحرقنا فيه اللي هو صحيح كلامك صحيح ماهوش مانشستر يونايتد هما نادي برشلونه الاسباني اللي اعلن عبر موقع الرسمي افتتاح اكاديميه في تونس في شهر سبتمبر المقبل وهي الاكاديميه رقم 29 عالميا عندهم 11 في اسيا 10 في ليدوز امريك 8 في الاوروب والشرق الاوسط هذا بطبيعه خبر الصحيح اللي نقولوه اللي هو برشلونه مش مانشستر نشوفوا ترى الاخبار اللي بعده نبداو نقربوا ترى بالنسبه لايقاف شخص في الولايات المتحده لنهار الاربعاء يسار بتهم تنظيم مئات الزيجات خبر غلط شنو هو الغلط اللي فيه اللي هما اوقفوا 11 شخص تبارك الله مش واحد بركة هما اللي نظموا اكزاكتومون ايكيب باني 10 وقول كانوا هما اللي نظموا في الزيجات السورية لأجانب ويسعوا للحصول على الإقامة هذوما بتبيعة معظم من الرعاية الصينيين وفق ما يفادوا به مسؤولين وقالوا وزير العدل تود بلانش في مؤتمر صحفي قال تعد هذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المتعلقة بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وبالطبيعة قال إنه فما صينيين يوصلوا يدفعوا $100,000 مقابل زواج سوري من مواطن أمريكي شيء اللي خليهم يتقدموا بطلب للحصول على الإقامة الدائمة اللي هي جرين كارد اللي تمنح الحق في العمل في الولايات المتحدة قاعدونا زوز أخبار عن المواد الكيميائية ونمشيو بالنسبة لأخبار الأغنام اللي صار لها نفوق جماعي مفاجأة قلت لك أنا مية الأخبار هذا غلط لكن صحيح إنه هما 150 نقصت 50 وكهو هذيك عملت أنا اليوم براجست بدلت شوية في النوم
2: أيوة قلت لك حملت مليحة
1: دونك نلقاه إنه الحادث ذي صار 150 رأس من الأغنام والماعز تحاول صباح الجمعة المسارح البيطرية بالجهة باش تنسق مع خلية الإرشاد الفلاحي بالمتلوي إلى عين المكان فور تلقي الإشعار بالحادثة حيث تم سحب عينات من الماشية النافقة وإرسال المخابر المختصة لتحديد الأسباب الدقيقة لأن نفوق بتبيع هذا الأخبار صحيح أنه 150 مش فقط 100 بالنسبة للأخبار صحيح برافو
2: سي فريمون دوماج يطلع صحيح سي فريمون سامحني قصيت عليك بارابور أوز أنيمو خاطر
1: C'est
2: vraiment grave.
1: Bon, j'aurais préféré être la ralette, mais bon. لا لا صافي صافي ان شاء الله نتائج المخبريه تخرج شنو اللي صار بالضبط بالنسبه للاخبار صحيح ويعطيك صحه سلام مبروك الاخبار صحيح هو انه حسب ربحت معنا سيجاره الكتريك الاخبار هذيك احنا ما نشجعوش بالطبيعه سيجاره الكتريك اما حكم الاخبار معنا كان طلع على الاخر صحيح ولكن ربحت معنا معلوش مثلا فهمت
2: معلوش خلينا نعيش في الدار معناها انا غالب

0: شكرا لك يا سنين. سلام عليك برشا. شكون تحب تعطي ديديكاس؟
1: ماما وبابا نقول لهم بون فاكونس في جربة هما توا اختي زاد معاهم سارة مي نيفو ونحب نعطي ديديكاس انيفرسير بور ماكسين اللي هو صاحبتي اليوم يفيد سون انيفرسير دونك لو دي جوز انيفرسير وان شاء الله كل عام تحب خير امين اللي يحب البارسا هو راهو مي سي با غراف
0: ما ميسير ميسير مادام يحب البارسا ميسير شنو نفرحوا به ان شاء الله يبدل وكا ونهار من النهارات
1: راني قاعد نحاول
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو سنين سلام عليك برشا ميرسي على البارتيسيباسيون نتاعك كانت هذه بتبيع انفو وانتوكس احنا بتبيع كل عادة كيما هكا ديما فما تفاعلات في الواتساب 23513000 فهذاك علاش احنا بتبيع ديما نحاول نستقبل الميساج متاعكم اسألتكم كل شيء يجيونا على بتبيع الواتساب نسلم ويسر على واحد من المستمعين اللي جاوبنا على واتساب اسمه عبيد عبيد جيبها ليلة جيبها غلط عبيد قال لي الخبر الاول صحيح الثاني غلط الثالث صحيح الرابع صحيح واحد غلط واحد صحيح يا عبيد واحد صحيح اذا ان شاء الله تشارك معنا مره جايه على شليف في اللايف حتى ونمشي الموسيقى هذا ماستر كي جي جيروزاليم احنا مازلنا مكملين معاكم نستناو فيكم برشا اخبار بعد شويه في مفيدك شيء باش نرجعوا لبرشا تفاصيل باش نحكيوا زاده على كونسوبراتيك وكموضوع نتصور يهمكم برشا اما

سلموا برشا لمستمعينا اللي يتابعوا فينا على يوتيوب المشاهدين غادي كان سلموا ياسر على سامية بن علي, سلموا على نبيل, سلموا على منال إبراهيم, ماري أونج زادة, سلموا على برشا اللي يتابعوا فينا, مريومة زادة, تحياتي سعيد كيف كيف, نسلموا عليه كل كومنتاريتكم وكل اقتراحاتكم توصلنا, نسلموا عليكم زادة الناس الكل اللي قاعدين يبعثونا بطبيعة على هنا على واتساب موزيك 23 513 ألف. بعد لحظات نورمالمون باش نمشيو الكونسو براتيك باش نحكيو على 66 مليار دولار. هذه راهو المرشي نتاع السوق الضخمة نتاع شركات الأدوية في خصوص السمنة, وباش يوصل تقريبا ويفوت 100 دولار في السنوات القليلة الجاية. شنو هو التفاصيل على هذا الكل, العركة الكبيرة بين شكون وشكون, كل التفاصيل باش تكون معنا احنا بعد لحظات.

0: Publicité.
1: Calypso. Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Midi Mag.
2: تحياتي لكم مستمعينا في كرهبكم، تنجموا تتابعوا كل اخبارنا زاده على موزايك FM.net، السيت نتاعنا وين تلقاو كل الصور والمتابعات، تلقاو زاده لبرشا ناس تحكي على روبا صوفيا صادق، بالطبيعه تنجموا تلقاو التصاور نتاعها روبا اللي كان نحكيو عليها برشا موجوده في السيت نتاعنا زاده على الباج فيسبوك موزايك FM. او احنا نمشيو للمعركه العالميه، دسمنا حرب المليارات بين عمالقه الادويه.
1: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
2: نحكيه سوق دواء في قيمته عشرات المليارات من الدولارات كل عام يكبر أكثر وأكثر، سوق ما عادش فيه المنافسة فقط بين دواء ودواء أما بين أكبر شركات الأدوية. السوق هذا اسمه سوق علاجات السمنة. مستمعين، اليوم شركات أدوية أمريكية أوروبية وحتى صينية دخلت في سباق كبير، شكون اللي طور الدواء الأكثر فعالية، شكون ينقص أكثر وزن، شكون يعمل الدواء أسهل باستعمال، وشكون ينجم يبيع بسعر أقل ويوصل لأكبر عدد ممكن من المرضى. والسبب واضح، السمنة ولات مشكلة صحية عالمية ضخمة. نحكي ولهنا الارتيكل نتاعو في غاغو اللي كانوا تكلموا بكل التفاصيل، ارتيكل مهم برشا، نستدعاكم مستمعينا باش تعملوا عليه طلع وحنا نحكيوا عليه دوت سويت. نحكيوا حسب منظمه الصحه العالميه، عام 2022 كان فما اكثر من مليار انسان في العالم يعيشوا مع السمنه، والسمنه ولهنا لازمنا نوضحوا مش مجرد مساله شكل او وزن زائد شويه، لا هو مرض مزمن، يعني مرض ينجم يستمر لسنوات، يحتاج متابعه علاج، وتجب تكون عندها علاقه بالوراثه. زاد نحكيوا لهنا انه طريقة عمل الجسم، تدخل فيها الأكل، النشاط البدني، وحتى البيئة اللي يعيش فيها الإنسان، كلها راهي هذه ظروف للسمنة. يعني موضوع مش ببساطة كل أقل وتحرك أكثر، ليه ثم نظام غذائي، نشاط بدني مهيمن. أما عند بعض الأشخاص السمنة تولي مرض يحتاج أيضا إلى علاج طبيعي، ولهنا تبدأ لعبة المليارات. شنو اللي تبدل في السنوات الأخيرة؟ ظهرت مجموعة أدوية تعرف باسم GLP-1. المصطلح هذا نجم يكون معقد، أما الفكرة بسيطة، هو هرمون طبيعي موجود في جسم الإنسان يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويبعث للمخ إشارات باش يقول إنه الشخص شبعان. يعني كي يشبع الشخص ثم هرمون يمشي للمخ ويقول راك شبعت سيبون. فما ناس حيح ما تفهمش من الهرمون هذا، تقعد تاكل لكن ليه راه الهرمون هذا هو اللي يقول لك انت شبعت ولا ليه. الأدوية اللي تتسمى GLP-1 يعني أدوية تحاكي أو تقلد تأثير هذا الهرمون الطبيعي. يعني أنت ما كليتش لكن كي تاخذ الدواء هذه مخك يقولك أن أنت شبعت، وتولي كرشك ما عادش مقلقتك، أمورك واضحة، وتعاونك باش تحس بالشبع أكثر، ويقل عندك الإحساس بالجوع. يعني زادة تنجم تبطئ إفراغ المعدة، يعني الأكل يقعد وقت أطول في المعدة قبل ما ينتقل لبقية الجهاز الهضمي. ومن أشهر المواد في المجموعة هذه نقاو مادة فعالة اللي هي نحكيو على السيماغنيتيود، اللي هي مادة مكون رئيسي في الدواء المسؤول على التأثير الطبي، وموجودة في أدوية كبيرة. لازم نوضحوا حاجة مهمة، اللي فما مثلا أوزيمبيك وويغوفي اللي هو مش الاستعمال الطبي بالضبط، رغم أنه الاثنين يعتمدوا على نفس المادة. ثم الأوزيمبيك هو دواء معروف أساسا كدواء لمرض السكري من نوع ثاني، يعني المرض اللي في الجسم ما عادش يستعمل أنسوين بطريقة كافية وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم. أما ويغوفي هو مخصص أساسا لإدارة الوزن عند أشخاص تنطبق عليهم المعايير الطبية. وتذكروا لهنا ونحذروا أنه رأوا المعايير الطبية مهمة، ردوا بالكم من فكرة انك تاخذ الدواء وحدك، ولا بتشات GPT ها وقال لي، ولا سير انترنت لقيت، ولا ثم شكون راهو جرب وقال لي. راهو كل بدن وعنده الخصائص نتاعو، كل بدن وعنده احتياجاته. ردوا بالكم مستمعينا وين ما كنتوا. بطبيعة في الجهة المقابلة نحكيو انه فما إلي ليلي الامريكية، هذه شركة عندها مادة اخرى، هذه منافس قوي. المادة هذه مادة دوائية تعمل اكثر على مسار هرموني في الجسم، يعني ما تكتفيش بتقليد تأثير هرمون واحد. المادة موجودة في عديد الأدوية، والFDA اللي هي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الجهة الرسمية اللي توافق على الأدوية وتراقب سلامتها في الولايات المتحدة، وافقت بتبيع على دواء اسمه زيباوند اللي هو ذي علاج السمنة وإدارة الوزن المزمن عند أشخاص عندهم السمنة أو زيادة في الوزن مع مشكلة صحية مرتبطة بالوزن. يعني باختصار نحكيو زوز شركات كبار نوفو نورديسك ونحكيو إلي ليلي ولهنا تبدأ المنافسة الحقيقية. توا اللي كنا نحكيو في حاجة توا باش ندخلوا في سوق آخر. نحكيو على عدد الأشخاص توا اللي يحتاجوا لعلاج السمنة، عدد كبير برشا. في نفس الوقت الأدوية هذية عندها طلب عالمي قوي. المقال اللي قدامنا يتحدث على سوق وصل إلى حوالي 66 مليار دولار عام 2025، وهذا مش رقم صغير. 66 مليار دولار تقريبا قيمة مبيعات الأدوية المخصصة لعلاج السمنة خلال سنة واحدة، والتوقعات تشير أن السوق هذا بشي يكبر أكثر في السنوات القادمة أكيد. وهذا يفسر على شركة الأدوية مستعدة تصرف مليارات الدولارات على الأبحاث والتجارب السريرية، والتجارب هذه السريرية يعني جربوا فيها الدواء شوفوا فعال ولا لا. شركات قادة حتى تشري في شركات ناشئة في التكنولوجيا الحية البيوتيك ولا التكنولوجيا الحيوية، معناها شركات تستعمل علوم البيولوجيا والطب لتطوير أدوية وعلاجات جديدة. يعني من الآخر وباختصار بمعنى آخر، السمنة ولت واحدة من أكبر ساحات المعركة في صناعات الأدوية العالمية. أما جديد اليوم هو الحبوب، خاطر تو سامبلومون نحكيو على الديزانجكسيون قبل كانوا موجودين بالنسبة للسمنة الحقن، لكن اليوم نحكيو على الحبوب. إلى حد قريب الصورة المرتبطة بأدوية السمنة كانت واضحة، حقنة مرة في الأسبوع. لكن الشركات فهمت حاجة، مش كل المرضى يحبوا الزريرق، هذيك علاش المنافسة جديدة ولت تخدم على تطوير حبوب ضد السمنة. ونوفو نورديسك حققت خطوة مهمة برشا في أوروبا. في جويلية 2026 أعلنت الشركة المفوضية الأوروبية وهي جبهة تنفيذية للاتحاد الأوروبي مسؤولة زيادة بأنها توافق على بعض الأدوية، وافقت على ويجوفي في شكل حبوب تتاخذ مرة في النهار. يعني بلاصة ما المريض ياخذ زريقة في الجمعة عنده خيار آخر في بعض الأسواق اللي هي حربوشة في كل نهار، وهذا ينجم يبدل السوق. يقول قائل شنو معناه حربوشة يزيد دويهم بعد ديجا فما دوي دونك دوي هذايا لا، قطر بالنسبة لبعض المرضى تناول حبة أسهل نفسيا وعمليا من استعمال الحقن. والمنافسة دخلت مرحلة جديدة، نوفو نورديسك ما عادش وحدها، إلي ليلي قاعدة تطور في أيضا أدوية تتاخذ عن طريق الفم. في بريطانيا تمت الموافقة في أوت مثلا على حبوب السمنة التابعة للشركة المعروفة باسم فوندايو اللي هي منافسة دخلت رسميا مرحلة جديدة. مش فقط ويجوفي ضد زيباوند، أما زادة ويجوفي قاعدة تنافس في فوندايو. يعني في هذا الكل نحكيه على نوفو نورديسك قاعدة تكتسح بشكل كبير. يعني شركات ما عادش تتنافس فقط على شكون ينقص أكثر وزن، قاعدة تتنافس زادة شكون يعمل الدواء الأسهل، شكون يخلي المريض يلتزم بالعلاج أكثر، وشكون ينجم يقدم بطبيعة سعر أفضل. هذا الكل يعني الأدوية تتحكم في الشهية، دواء يعاون المخ باش يستقبل إشارات أقوى بالشبع، والشخص بطبيعة ينجم يكون موجود. لكن سؤال هنا، هل أن الدويات هذه بالحق تنقص في الوزن ولا لا؟ هو عندها فعالية مثبتة في التجارب السريرية، معناها الدراسات الطبية اللي تم فيها اختبار الدواء بطريقة منظمة على عدد كبير من المرضى سافا. في حالة بيجوفي في شكل حبوب، الشركة أعلنت عن نتيجة وصلت في أحد الدراسات إلى متوسط فقدان يقارب 17% من وزن الجسم. يعني اللي كان أنت توزن 100 كيلو تنجم تطيح في المتوسط 17 كيلو، أما هذا متوسط في الدراسة راه مش معناها الناس الكل تاخذ ولا الناس الكل باش تطيح 17 كيلو. كل واحد كيفاش، نجم أكثر وينجم حتى أقل. لكن الأطباء كيف كيف يحكيوا على السمنة، واللي هي موضوع يهتموا به برشا الأطباء. علاش؟ على خاطر برشا أمراض مرتبطة بالسمنة. نحكي على أمراض القلب والشرايين، السكري من نوع الثاني اللي هو مرض يرتفع فيه السكر في الدم بسبب مشاكل في استعمال الأنسولين، ارتفاع ضغط الدم. هذاك علاش الطبيب كيعالج السمنة، الهدف راه مش إنه المريض يولي أضعف، الهدف الأكبر هو تحسين الصحة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة. أما فما سؤال كبير آخر، قداش يتكلف العلاج لهنا؟ دونك ما عادش نحكيو على ليفيكاسيتي بركة، هذيك تقريبا شركة تتنافس تحاول تلقى. ولكن الدويات هذية ونحكيه على الأدوية اللي فيها GLP-1 كانت تذكره اللي هو الهرمون اللي يحسك بالشبع، هذا موجود في بعض الأدوية اللي تحاكي الهرمون هذية، تنجم تتسبب عند بعض الأشخاص بالغثيان يعني الإحساس والرغبة في التقيؤ. نحكيه على الإسهال هذية وزادة الإمساك، وزادة فما أعراض تنجم تكون في بعض الحالات أقوى في بداية العلاج أو عند رفع الجرعة، وفما زادة تحذيرات طبية مرتبطة بمشاكل أكثر خطورة كيف التهاب البنكرياس، معناه اللي هو عضو عنده أهمية كبيرة برشا في الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم. فما زاد مشاكل محتملة بالمرارة والكلى حسب الدواء وحالة المريض. وذلك علاش النقطة مهمة برشا، الدويات هذه ما لازمهاش تتاخذ بطريقة عشوائية، مش على خاطر فيديو تيك توك، مش على خاطر ريت افون اي ابري في فيسبوك تصدق وتاخذ الدواء هذا. لا، لازم يكون الطبيب هو اللي يعطيك الوصفة، وزاد تكون فما متابعة معه. هو هل دويات السمنة تعني انه ما عادش نعمل ريجيم وما عادش نعمل سبور؟ لا، الدويت هذه بالعكس يتم استخدامها عادة مع نظام غذائي مناسب ونشاط بدني. ولكن انت تمشي الفارماسي وتلوج صاحبك وتسأل وكذلك فما حرب خفية كبيرة برشا وراها المليارات هذه ما عادش نحكي وراها حرب بين أمريكا وأوروبا فقط. زاد الشركات الصينية دخلت بقوة دخلت تنافس على خاطر المنافسة هذه في العادة تكون باهية راهو بالنسبة للمستعملين للأدوية هذه والحامي المرضى هذه خاطر أدوية جديدة خيارات أكثر وربما زاد أسعار أقل حتى الشركات الصغيرة ولات عندها أما تقول. لكن السؤال شكون الرابح زاد لهنا؟ المشهد يتبدل بسرعة. نوفو نورديسك كانت من الشركات الأولى اللي سيطرت بقوة على سوق أدوية السمنة بفضل ويجوفي ولكن اللي تقدمت بقوة بفضل بتبيع الأدوية متاحة وكل شركة عندها الاستراتيجية متاحة. والسؤال بتبيع زاد يطرح مرة أخرى مش شكون باش يربح المليارات لكن اليوم فما أكثر من مليار شخص حول العالم يعيشوا مع السمنة فما سينعدي وهي قاعدة تكبر بسرعة هذاك علاش فما تحولات كبيرة هذاك علاش أردو بالكم الناس الكل راه مش كل دواء يتاخذ مش كل دواء تنجم انت تتعامل معه بطريقه سهله كاين وما فما شيء لي ردوا بالكم وان شاء الله باللطف على الناس الكل. نستنيو زاد تعليقاتكم على 23513000 فاحنا هكا كانت هذه كونسو براتيك بتبيع بالنسبه اليوم هات تمشيو تو نشوفوا شويه اخبار ميسالش ونشوفوا شنو عندنا ونستنيو تعليقاتكم على يوتيوب. تحياتي لكم هات نمشيو ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء.
2: هنا نبداو بمصر وين شفنا حكاية غريبة وعجيبة بتبيعة لكن احنا مش نحكيو على برشا حاجات بتبيعة لهنا في مفاتك شيء برشا مواضيع تستنى فيكم. نحكيو على دروغ مهرب فيه تصويرة هالاند جوار متاع النرويج ملاصقين فيه وهل انه هالاند بركة في التاريخ عطلو تصويرته على مخدرات لا مش كان هو تنقول لكم شكون اخر زيادة لكن زيادة فما طالبة قبيلة كنت تحكي لكم على انقاص الوزن طالبة في مصر ماتت بسبب حقنة تاع انقاص الوزن مش نحكيو عليه برشا تفاصيل. زاد انفجار قرب مصنع في مصنع قرب مدينة روما لكن قبل هاد نحكيو على حكاية غريبة ومأساوية في نفس الوقت هزت محافظة المنوفية وبدأت في خلاف بين الشقيقين انتهت بمقتل واحد منهم والأغرب أن المتهم نفسه اخرج في بث مباشر على فيسبوك ويحكي في روايته للناس
0: ولا ملحيت شعب الحاجة لو انا كنت عرفت اجري كده ولا كده كنت جري انا داخل البيت طلعت انا ويوسف ابن اخت البيت هو منعني من دخول البيت ومنعني من دخول الشقة بتاعته ومكروش انفضام لها بان اكثر من 10 ايام مشاكل دايرة يا جماعة بقالها كتير واحنا تقبل مش عارفين نعمل حاجة ولا راضي يقعد في قاعدة ولا راضي يحل ولا راضي يعمل حاجة كل ما اخوالي يكلموا في قاعدة والناس يقول لك حاضر طيب وانا اقعد وما بيقعدش نتعدى على مراد ومهزقها وشتيمها وضربني قبل كده وبرضه ما بيبطلش مشاكل.
2: الحكاية صارت في قرية في محافظة المنوفية الضحية هو شاب اسمه محمد المتهم في القضية وشقيقه إبراهيم شمس غنام. حسب مسائل إعلام مصرية الخلاف بين الشقيقين ما كانش وليد اللحظة بل كان فما خلافات مشاكل عائلية متراكمة بيناتهم وفي يوم الواقع تطور الخلاف إلى مشاجرة انتهت بتعرض محمد لطعنة أداة لوفاته لأن النقطة اللي خلت القصة تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل. إبراهيم ظهر في بث مباشر على فيسبوك هو يحكي على اللي صار من وجهة النظر نتاعو قال إنه ما كانش يقصد يقتل شقيقه إنما شقيقه هو اللي بدأ بالاعتداء عليه هذا حسب روايته. تحدث زاد على خلافات قديمة بيناتهم تكلم زاد وقال إنه المشاكل ما كانتش جديدة وإنه هما حاولوا قبل يصلحوا الأمور عن طريق ما يسمى في مصر بالجلسات العرفية معناه يقعدوا يحاولوا يلقوا حلول بيناتهم. الجلسات العرفية هي جلسات صلح بين أفراد العائلات يحاولوا فيها الناس كبار أو شخصيات من المنطقة يلقوا حل النزاع بعيد على المحاكم. إبراهيم قال زاد إنه شقيقه كان يمنعه من دخول داره إنه خلافات داخل العائلة كانت متشعبة ولكن هنا لازم نكونوا دقيقين راهو هذه رواية متهم مش حقيقة قضائية نهائية. يعني إبراهيم كيقول لي هو ما قتلوش بالعاني يعني هذا مؤكد انه قالوا في البث معناه ما نعتبروش فقط اللي هو هذه الحقيقة لكن لهنا فما برشا أمور صايرة توا حسب المصادر المصرية. الأجهزة الأمنية لقت القبض على إبراهيم بعد الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما نقل جثة الضحية إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطب الشرعي وأخطر الزدنية بل مباشرة التحقيق. انه هنا نحكيو المتهم كحكاية برشا ناس في السوشيال ميديا فما اللي دافع عليه فما اللي ما دافعش عليه ما نعرفش شنو ورايكم نجمو نستناو لهنا بتبيع كل تعليق متاعكم على فيسبوك اكيد باش يكون فما تحقيقات برشا حاجات مشاكل صايره كل التحقيقات باش نعرفوا بتبيع شنو اللي صار بالضبط بالنسبه للقضيه هذه قضيه غريبه برشا احيانا معناها ماساويه حاجات صغيره توصل الى ماساه في عائله كامله. نمشي توا نحكيو على مدينة تبعد 40 كيلومتر على روما، فجأة تسمع انفجار قوي لدرجة أن سكان المنطقة يحكيوا على صوت زعزع المباني. الصوت هذا بطبيعة تنجموا تتبعوه وتشوفوا بقى، مش الصوت نحكي الانفجار، الصوت باش تسمعوه.
3: Une habitante croit d'abord filmer un incendie en pleine zone industrielle. Quand soudain, une explosion. S'élève alors dans le ciel d'Italie une colonne de fumée visible à des kilomètres. La zone qui brûle est une vaste usine de munitions sans cesse survolée par cet hélicoptère bombardier d'eau. Au sol, 10 équipes de secours comme celle-ci sont mobilisées pour éteindre un feu virulent. Le secteur est bouclé par les carabiniers. Aucun ouvrier sur place. Ils avaient été évacués.
2: دونك نحكيو هذا صار في مدينه كوليفيرو جنوب العاصمه الايطاليه روما. الانفجار صار داخل مصنع لصناعه الذخيره، هي KNDS، هي مجموعه دفاعيه فرنسيه المانيه، يعني شركه تخدم في الصناعات العسكريه والدفاعيه. اما المصنع هذا تحديدا فهو مش مصنع يصنع الرصاص فقط، المصنع ينتج ذخائر متوسطه وكبيره العيار، يعني ذخائر مخصصه لانظمه عسكريه اكبر من اسلحه الفرديه، ويصنع زاد مواد دافعه صلبه وهي مواد كيميائيه تستعمل لينتج القوه اللي تدفع المقذوف. يعني المعمل ذي من الاخر الجو متاع جي تي قبل احنا اللي جيمر عرفتوا يصنعوهم، معناها الذخائر والامور هذيك الكل. كي وصلت فرق الاطفاء والشرطه للمكان التعامل مع الحريق وقع انفجار، يعني من الاول بدات حريقه لكن من بعد وصل لانفجار. المصادر الإيطالية والدولية قالت أن الانفجار يبدو أنه كان مرتبط بقسم يسمى قسم ضغط مسحوق المتفجرات. ما مشروع هو مسحوق المتفجرات هذية داخل صناعة الذخيرة، فما مواد على شكل مساحيق ومواد دافعة يتم في بعض المراحل التصنيع التعامل معها وضغطها وتحويلها إلى أشكال مناسبة للاستعمال. بطبيعة الحال التعامل مع مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار يخلي أي حريق داخل هذا نوع المصانع خطير جدا، وذلك علاش الانفجار ما كانش حادث صناعي عادي. دخلت حوالي 10 فرق إطفاء كاملة إضافة إلى مروحيات شاركت في عملية مكافحة الحريق، لكن شفنا صور كانت كبيرة لكن سبب مازال ما يعرفوش. نشوفوا شنو التحقيقات، قد النجم يكون فما سبب بشري من الموضوع هذا. بطبيعة برشا حاجات قبل هي صارت الحاجة ذي، نفس الموقع فيه صار حادث عام 2007 في الوقت ذي كان انفجار أدى إلى وفاة عامل إصابة 13 شخص أخرين، لكن بطبيعة حذر عمرة المنطقة من الخلط بين زوز حوادث هذوما 2017 و2026، خاصة أنه أخبار قديمة وصور قديمة كانت تدور برشا. بطبيعة نعرفوا انه المواضيع هذه ديما حساسه سورتو في المصانع المخترعه. هات نمشيو توا لطالبه اسمها جوزيفين نصر. الطالبه هذه اللي هي توفيت بعد حقنه نتاع تخسيس اللي هي نتاع انقاص وزن. بطبيعه لازم نسمعوا بهدوء خاطر نحكوا على شابه عمرها 19 سنه، عائله فقدت بنتها وتحقيق طبي وقضائي يحاول يفهم شنو اللي صار بالضبط. الاسم جوزيفين نصر، العمر 19 سنه، ربي يرحمها.
4: أنهت حقنة تخسيس حياة طالبة مصرية مقيمة في لندن بعد ساعتين فقط من تعاطيها. الطالبة المصرية هي جوزفين نصر، عمرها 19 سنة، وبحسب وسائل الإعلام كشف فحص ما بعد الوفاة أن جوزفين كانت تعاني من حالة قلبية خلقية تعرف باسم الجسر العضلي القلبي، وهذه الحالة ساهمت في تعرضها لاضطراب خطير في نظم القلب. الواقعة سلطت الضوء على نقطة هامة زي الاستخدام العشوائي لإبرة التخسيس دون إشراف طبي، وتوافر هذه الحقن يعني في يد المستهلك العادي بغض النظر عن حالته الطبية تسمح أو لا. يعني إبرة التنحيف ممكن طبعا تكلف الشخص حياته، بس ليش الناس يعني ما زالت تتسابق عليها؟
5: هو أول حاجة البنت عندها عيب خلقي في القلب، أوكي؟ نعم. لما بيحصل قيء زيادة أنا بيحصل لي جفاف، لما يحصل لي جفاف بيحصل إيه؟ عدم توازن في أملاح الجسم، وهنا ممكن تتوقف عضلة القلب، خصوصا إن أنا عندي أصلا مشكلة في عضلة القلب، يعني أنا عضلة قلبي أصلا فيها مشكلة وجالي جفاف، فبالتالي دي كانت النتيجة يعني.
2: هي كانت طالبة قانون في جامعة شرق لندن تعيش في بريطانيا، هي من وصول مصرية. القصة ترجع في سبتمبر 2025، أما تفاصيل التحقيق في وفاتها ظهرت للعلن خلال الأيام الأخيرة بعد جلسة تحقيق أمام الطب الشرعي في لندن. جوزيفين كانت تستعمل في دواء لإنقاص الوزن، والدواء هذا بناه هي مادة فيه بادة دوائية تساعد على التحكم في الشهية ومستوى السكر في الدم، تنجم تساعد على فقدان الوزن. الدواء ينتمي لعائلة أدوية مرتبطة بما يسمى جي LPA اللي هو بتبيع كنا حكينا عليها قبيلا. الاسم هذه يمكن التقنية شوية لكن الفكرة ببساطة انه دواء اثر في اشارات هرمونية في الجسم مرتبطة بالجوع. جوزيفين اخذت الدواء هذا على وصفة للدواء من طبيب في الولايات المتحدة في صيف 2025. التحقيق قال اللي هي ما كانتش تعاني من السمنة وكان مؤشر كتلة جسمها في فئة زيادة الوزن. يعني مؤشر الكتلة ذي بتبيع نحكي فيه ما كانش مخطر بالنسبة لها. في وفاتها جوزيفين بدأت تحس هكا تحب معناها قلق في المعدة بالغثيين وبتبيع هو من الأثار الجانبية المعروفة ذي الإحساس. لكن بعد فترة قصيرة فقدت الاتصال بالعائلة وتم العثور عليها في السكن الجامعي في لندن. التحقيق الطبي كان مهم برشا لأنه ما قالش ببساطة الدواء قتلها لأنه القضية أعقد من هكا. التحقيق قال أن جوزيفين توفت بسبب اضطراب قاتل في نظم القلب. يعني لهنا القلب ما عادش يضرب بالإيقاع الطبيعي في بعض الحالات يتوقف عن ضخ الدم. بالحالة ذي أدت لوفاتها. نحكي أنه ثم خلل كبير برشا, اختلال في الأملاح, نقص في السكر, حالة قلبية كانت موجودة من قبل. فما برشا عوامل يعني مش دواء بركة تبقى انه بتاتر كان يمكن انها ما ترد بالها اكثر حتى في التعامل مع الدويات. ونحكيه لهنا ديما يقعد السؤال مطروح حول هل المشاكل هذه متاع بتبيع الدويات هل انه ينجم يخليك تخسر وزن او تخسر حياتك. هذاك علاش لازمك ديما ترد بالك من المواضيع هذه الكل الله يرحمها. ونعمها نمشي وتوا نحكيه وعلى اخبارنا اللي هو أثار برشا الاستغراب. رح نحكيه على الإكوادور. الإكوادور بتبيع صارت عملية أمنية في الحدود بين الإكوادور وكولومبيا. نورمال مونتاج متفهم والعملية الأمنية بخصوص شنية معناها متصورش تهريب كلمات وزارة وتلافز لا. ثم موضوع آخر تجمو تشوفوا الفيديو على الباش فيسبوك متاعنا وشين يوتيوب. الفيديو فيها شحنة متاع مخدرات على كل واحدة متاع مخدرات يعني صفيحة. فما تصويرة اللاعب النرويجي هالاند, فما هالاند تصويرها متاعه يعني المخدرات هذه اسمها هالاند. شرطة الإكوادورية اللي حزت حوالي 469 كيلوغرام من الكوكايين يعني تقريبا نصف طن. المخدرات كانت مقسمة على 370 حزمة كانت مخبية في كاميونة وتم بتبيع القبض على الكاميونة هذه وقعدوا يخرجوا في المخدرات. والمغريب والطريف زادة انهم لقاوا تصوير هالاند. نسمعوا تراه التفاصيل.
6: En Équateur, la police a intercepté un camion chargé de cocaïne près de Tulcan dans la province de Carchi à la frontière colombienne. La cargaison dissimulée dans un compartiment aménagé du véhicule était réparti en 370 pains, dont plusieurs portaient le nom et le visage du footballeur norvégien Erling Haaland. Il s'agit de 370 colis rectangulaires contenant des substances soumises à contrôle, dont les analyses ont confirmé la présence de cocaïne.
2: Donc, شفتوا لهنا كيفاش إنه الشرطة لقات بلاغ ومعناها من مصدر خلى الأمن يراقب الشاحنة ويوقفها. و خلينا نمشي وتوا معناها الغرابة انه هلا ساعة هلا مش متورط. راه بالنسبة للناس اللي تسأل من قبيلة في الكومنتات راه خطية هم فما ناس تجار مخدرات يحطوا كيكة تصور. لكن السؤال تراه هالاند ماهوش أول لاعب كرة قدم يستعملوا صورته على المخدرات. عام 2017 الشرطة في البيرو أعلنت على حوالي حجز 1.4 طن من الكوكايين كان مخبي داخل حاوية متوجه للتصدير. الغريب عدد كبير من الذومة المخدرات يعني الحزام مذومة كان عليهم اسم وصورة ليونيل ميسي وقت اللي هو كان لاعب في برشلونة. يعني تقريبا نفس الفكرة. وكيف كيف نحكي وزادة في البرازيل عام 2009 القاو زادة مخدرات تصويرة وقت رونالدو البرازيليان رونالدو نازاريو. يعني كيف كيف القاو تصويرته غاديكا بطريقة غير قانونية ويستعملوا تصور جوالات في تغريف المخدرات مخدرات. حتى مارادونا ما استغربش مش مشكل خاطر عام 2020 كيف كيف السلطات التركية في مطار اسطنبول لقات 2.65 كيلوغرام من الكوكايين كانت مخبية وراء لوحات ورسومات فيها صورة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا. لهنا يقول قائل علاش يستعملوا صور المشاهير؟ معناه يقول لك انت باش تهرب مخدرات بعد ما تغلفهم علاش يحطوا في صورة هالاند ولا صورة ميسي ولا صورة رونالدو نازاريو ولا حاجة أخرى؟ نهني باش ندخلوا عالم لوجيستيك الجريمة المنظمة. نهني بتبيع كيفاش تنظم شبكة كبيرة عملية نقل وتوزيع من البداية للنهاية. شبكة عندها 100 كيلوغرامات من المخدرات. الشحنة تخرج من بلاد تمشي بلاد آخر ومن بعد تدخل لشخص ثالث ثم رابع ومن بعد في كل مرحلة فما اختار انه الشحنة تتخلط بشحنة أخرى. يعني هو يبعث اشترى التورناتا باش يعرض له الاخر يزيدها التورناتا وهكيك. دونك يقول لك قايل كيفاش يفرقوا بيناتهم. بعض الشبكات تستعمل رموز ارقام شعارات او صور نتاع جوالات شخصيات سياسيه او حتى رمز. تلقى لوجو مثلا نتاع ماركه نتاع كراهب والا تلقى لوجو نتاع ماركه معروفه نتاع جازوز مثلا يحطوها غاديكا. لكن بتبيع الصوره هذه نتاع المشهور تخلي العلامه سهله التذكر. يعني هو ماهوش باش يعمل ماركه للمخدرات نتاعو انما يحط عبد معروف. هذيك علاش ديما يعملوا هكا. هذيك علاش نحكيوا لهنا انه القضية هذه تدخل في حرب الإكوادور بتبيع على برشا مشاكل متعلقة بالمخدرات سيرتو اللي هي موجودة في منطقة حساسة بين كولومبيا والبيرو، وهذو من أهم الدول المرتبطة بإنتاج الكوكايين. الإكوادور ولات خلال السنوات الأخيرة مركز لوجستي مهم لتهريب المخدرات، خاصة بسبب موقعها وموانئها وشبكات النقل الموجودة فيها. كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبة لليوم، أخبارنا الكل تنجم متعلقوا عليها تلقاوها زاد على الباج فيسبوك. نسلم برشا لهنا على متابعينا كما مونيريكا، فما مريومة، فما منيل، فما سامي إبراهيم، هذوما على يوتيوب نسلموا عليهم الكل. لي كومونتير نتاعكم ميرسي زاد على ميساج نتاعكم على الواتساب 23 513 1000. عنا ديديكاس اكي نفرحوا برشا اليوم، احنا عنا عيد ميلاد هذا سبيسيال على الاخر، تسمع فيه شويه عيد ميلاد ابارامون سبيسيال على الاخر هذا، ما عرفش علاش يجينا عيد ميلاد هذا اليوم. انيفرسير مي جبابلي، انيفرسير مي جبابلي، شد عندك يا مي، احبابك، اصحابك، جيرانك، الناس اللي خرجت معاك، اللي عندك معهم ذكريات، كلهم هذوما الكل يسلموا عليك ويغنيوا لك مع بعضهم. كل عام وانت بخير يا مي، بتبيع تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. هذه ميدي ماك ترى هيت، نسمعوا شوية موزيكا، هذا ويسكالتا شاومي لاف على موزيكا فين، احنا مازلنا مكملين معاكم، تحية لكم وين ما كنتوا موجودين.

0: مستمعينا السلام عليكم سنان ايد ميدي ماغ سلام برشا لمراد اشويق ووائل لكيف الكل السلام عليكم كل شيء تلقاه موجود على الباج فيسبوك متاعنا بعد شوية امين قارب شيكون معكم في افتر وورك كالعادة الموزيكا والاخبار كل شيء تابوه مع امين بعد شوية زادا موعد الرياضي سبور اكسبريس اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم مع احمد عدالة زادا الموعد مع هيبة الاخبيري قبله في بتبيع اخبار في تونس والعالم ما بقالي كان اقول لكم سيسروحكم في الثنية وسيسروحكم مسخانة تحياتي لكم بون ويكاند
1: Mag. Publicité. Corniche Weekend.
2: Mosaïque FM. Mahlaye le taqdim, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché.

0: يسلموا علي ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل التلات.
1: اي اعطيني شويه عاطفة، ما تحسنيش لي انا ام في دي
2: وانت تكمل. لا لا لا عمرك ما كنت
1: فعل معايا اخوي،
2: فعل معايا.

0: نعيش الثقافة بطريقة مختلفة.
1: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ال 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
4: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار السبت 15 أوت موعدكم مع الفنان التونسي لطفي بوشناق.
5: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
4: تبع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك كفام.
6: سيفسني شارفينا
7: ماشي أنا في أقوى

0: بلاش تبحبح وجد تبحبح.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف؟ ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدليل جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا
4: مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متجرو اي سور متجروميلانو.com. متجر ميلانو العلامه الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: موجز الاخبار، اهلا بكم. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. والوكالة تدعو كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على الفيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي التونسي المغربي والتونسي الجزائري بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا 3 حملات توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية، وذلك يوم 16 من أوت الجاري بشاطئ جامارد ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل وبمدينة سوسة يوم 26 من أوت 2026. في أخبار العالم، الأمم المتحدة تحذر من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالبي لجوء في جنوب السودان معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل، مما قد يجبر البعض على العودة إلى السودان الذي تمزقه الحرب بحثا عن المساعدة. وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يفيدان بأن جنوب السودان يواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، حيث يعاني أكثر من 7.8 مليون شخص أي ما يزيد على نصف سكان البلاد من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حادة. إصابة 40 شخصا على الأقل، 10 منهم إصابات خطيرة جراء حريق غابات كبير اندلع ليلة الخميس إلى الجمعة وطال مناطق سكنية على الساحل الكرواتي، ما تسبب بأضرار جسيمة وأجبر أكثر من 2000 سائح ومقيم على إخلاء أماكن إقامتهم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
4: في تونس
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
9: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بأخبار جامعة التونسية لكرة القدم، اجتماع من المفروض يكون انطلق منذ لحظات أو بعد لحظات ينطلق للمصادقة على تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم اللي بشير أسها بطبيعة بشكون فيها مشرف عام ناجي جويني. في انتظار زادة تعرف على بقية الأعضاء، كنا حكينا على الموضوع هذا في امتداد الأيام الماضية، عطينا الأسماء المرشحة، فقط ثم بعض الأسماء اللي فيها تردد كيما ودلكشاو ومحمد المد باش يكون في الفار وغيره، لكن بطبيعة التركيبة نتعرفوا عليها اليوم وباش يكون عندنا متابعه خاصه الموضوع هذا بما انه حميد شويقي موجود في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم لمواكبه الحدث. مشي الاخبار، الانديه الترجي التونسي رسميا منذ تقريبا نص ساعه من توا لوكاس ريبيرو انهى كل اجراءات انضمامه الى الترجي التونسي، امضى على عقد مدته 3 مواسم. في النادي الافريقي اليوم كمل زاد اجراءات التعاقد مع المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد يمتد لجوز مواسم حتى لجوان 2028 حسب ما جاء الصفحه الرسميه للنادي الافريقي. نذكر الموضوع هذا كنا حكينا فيه اكثر من مره, ثم شكون قال تحفي فيزيت ميديكال, ثم شكون قال اللي هو باش تزيد فيزيت ميديكال مدقه. الاخبار كنا اوردناه اليوم الصباح في موزايكا فام وفسرنا اللي هو باش يعمل فحوصات اضافيه تاكد على اثر اللي اللاعب لابس وينجم يصحح عقده, بالتالي أمضى على عقد مدة زوز مواسم. اللاعب سابق لستاد ماليان ولعب زادة في المغرب ونوذيبو في موريتانيا. ماهوش المدافع الوحيد اللي باش يصحى مع نادي الإفريقي, ما أنه ثم مفاوضات مع لاعب آخر موجود ديجا في تونس اسمه مامادو دياتا, كان يلعب في الجراف وفي العقد بتاعه فسخه منذ نهاية شهر جويلية الماضي. اللاعب ذي عمره 20 سنة دونك أوركوتا, وكيف كيف نفس الموضوع متاع اللاعب اللي كنا حكينا عليه في أكثر من مناسبة, فيليب لانكوتان بلتو فيليب لانكوتان التونسي فرنسي ومازال ما خدش باسبور تونسي ومش يكون موجود مع المنتخب الأولمبي, لكن إمكانية انضمام للنادي الإفريقي وهو زاد أوركوتا تبقى واردة جدا. لاعب المنتخب الوطني الأولمبي الموجود مع المنتخب اللي بيلعب في إيطاليا في تارانتو ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي يلعب في الأولمبي البيجي 18 سنة ليس الضاوي بون لسه متعرفوه بكده وتستغربوا كان عمره 18 سنة لأنه عنده عامين ما شاء الله يلعب مع السينيور مع الإكيب آدا يورا عمنيور في موسم واحد لعب تقريبا 21 ماتش في الشامبيونات بخلاف المباريات الأخرى. اللاعب هذايا موجود ضمن اهتمامات سانت إتيان الفرنسي حسب مراسلنا في الجهة ومصدر رسمي من الأولمبي البيجي. مازال ما جاش العرض الرسمي, كيف كيف العرض مازال ما جاش لكن الاهتمام موجود وسانت إتيان يحب ياخذ الملاعب هذايا في انتظار شنو باش يصير في الأيامات القادمة. ملعب التونسي برمج مباراة ودية باش تكون ضد مستقبل مرسى غدوة الخمسة متاع العشية. من جهة أخرى موضوع انتداب اللاعب أحمد الحرشاني لا صحة له ومش مطروح في الوقت الحالي لأنه بكل بساطة كان مطروح اسمه في فترة ماضية ولكن الهيئة المديرة عدلت عن انتدابه. نجم المتلوي أعلن في بلاغ صادر اليوم على صفحة الرسمية عن عدم قدرته على خوض مباريات البطولة للفريق الأول رسميا وذلك بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة إشراف المؤسسات الداعمة وعدم التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 شهور. تستنكر الهيئة بشدة تهميش الممنهج وعرقلة مسيرة الفريق بحرمانه من أبسط مقاومات الإعداد للموسم الجديد, واللي القرار اللي أصدرته واللي قالت عليه النجم ما تلعبش بطولة الماتشوات البطولة أملته الأزمة المالية الخانقة ونفاذ كل الحلول الودية لتأمين بداية الموسم الجديد وما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة القادمة. نجم متلوي نادي رياضي بحمل في زمة ذي مخذوش رخصة المشاركة في البطولة, وبعد في ريكاب سبور إن شاء الله بيكون معنا الناطق الرسمي للهيئة المديرة لنجم المتلوي. نجم المتلوي اللي أنهى رسميا علاقته التعاقدية مع لاعب رائد الفادع تجربة دامت تقريبا نصف موسم. منتخب الأولمبي يواجه غدوة اتحاد رياضي مونستيري الخمسة متاع العشية ضمن استعداداته للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نختم بها بالمباريات خارج تونس, نبدأ بالليغ دو مان وعندنا فيها مباراة تهمنا اللي هي مباراة رانس ودانكيرك اللي يلعب فيها خليل عياري 8-4 عم تعليل الماتش هذايا. ثم الدوري روشن السعودي نيوم يلعب ضد الفيحاء 6-7, 7 الهلال ضد الفيصل والاتفاق ضد الرياض, وكيف كيف في الكوبا ايطاليا بارما تلعب الخمسة متاع العشية ضد كاتانيا, و 8-4 عم تعليل فيرونتينا تلعب ضد بينيفينتو في الشامبيونشيب, 8 عم تعليل وولفز تلعب ضد بلاكبيرن روفرز. نشأ هذه كل أخبارنا الرياضية تقع على موقعنا موزايكا فام بوينت, خليكم تابعوا معي من دارو كامل لفريق في أفتر وورك.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.

0: مازين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزايك فام.
1: إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل ما تسمعوا في موزايك فام. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله بإذن الله جمعة مباركة لكم الكل ونهاية أسبوع مريحة. نتمنى لكم الخير والسلامة. نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة مع تقلبات جوية باش نبداو نعيشوا فيها من اليوم العشية في الشمال الغربي. طبعا شوية نرجعوا بأكثر تفاصيل على الويكاند كيفاش باش يكون من معهد المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذوا الديتاي كل صديقنا صالح عسلامة مرحبا شكر واوا في الستاندار وصديقنا خليل موجود معنا كيما كل يوم. مساء النور خليل مرحبا.
2: مرحبا امين. اليوم باش نحكيوا فيها وعليها كيما العاده فيها وعليها باش تكون اليوم بعنوان تونس في صدارة مستهلكي المضادات الحيوية عالميا دواء عند الحاجة أم عادة عند التونسي. تونس كلاسي من الأوائل بعض التقارير تحدث على أنه تونس
1: كان الأنتيبيوتيك
2: التونسي يهرب للأنتيبيوتيك ولات هل هي عادة عند التونسي أم حاجة بما أنه ناس تهرب من الفيزيت ميديكال عند الطبيب معناها تقتصد في الميزانية وتمشي مباشرة للأنتيبيوتيك. نحاول نحكيه في الموضوع هذا إن شاء الله.
1: واضح يعطيك الصحة خليل بارك الله فيك. كذا كله مع ماكسيموم موزيكا شوية خلينا نطلع على صديقنا مراد الجويني.

0: After Work.
1: ست سوية نون ستوب. أخبار النجوم، أجد موسيقى، أسرار الأغاني، أحلى ذكريات الصيف، أخبار الكياس، أخبار الطقس، وشنو يستنى فيكم في المهرجانات والسهريات. من غير ما تخم بلاستك معانا، ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
0: كاليبسو Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: بوانغوت
3: راديا باهي. مساء النور، مرحبا.
4: اهلا وسهلا امين، مرحبا بيك توت ليكيب وكل اللي يسمع كثر ورك على موزايك
3: ان شاء الله باذن الله. طريق السلامة لاصدقائنا السواق لقيت هذايا، نسيسروا احنا شويه وان شاء الله باذن الله نوصلوا سالمين. اللي معمر على تبحيره واحده واحده ان شاء الله طريق السلامة للناس الكل. غدوه ان شاء الله منتظر مستمعينا في الشمال الغربي وفي الوسط الغربي، فما كميات من الامطار. نحاولوا كنلقاو برشا كميات امطار ما نتعداوش في وسطهم بالكهرباء، ونسيسروا احنا وان شاء الله باذن الله يتعدى ويكاند ممتاز. عندك ما تزيد خويا مراد؟
4: طيب بسير بسير عندي فزيد نفض على نفض على عامل بتاع المجاسة بطبيعة الحال. نعرفه نحن معناها في ظل التغيرات المناخية أمين، رأوا ثم بعض الحالات الأمطار تنزل بغزارها وفي وقت وجيز، فبالتالي ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا ألافانس. بس في شك نتفقدوا الجسم كلاس اللي هما معناها باش يكونوا معناها أساسيين حتى في الرؤية نتاعنا اللي باش تكون رؤية معناها شاسعة. نفس الشيء إذا عدم الإفراط في السرعة ناخذ كذلك بعين الاعتبار التغيرات المناخية هذه حتى تكون السياقة متاعنا أما. نفس الشيء بالنسبة للحركة المرورية اللي راوها توا كثيفة خصوصا على مستوى محطة الاستخراج بمناجل. البارح جبنا على بوليونور، اليوم حبينا نمشي شوية إلى الوطن القبلي بنقاو الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى شارع الحبيب ثامر بنابل، شارع البيئة كذلك، على مستوى المدخل الحمامات، على مستوى المرازقة بدك الساحل، شارع فيصل ابن عبد العزيز بنقاو كذلك الحركة ثم كثافة مرورية، وأخيرا على مستوى شارع الباهي نضرب على مستوى الحمامات وإحنا ماشيين إلى الحمامات الجنوبية كذلك على مستوى مدخل الحمامات الجنوبية لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. التخفيض من السرعة إجباري، التقيد بإشارات وعوان المرور بطبيعة الحال موجودين في عديد المفترقات اللي يقوموا معناها بالحركة المرورية وبشي بعض معناها شوية عن الاكتظاظ طبعا الحركات متاحهم. التخفيض من السرعة وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية، نبعد على السياقة في حالة تعب، نبعد كذلك على السياقة في حالة احتساء المواد الكحولية حتى تكون السياقة بتاعنا أمنة ويكون الكاز بتاعنا أمن إن شاء الله.
3: جمعة مباركة أخوي مراد.
4: شكرا
3: سيادي. يعطيك الصحة. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، أخذوا معنا شوية خرجي.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: كل جمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مدي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام وميتيرو.
1: مباشره مع ضوء تاني راس الجو يخونا بلال. مساء النور. مرحبا.
2: مساء النور خويا امين. مرحبا بكم. مرحبا بكيف مسامي مزيك.
1: انا طلع على اليوم لكن بالفايده غدوه.
2: اي ولا كل خص كل شيء
1: صحيح. خلينا نبداو من اليوم وطبعا نحكي ولا غدوه.
2: اليوم ان شاء الله معناتها العشيه بتم معناتها ديجا تم شويه غيوم اللي بدات تتشكل خاصه في المناطق الغربيه وفي المرتفعات معناتها السلسله الظهريه نتاعنا معناتها من القصرين حتى يكشف الزغوين تم بعض الغيوم اللي قاعده تتشكل ومن بعد باش تولي معناتها تتكيف معناتها الاكتيفيتي نتاعها باش تقوى شويه معناتها مع امطار اللي تكون مؤقت رعديه وثم امكانيه جدا لتساقط البرد وتشمل اخر نهار بعض الجهات الشرقيه خاصه في جهه الساحل ومحلين صفاقس. الريح اليوم باش تتواصل زاده كيف كيف من القطاع الشمالي الى مناطق الشمال تكون من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب عموما سرعتها باش تكون ضعيفه على معتدله وكيف كيف نعرفوا اثناء ظهور الخلايا العاديه باش تتقوى معناتها تتقوى الريح. درجه الحراره معناتها اللي متوصل اليوم العشيه تقريبا معناتها باش تكون القصوى بين 30 و 35 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات وبين 36 الى حدود 39 درجه بقيه الجهات. اقصاها تكون في حدود 41 درجه خاصه في الجنوب الغربي مع ظهور تشيلي محليا. غدوه كما قلت انت متامين
1: غدوه من بعد الظهر نبداو من الشمال الغربي يظهر لي.
2: نبداو بالمناطق الغربيه خاصه الكيف والقصرين سيلينا كيف كيف حتى معناتها ولايه الشمال الغربي والوسط الغربي معناتها الخلايا العاديه باش تكون معناتها الاكتيفيتي نتاعها هامه شويه خاصه من ناحيه معناتها الامطار. نعرفوا اذا كان معناتها الامطار تبدا في وقت وجيز تكون معناتها قويه شويه. الكميات المتوقعين معناتها تقريبا تكون بين 20 و 40 ملم مع كذلك تساقط البرد باماكن محدوده. ما ينفيش اللي في الصباح معناتها الطقس يكون مستقر مع العشيه هذه الكل معناتها الاكتيفيتي واخر العشيه معناتها تشمل محلين الجهات الشرقيه خاصه جهه الساحل وكذلك معناتها كيما اليوم معناتها تقريبا محلين الصفاقس. الريح غدوه باش تكون من القطاع الشرقي هذيك علاش باش تساهم شويه معناتها الرطوبه في تحميل معناتها السحب الرعديه هذه معناتها بالرطوبه وتكون معناتها الاكتيفيتي نتاعها قويه شويه. عموما باش تكون سرعتها ضعيفه على المعتدله وتتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه توصل حتى لحدود معناتها 8 كم في الساعه في شكل هبات. عامة البحر باش يكون غدوه في الفتره الصباحيه قليل الاضطراب. العشيه معناتها مع الخلايا الرعديه يضرب البحر معناتها خاصه معناتها وقت الريح تتقوى. درجه الحراره تبقى في نفس المعدات غدوه باش تكون بين 30 و 35 درجه القصوى بالمناطق الساحليه والمرتفعات بين 36 الى حدود 39 درجه بقيه الجهات ونجم توصل الى حدود 42 درجه خاصه في الجنوب الغربي مع ظهور اشيلي محليا.
1: معناتها كميه الامطار غدوه اللي باش يسجلوها ان شاء الله في بعض المناطق محليا تنجم تشكل سيول ولا؟
2: السيول هي شو مش كيستيون كميات كيستيون انتونسيتي اللي باش تكون معناتها في وقت وجيز معناتها عارض معناتها نتاع امطار كيجي في وقت وجيز يعطي سيول على خاطر ما تماش الوقت اللي الارض باش تشبع بالماء ومعناتها تصير معناتها الابسوربسيون تاع الماء معناتها اذا كان تصب في وقت وجيز تعمل سيول. اما من ناحيه الكميات كما متوقعين قلت لك معناتها بين 20 40 كيلو 40 ملم معناتها تنجم تكون الكميات.
1: واضح. يعطيك الصحه اخويا بلال. بارك الله فيك. تقابلوا بعد ساعه من تو.
0: يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: أنا واجي وأنت بطاطا. بد من روح وعلى بعد نروح.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم
2: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيغيان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر تفي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
3: نسمة بحري
4: شوي ان شاء الله باذن الله باش يتم الاعلان على اسم الفائز والا الفائزه. غنشوفوا مع بعضنا شكون اللي ربح مع ترافل تو دو. وصل شراء بقيمه مليون. ان شاء الله الف مبروك بالمسابق. لكن قبل نعملوا طلع على بحوراتنا شنو احوالها اليوم. تبرقه رسنجله سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي. درجات الحراره تتراوح من 26 ل 33 درجه ووجود سحب قليله. نفس الشيء لخارج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كرتاج الحراره من 25 ل 34 درجه. خليج الحمامات برج سدريه سليمان الهواريه حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات درجات الحرارة من 26 ل 34 درجة. بالنسبة لهرقلة شط مالية من قنطاوي بوجعفر سقانس المهدية درجات الحرارة من 26 ل 34 درجة. وأخيرا خليج جابس طقس مغيم جزئيا في الشفار جابس الشمالي جربة جابس جربة الشمالي والجنوبي وجرجيس والحرارة توصل ل 34 درجة. قولوا مبروك نحن للفائزة معنا هذا الأسبوع مدام أميرة. عسلامة مدام.
5: عسلامة. عسلامة
4: مساء النور. شحبالك أختي لباس؟
5: عايشك الحمد لله.
4: مش لازم سي يمين يزيك هوا. باه للا أنت تسمع الكلام ومنظمة محلك. مشيت لأجانس العصفورة قالت لي ترافل تو دو في اللقاء وعملت أشياء غادي هكا ولا نتصور أنا الاستقبال كان ممتاز ونتصور راك ساتيسفيت بالإكسبرينس اللي عملتها مع ترافل تو دو. نتصور اللي راك عملت جو وتفرهدت هكا ولا
5: اي
4: كان غلطه قولي لي مسيرش.
5: لا لا لا لا انا جو سي تري ساتيسفي ترافل تو دو.
4: يا لالا
5: انا جبتينك اليوم في ديل معناها مع الاكسبيريونس نتاعي مع ترافل تو دو معناتها دات حتى من 15 سنه تالي.
4: تبارك الله اللهم صل على النبي. ونفرح برشا كي يبدا معناتها هكا اون كليونت فيديل تكون هي اللي تربح الجائزه اللي هي تتمثل في وصل شراء يا اميره بقيمه مليون. الف مبروك. هاو فيراج هتحوس أميرة. شكون فيه الفيراج؟ العائلة ذو مولا الأصحاب؟
5: لأوليد العائلة وحيد.
4: ربي فضلهم لك إن شاء الله. نصور فما ملا سيجور واحد آخر سيف السنين إن شاء الله.
5: أي إن شاء الله. وهما أنصيت يحبوك برشا يا أمي. يحبوك برشا ويتبعوك كل صباح. كل صباح رانا نتبعوك في الكهرباء وإحنا ماشيين لليكول.
4: ربي فضلهم يا لله. بومبا في الصيف نتصور يقوموا مخر داير كيفي انا. كيفي انا زين داير يقوموا كلنا مخر. يبداو من الماضي ساعتين وانتي ماشي. وان شاء الله هكا سلم عليهم وقول لهم ان شاء الله ابتداء من غره سبتمبر ان شاء الله نرجعوا لك العاده لاحلى صباح باذن الله.
5: يعيشك ان شاء الله.
4: ربي فضلك اختي الغاليه يعطيك الصحه وان شاء الله ديما فرحانين وديما المسابقات مازالت متواصله مع ترافل تو دو. تنجم تكون انت الفايز كيما اميره. يكفي انك تمشي لاقرب اجانس ترافل تو دو موجوده بحداك تعمل اي عمليه تشاء باش تكون انت الفايز ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه مع صديقنا حسن وتسمع اسمك وتعدي سيجور ممتاز وتكمل الصيفيه نتاعك كاحلى ما يكون.
3: نسمة بحري.
2: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام. وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم.
4: شو حط لهم موزيكا اليوم القائلة شو نسمعوهم جماعة؟ قلنا سيركولاسيون والدنيا سخانة شنين الحاجة اللي تنجم تفرد. قلنا نرجعوا الأحلى دي سينجل دي تيتر سمعتوهم في الخمسة سنين الأخرانين كل مرة من عام نرجعوا لكم. مثلا بشنعطيكم أكا فونغو صغرون دي جي سنيك ميجور ليزر لينون.

0: سينو ريتمي اكثر شويه. الاخ ادم بورت نعيط له انا ادم بورت اجيكم شويه اخر موف. الاوريجينال بدات من الافريك دو سود, من بعد عاودت غنيتها جين كسرت بها الدنيا في سيفية عندها عامين من يتعديت. اسمعوا شوي اخر جين مكبا. شخير من اكا بلايليست خويا قوينا راديو. نعاودوا نتقابلوا ان شاء الله بعد ماضي ثلاثة موعد الاخبار.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي, ملكة الإحساس النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. الموسيقى

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري شكيب تريكي يشدد على أنه لم يتم الترفيع في أسعار بيع البيض عند الاستهلاك، مؤكدا توفر الإنتاج. وتريكي يوضح في تصريح لموزايك أن أسعار البيض عند الإنتاج معقولة وضمن ما تم تحديده من قبل وزارة التجارة، قائلا إن سعر بيع الأربع بيضات للمواطن بألف وثلاثمائة وخمسين أو ألف وأربعمائة مليم لا يعد باهظا.
1: متوفر الانتاج واحنا عندنا ما يقارب 200 مليون بيضة شهريا توقعاتي ننشر، والتعامل وزارة التجارة حددتها ب 1400 مليم الحارة عند المستهلك. احنا سنة الاسعار الحالية اللي قاعدين نبيعوا فيها من 290 مليم الى 300 مليم، اقصاها 1200 مليم عند المنتج اقل من اللي حددته وزارة التجارة في سنتين التالي اقل. احنا السوق هذا عرض وطلب، العرض والطلب هو فيصل بين الناس كل، هو العرض والطلب. ثم نحن كمنتجين كوطنيين نحب كذلك نحافظوا على القدرة الشرائية بتاع المستهلك، ما نحبوش الشطط ترى، والشطط في كل أسعار في المنتوجات في الحياة ما يساعد حد لا الفلاح لا المستهلك. نحبوا ناخذوا الأعصاب الوسط، وإحنا رانا في حوار متواصل مع وزارة التجارة وين باش نعرف الأسعار باش تولي تضر بالمستهلك. اتفاق مع وزارة التجارة نخفوا غاديكا ونمشيوا بالأسعار المعقولة. يا أخي كنا نحن نبيعوا 130 فرنك في الكعبة عظم والمستهلك ياكل فيها 1400 حالة. أسعار طلعت عند الإنتاج ليست طلعت عند المستهلك، معناها توا اليوم توا حارة العظم حتى كي توصل للمستهلك ب 1350 ما تسميش غالية راه، وتسمى أرخص عظم ما بين جيراننا الناس كل.
0: ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات تونس وأريانا وبنعروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباشا وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الديوان لتقديم مطلب في الغرض. مقترح قانون الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد سيكون ضمن برنامج استماعات لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة خلال العام البرلماني المقبل. ووفق وثيقة شرح الأسباب فإن الهدف من القانون المقترح هو الحد من التلوث البيئي، خاصة وأن 84% من النفايات الموجودة في الوسط البحري التونسي هي مواد بلاستيكية، فيما يبلغ الاستهلاك الوطني للأكياس البلاستيكية سنويا 4.2 مليار كيس بمعدل 400 كيس للفرد الواحد، لا يتم رسكلة 60% منها. في أخبار العالم، وزارة الحرب الأمريكية تقول إنها توصلت إلى اتفاقين مع شركتي بوينغ وأرتي إكس لتعزيز إنتاج الذخائر الحيوية. حرائق والغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة وفق مسؤولي الأطفاء الذين حذروا من أن فرق الإنقاذ تجد صعوبات في مواجهة المخاطر المتزايدة، وذلك بعد يوم واحد من انتشار الحرائق سريعا من الحقول الجافة إلى المنازل في أكثر أيام العام حرارة. طائرات تابعة لحلف الشمال الأطلسي تسقط مسيرة في مجال لاتفيا الجوي دون تحديد مصدرها في وقت تتصاعد الضربات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام المسيرات. في هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس After Work من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزاي كفام.

0: الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
1: ما 3:14 نعطيكم أحوال الطرقات في فقرة بوان روت. نبدأ اليوم من تونس العاصمة وين حركة المرور ما زالت تعرف ضغط متفاوت من منطقة أخرى، لكن نسق الجولان بدأ يتحسن شوية في بعض المحاور مقارنة بالساعة الأولى. في وسط العاصمة الحركة تبقى ثقيلة، خاصة على شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع 9 أفريل، شارع الحرية، شارع خير الدين باشا وشارع اليابان. والكثافة متواصلة زادة في عدد من أنهج القريبة من وسط العاصمة على غرار نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راديا الحداد ونهج باريس، مع بعض الانفراجات في نقاط محددة. في اتجاه البحيرة الحركة تبقى كثيفة من على المحاور الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك على الطرقات المؤدية إلى الكرم، حلق الواد، كارتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. أما في الجهة الغربية فما ضغط على عدد من المسالك في اتجاه باردو، بوشوشة، باب سعدون، دندان، منوبة، دوار هيشر والزهروني، مع نسق أفضل نسبيا في بعض المحاور. في الضاحية الجنوبية الحركة ما زالت بطيئة، خاصة على طريق المحاذي للعاصمة وعلى الطريق الوطنية رقم 1، إضافة إلى المحاور المؤدية إلى بن عروس، رادس ومجرين والطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. بالنسبة للروتيكس الطريق الشعاعية فهي تشهد بدورها بطء في عدد من النقاط باعتبارها من أهم المسالك الرابطة بين الضواحي والعاصمة. بصفة عامة الضغط المروري مازال موجود، لكن الوضعية تشهد انفراج نسبي في بعض المحاور. إذا باش تتحركوا اليوم في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم، حافظوا على مسافة الأمان، جنبوا الاستعجال، سياقة متوازنة وشوية صبر، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After work. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام وميتيرو.
1: نعم نطلع درجات الحرارة إن شاء الله اليوم في الليل قداش باش تكون كما العادة في الموعد اليومي القارن تاعنا مو 3.5. اليوم في بنزرت في الليل إن شاء الله باش تكون 27 درجة. في تونس العاصمة في حدود 26 درجة. 26 في نابل والحمامات الوطن القبلي بصفة عامة. سوسة 27 درجة. في المهدية 26. 28 درجة في صفاقس. إن شاء الله بإذن الله باش تكون في حدود 30 درجة في قابس. في مدنين إن شاء الله 28 درجة في الليل. كيف كيف في تطاوين. بالنسبة للقبلي إن شاء الله 30 درجة اليوم في الليل. 32 في توزر مع شهيدي. 30 درجة في قفصة. منتظر 28 درجة في سيدي بوزيد. 26 درجة في القصرين. بالنسبة للوسط في القروين إن شاء الله 27 درجة من المنتظر أنها تكون. في زغوين 26 درجة. في سليانة 26 درجة. شمال الغربي في الكيف 26. بإذن الله جندوبة 28 درجة. 26 في بيجة. وأخيرا في بنزرت إن شاء الله 27 درجة.
0: وميتيرو After work. يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
2: نسمة بحري
1: مباشرة مع الوطن الرصد الجوي. خويا يحيى مرحبا.
3: مرحبا بك خويا امين. مرحبا بك خويا.
1: ان شاء الله باذن الله عشوية ممتازة لقصد ربي ماشي البحر اليوم. شو نقولوا
3: طقس ممتاز. طقس معناتها مول معناتها الأرض البحرية ديما معناتها الرطوبانة ما خسرنا فيها وقت الذروة. بالنسبة لي الشوط نتاعنا في الشمال الغربي باش يتبرق ورسجلة وسيدي سالم والرمال وسيدي علي المكي. عموما معناتها بالنسبة للعشية الريح باش تكون القطاع الشمالي سرعتها بين 10 و30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. في خليج تونس كيف كيف معناتها الريح تكون شمالية شمالية شرقية سرعتها ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. في خليج الحمامات الهوارية الحمام غزان صقليبية قربه والحمامات هذا كيف كيف اللي من عشية تكون الريح بالقطاع الشرقي بعد تجاه القطاع الشمالي تكون معناتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة تصل محليا إلى 40 كيلومتر في الساعة والبحر قليل الاضطراب. أيضا في منطقة الشابة الريح الشرقية شمالية شرقية 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة والبحر أيضا هذا إلى قليل الاضطراب. وفي خليج قابس معناتها شطوطنا في خليج قابس الشفار قابس وجربة وكذلك معناتها جرجيس عموما البحر هذا إلى قليل الاضطراب مع رياح من القطاع الشرقي اللي بتجاوز سرعتها 30 كيلومتر في الساعة.
1: نعود نذكر مرة أخرى اللي غدوة مناطق الوسط الغربي الوسط بصفة عامة شمال الغربي بتدخ معاش تونس العاصمة ولا غدوة فما كميات من الأمطار إن شاء الله.
3: ان شاء الله ثم غدة ثم مع نشاط الخلايا الرعدية اللي بتكون في المناطق الغربية عموما في الشمال والوسط وكذلك محليا جنوب الغربي بعد تتجه ايضا مع تشمل المناطق الشرقية مما في ذلك مع تونس العاصمة وجهة صفاقس مع امطار تنجم تكون مؤقتة رعدية واحيانا غزيرة في اوقات وجيزة.
1: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك. نهاية اسبوع مريحة. في الامان.
2: نسمة بحري
0: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
1: برنامج صيفي. يا سيدي شنبرمجي ان شاء الله في نهايه الاسبوع صديقنا خليل يعطيكم الاجابه.
4: هو برنامج السهرات المبرمجه في المهرجانات الصيفيه لليوم الجمعه 14 اوت وغدا السبت 15 اوت. اليوم فماش برشا سهرات. البدايه باش تكون من سهره الليله في مهرجان قابس الدولي وين باش يكون جمهور قابس على موعد مع الفنانه التونسيه شيرين اللجمي بدايه من الساعه 10 ليلا وهذا ضمن فعاليه الدوره 41 لمهرجان قابس. غدوه السبت المهرجانات باش تكون اكثر نشاط من خلال عروض متنوعه على غرار مهرجان كارتاج الدولي اللي برمج حفل للنجمه اللبنانيه إليسا بالمسرح الاثري بكارتاج ضمن دورته الستين. في بنزرت مهرجان بنزرت الدولي عنده موعد مع حفل الفنان القدير لطفي بوشناق بمسرح الهواء الطلق ببنزرت ضمن الدوره 43. في مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونيه عازف الكمان والمؤلف النمساوي يوري ريفيتش باش يحيي سهرة الاختتام بالمسرح الروماني بالجم مع العشرة متاع الليل ضمن الدورة 39 للمهرجان. وفي رادس باش يكون حاضر الفنان رؤوف ماهر لتقديم سهرة فنية ضمن فعالية الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس. جمهور المسرح في صفاقس غدوة عندهم موعد مع العرض المسرحي بسي للفنان جعفر الجسمي بالمسرح الصيفي سيدي منصور ضمن مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. جمهور سلقطة من ولاية المهدية على موعد مع العرض الكوميدي المسرحي ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي ضمن فعاليات الدورة 44 لمهرجان قصور السيف بسلقطة.
1: يعطيك الصحة خليل، بركة الله فيك صديقنا سليم نخلة هو يعمل في الشوفمون. يجيكم كالعادة في ميكس شرقي بعد لحظات إن شاء الله يوصلنا الأربعة موعد الأخبار.
5: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

Afterwork كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: حم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار السبت 15 أوت موعدكم مع الفنان التونسي لطفي بوشناق.
1: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
0: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جون 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ووفق المصدر ذاته سجل عجز الميزان التجاري الطاقي رغم تطور قيمة الصادرات ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026 مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025 في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. رئيس مجلس إدارة أول شركة أهلية في تونس محمد الطويل يؤكد تقدم الإجراءات لإنشاء مجمع وطني للشركات الأهلية مضيفا أنه من المتوقع انطلاق نشاط هذا المجمع مع موفى شهر سبتمبر المقبل. والمتحدث ذاته يبين أن هذا الهيكل المهني سيعمل على تأطير وتكوين أصحاب الشركات الأهلية والسعي إلى تفعيل قرار رئاسة الجمهورية بتمكينهم من الأراضي الدولية للاستثمار.
4: بدرنا نعمل مجمع وطني مشترك للشركات الأهلية ثم قطاعات عديدة مختلفة تشمل السياحة والفلاحة والصناعة. القطاع الأكثر اللي هو فيه أكثر باتكمون هو القطاع الفلاحي يستأثر بإتيب الأسد. كما نعمل في استبيان من عند الشركات نعرفوا جزئية شنو مجال الدخل شنو تحب تنفع الشركات الأهلية تعاني في صعوبات وفي نفس الوقت مش باش طول يعني باتكمون يعني من هنا إن شاء الله الموفق إن شاء الله شهر سبتمبر باش ترقاو هيك المهني يعني يبدا في طور النشاط باش ينفع باش يأثر باش يكون باش خاطر هو عنده جانب ربحي زادة مادي باش يحافظ على الديمومة نتاعو المجمع هذا وفي نفس الوقت باش يأثر الشركات الأهلية وبالتقتدي بالشركات الناجحة الأراضي الدولية. علاش فما التمطيط هذايا وعلاش انه قرار من عند السيد الرئيس من نوفمبر لتو انا تو في رفوف وزارة أملاك الدولة كان نراه فما تقصير في الملف هذا ان شاء الله بالحق نراوها بمنظار كبير الشركات الأهلية.
3: في أخبار العالم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن مفتاح الاستقرار هو بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسهره يزور الأراضي المحتلة الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة ترامب لقطاع غزة رفضها بنيامين نتنياهو ووافقت بموجبها حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن ترامب رغم تقديره الشخصي لنتنياهو بات يشعر بإحباط متزايد من قراراته وسياساته خلال الأشهر الأخيرة فيما قال أشخاص مقربون من الرئيس الأمريكي أنه وصف نتنياهو بأنه أسوأ عدو لنفسه. الشرطة البرازيلية تعلن استعادة 8 من أعمال الفنان الفرنسي أنغي ماتيس التي سرقت من أكبر مكتبة عامة في مدينة ساو باولو أواخر العام الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزايك فم.

0: ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك. صديقنا خليل مساء نور، مرحبا.
2: مرحبا أمين. قبل لايك ديسلايك عنا ديديكاس صغير، عنا ديديكاس لأحمد القرفي بمناسبة عيد ميلاد الثلاثاش، أمو ريم وبوه رشدي يحبوا يقولوا له كل عام وانتي حي بألف خير وإن شاء الله بطول العمر. كيف كيف أبي المناعي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس، وأمو إيمان وبوه نزار يقولوا له كل عام وانتي حي بألف خير إن شاء الله يا رب. نرجع من اللايك ديسلايك، نحكيه اليوم على زوز مواضيع يهموا ديما المواطن التونسي. عنا الموضوع الأولاني يقول عنوان غلاء العقارات يبعد التونسي عن حلم التملك، هل حان وقت الاقتداء بثقافة الكراء في الغرب؟ الخبر يقول أنه أسعار العقارات المبنية في تونس تشهد ارتفاع سنوي بنسبة 5.6% مع زيادة في أسعار الأراضي المخصصة للبناء بنسبة 3.9%، هذا وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء. عديد الخبراء يفسروا هنا أن الارتفاع بهذا بسبب ارتفاع كلفة البناء وغلاء الأسعار المواد البناء كما الحديد الياجور سيمان وغيرها، وارتفاع كذلك كلفة اليد العاملة بالإضافة إلى صعوبة التمويل وشروط القروض البنكية الصعبة ونسبة الفايدة المرتفعة. باش نفهموا أكثر، فإنه شقة مساحتها مثلا 100 متر مربع في حي متوسط كما المروج أو حي الغزالة سعرها يكون 280,000 دينار و 300,000 دينار، وشقة بنفس المساحة في حي راقي بين ظفرين كما حدائق قرطاج أو النصر سعرها يكون في حدود 500,000 دينار. هذاك علاش طرحنا سؤال، هل نتجه نحو الاقتداء بثقافة الكراء في الغرب؟ وهنا نحكيه مثلا على سويسرا، وين ما يقارب 57.4% من السويسريين يعيشوا في شقق وبيوت مستأجرة يعني ما يملكوش. ألمانيا أيضا نسبة المستأجرين فيها ما تقارب 53%.
1: شو تحبوا نحكيه بمثلا ولا نحكيه معتها
2: واقع
1: ولا نحكيه بالواقع معتها؟ مش روش متى نحس مش متى فينا معتها غنين، خاطر إذا كان تشوف أنت أسعار المواد الأولية اللي يبنيوا بها وتشوف أسعار الأراضي زادك قداش ولات، معتها ما نصورش أنا فما شكون ما يحبش يبيع، مثلا الحق نستبعدها.
2: الكلفة كبيرة
1: يعني. دونك الكلفة ولات كبيرة، الأسعار تبع بعضها تولي الأسعار غالية، ومن بعد أنتم اللي تساهموا في غلاء بلاصة وبلاصة لا. أنتم راكم مساهمين سادة المستمعين، زاد كي بلاصة معناتها تبدأ الطلب عليها برشا أكيد السوم باش يرتفع برشا. بلاصة ثقافة برشا طلب ابعد امشي بلاصة أخرى. خلي ينقص شوية السوم معناتها على الأقل. بقى شنو اليوم معناتها كان باش نحكيو مثلا إذا نشوفوا العاصمة مثلا تونس الكبرى، أي مش لازم نحيا الرقي مثلا موين نتاع اس بلس دو قداش؟ معاش اس بلس دو موين قداش معناتها تبدا من 200 ل 300 هذا المينيموم، مش مانيش نحكي حيا الراقي راه حيا الراقي راه اس بلس دو تنجم تكون حتى ب 600 معناتها ما
2: نص مليار فما فوق.
1: مانيش نحكي على هذاك معناتها، هل اليوم موظف تونسي قادر انه مثلا يشري بين 200 و 300 ولوتو فينانسمون نتاعهم اللي مش يجيبوا
2: غير قادر؟
1: ايوا قداش باش يقعد التو نتاع الروبورسمون نتاعو قداش باش يقعد؟ اسكو شهريته تسمح له
2: كونتكم هو ومرته ويضحيوا ويعملوا الدنيا كلهم ما يخلطوش يعني هذا واقع عايشين اغلبيه.
1: دونك خلينا نقول كيما المانيا وكا لأنه يوكي ألمانيا في كل شيء مش كان
2: على فكرة في الدول هذه أمين ثم حقوق مهمة جدا راو الناس اللي تستأجر
1: مع ما نجمش يخرجك الكيري
2: يعطيك الصحة، مش كما في تونس الناس تكري
1: لحظة في تونس ما نجمش مو تكري ما غير عقد أنت تحمل مسؤوليتك زاد
2: ناس مخالف القانون
1: شو تبدأ مخالف القانون تحمل مسؤوليتك تبدأ أمور القانونية ما نجمش الملك يقول لك كيف لما نخرج عليه ما تفهم بدي بخي أبي وفتنش قولوا لي ما لقيتش وتنجل توصل حتى الأعوام الحكاية ماش هذا ماهيش سهل يا ياسر معناتها باش تخرج واحد بكونترا معناتها نورمالمون انا حسب نعرف في القانون التونسي هي هكاك
2: لكن العباد تهرب للديار اللي بلاش دي كونترا على خاطر اقل سوم ما هي مشكله ريت السيركل كامله
1: معناتها يعني عندنا على 200,000 انا مثلا نجم نلقى روحي كل عام نقل في بلاصه زاده وده بشي تهلك لا زاده ما ماذا هي حسب من بعد انت تلقى خويا وين تلقى راحتك
2: ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل
1: امين يا رب امين.
2: نمشي للاخبار
1: مازال ما عاد ما مازال على المولد ان شاء الله
2: ما عاد ما مازال في بالك امين حس لما فما العبيد بتحضر المولد قبل بشهر وثم حديث انا ما سمعتوش الحقيقه العبيد ما فماش
1: كل لهيم بسخانه وقصان الضوء مش لهيم
2: اخر
1: لهيم قصان الضوء سخانه رونتري سكولير
2: زاد
1: معلم علينا معناتها زقوقو والله يلحق ربي معنا ربي في العون الاولاد.
2: اي مش شويه زقوقو نحكيوا على المولد النبوي على الابواب والزقوقو ب 55 دينار هذا المعدل من 50 ل 56 شفتوا بعيني هذه البارح. هل ما زال التونسي متمسك بالعادات مهما ارتفعت كلفتها؟ المولد النبوي المولد النبوي الشريف على الابواب والزقوقو ب 55 دينار. هنا صحفه العصيده امين ما تتعملش كان بالزقوقو كما تعرف الناس الكل، في عمليه حسابيه بسيطه صحفه العصيده اللي تتعمل في الدار قد توصل بين 140 ل 190 دينار معناها التكلفه.
1: مش صحفه،
2: مش صحفه نحكي،
1: تقول لي صحفه تقول لي 140
2: في عائله كامله
1: مش شراء حاضره وكهو
2: مش خلت لك صحفه ولا زوز، لكن طارت في عائله كامله
1: يعني انت تحبش تاكل امورك
2: ايوا تقسم كل واحد ياخذ بايو خي يهرب بايو.
1: ما دام بتيت تحكي انت البيدجي نتاع 8 صحافي 10 صحافي ما عرفش
2: هذا
1: مش تاع صحفه.
2: ليه كي يقول صحفه معناها انت في الاخر باش تاكل صحفه في وسط عيله فيها خمسه من الناس صحفه ولا صحفه وشتر
1: مالك انت تاع الناس اللي انت هذاك
2: هذا هو المواطن المعادلة صعبة بين الحفاظ على العادة وإكراهات الميزانية اللي كما قلت أنت كل مرة صدمة لي حاجة. ربي يكون في العون.
1: أمين يا ربي أمين. صديقنا أي صديق شو اسمه بخذ ما فات قلنا اسم بوك ما قلناش اسمه كده
2: يسري
1: يسري يسري تعاون في المولد بجاربي بجاربي حلفتك يسري والله شو من ضحكتك مهرة ظهر يعاون في الماكلة صحيح ما تميزيش ما خلصش الضوء ما يعاونش في المولد ما خلصش الماء
2: مستهلك
1: اي والولد نتاعو في الاستماع نتصور ويسمع بوك توا يسري ما تصور ترى بعثوه له مسجلة ديجا انت تسجل فيها تنش تبعثوه له ديجا شو الاولاد اللي نجم يشري يشري ما نجمش يشري ما يشريش راهو بالله وراهو المولد النبوي راهو مش معناتها بالضروره يكون زقوق هي فرصه دينيه وما نحتفلوش معناتها باعياد الميلاد راهو في ديننا الاسلامي ما نحتفلوش باعياد ميلاد هي فرصه للذكر فرصه باش واحد يصلي على النبي يقتدي باخلاق سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معناتها هاي هاي شنو العباره نتاعها مش عباره نتاعها زقوق وبوفريوه
2: تدخل في باب العاده هي توا تدخل في باب العاده
1: ايما عادتنا الحق والله ما نمنش بيهم برشا ما انت اللي حب يعمل يعمل اللي عنده ما يعملش
2: عصيدة بيضة ممكن
1: يا ودي اخي لازم عصيدة يعطيك عصيدة لازم عصيدة يا اخي اصلا مش لازم العصيدة امان الاولاد كما تخلطوش مش لازم ايش نكتب لاولادك امان رونتري سكولير جاية
2: اهم برشا
1: اكسي اولادك جايين رونتري سكولير جايين معناتها فوالا معناتها
2: 200 دينار عصيدة
1: هذا هذا هو معناتها عندنا اللي اهم من العصيدة معناتها في حد ذاته
2: معناتها ثقافه المقاطعه كاش انا ثقافه المقاطعه برشا هذا الشيء
1: ايش نبدا انا وياك نقاطعوا طيب دخلت
2: انا نقاطعوا عندي برشا ثم ذاك مقاطع كان شتين ناشر يا غرطة بالزقوق
1: والله مسكين مسكين المدام مقاطع كل شيء بالليل عليه حتى الهوية مش يخاطعوا كاو خوي ربي معك شو قولك خوي
2: شوية وعي شوية وعي
1: كاو خوي خليل وعيك حيودينا بدهية انتي كان كمل انتي وصديقك اللي ما يعمل في شيء صديقنا يسري ما اسمعني تعاونهم بي سنة في البوفريوة ولا بوفريوة اي خلك زقوق ما يعاونش عايا برا يا سيدي يستدعاكم الكل بحذيه ان شاء الله
2: يسري روم الكيف والكيف موجود فيها
1: البرزجان شاركم كسكسي بالبرزجان بليك اليسري والله تلف يغزر الحيط بالله لا عظيم ما عادش يرى ولا ما عادش يسمع ما عادش يرى يعطيك الصحة صديقنا خليل اخدوا معنا شوية خرجين
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام

0: نتورك. لازمك تعرف،
1: لازمك تعرف أنا هما الرياضيين اللي على مر التاريخ خلصوا أكثر فلوس. بطبيعة باش حاولوا نعملوا تحويل للأموال قبل فيو الانفلاسيون قداش نجموا نحسبوها توا باش كيك الناس كل تبدأ فرد بارومتر في الحسابات نتاعنا. باه نخليكم تتخيلوا زعما باش نبدأ مرتبة الخامسة الأولى، زعما شكون الخامس؟ 3 2 1. طب ميسي مرتبة الخامسة، ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين جمع في مسيرته ما يقارب 6,200 مليار. ولا 6,200 مليار حتى التوى لمهم ميسي بفلوسنا. بصراحة لعب البرسا والبي اس جي واليوم انتر ميامي، عنده كونتراتوات زادة تاريخية مع اديداس، الشيء اللي يمكن خليه يكون في المرتبة الخامسة. المرتبة الرابعة يا جماعة، من هو؟ ماهوش كوارجي، يلعب كرة السلة، موجود في الانبيي، ملك السلة الامريكية اكثر من 20 سنة وهو في القمة، ليبرون جيمس اللي دخل للبنك متاعه 6,300 مليار. أجور خيالية في الانبيي واستثمارات ذكية في شركات كبيرة خلت ليبرون جيمس يكون موجود تاريخيا كالأكثر رياضي أخلص فلوس. مرتبة ثالثة كوارجي، بون سهل برشا نقول لكم كوارجي شكون، مازال كريستيانو رونالدو دون CR7 الملاعب الأكثر دخلا في التراع والملاعب، حاصد أكثر من 7,800 مليار بفلوسنا. الريال اليوفي واليوم بالكونترات الأضخم في النصر السعودي ومركته الشخصية، وأيضا عنده نزل في إسبانيا في مدريد، دونك مداخيله وصلت ل 7,800 مليار. تو باش يبدأ الضرب يا جماعة، المرتبة الثانية والمرتبة الأولى، إبا ما فيهم حتى كوارجي. طب ما عادش نحكيو على كرة، سيبون كرة القدم دي موا، ما عادش نحكيو على كرة القدم. المرتبة الثانية هو تايجر وودز لاعب الجولف، أسطورة الجولف اللي سيطر على اللعبة لسنوات، لم ثروة تتجاوز 9,000 مليار. 9,000 مليار بفلوسنا، أغلبها جاية من العقود الإشهارية التاريخية، خاصة مع الماركة المعروفة جدا النيجر روليكس وأيضا نايك، هذوما الزوز يمكن الشركات الكبيرة. من هو صاحب الصدارة؟ تصوركم تخموا، قلنا ميسي، قلناه كريستيانو، قلناه صديقنا يسري لهنا، قلناه ما يعاونش من باي عام فاتورة الضوء باش يكون موجود في هذوما. المرتبة الأولى يا جماعة في الصدارة وفارق كبير ياسر، لو كان الثاني 9,000 مليار فإنه المرتبة الأولى هي لأسطورة شيكاغو بولز سابقا والباسكتبول الانبيي 14,000 مليار بفلوسنا مايكل جوردان. إيه بقى تقولي أنت قبل ذاك كيفاش لمهم الفلوس هذو؟ ما نقولك على خاطر السيد حتى لليوم عامل شراكة مع نايك، أي سبيدري يتباع من الماركة نتاعو اير جوردان هو عنده مداخيل منها لليوم، تقعد تمشي المداخيل هذيا حتى بعد ما يموت هو برامو، المداخيل هذيا تقعد تمشي الاير جوردان. جوز باش نعطيكم مثال قداش يدخل في النهار من اير جوردان، ماركة اير جوردان اللي تابعة نايك، حسب رايكم في النهار قداش يدخل؟ 770 مليون في النهار، 770 مليون في النهار من مداخيله من اير جوردان. وعلما اللي المداخيل الإجمالية نتاعه في كاريره وصلت 14,000 مليار توانسا، دونك هذا أكثر لاعب ورياضي بصفة عامة خلص فلوس اللي هو مايكل جوردان ب 14,000 مليار.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الو مالك سيف سنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
0: شيت معاك اما اش باش نعمل؟
1: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
1: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام.
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت. اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist.
4: راديو ميكا فم تونس. الأخبار.
5: موجز الأخبار. أهلا بكم. الإعلان عن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق الأمر عدد 203 لسنة 2026 والصادر منذ قليل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن رئاسة الجمهورية والذي سيضم تيجاني القماطي يوسف بن عثمان شيراز اسطنبولي ريم العريبي كمال الهنيد محمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. ووفق الأمر عدد 204 لسنة 2026 يعين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم فيما يدعى أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم 12 من أوت الجاري والموافق ليوم العلم وفق الأمر عدد 205 لسنة 2026. رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء زهرة بن نصر تقول إن مبادرة دار الفكرة بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة تهدف إلى تبادل الخبرات ومساعدة الحرفيات على الانتقال من مرحلة التكوين إلى بعث مشاريع فعالية ومستدامة. وبن نصر تفيد بأن برامج الجمعية مكنت منذ تأسيسها سنة 2014 من تكوين أكثر من 1800 امرأة وشاب وإنجاز قرابة 700 مشروع لإعادة الإدماج الاجتماعي فيما بلغت نسبة استدامة المشاريع المرافقة نحو 70%.
6: ده الفكرة هذه مكان اللي هو موجود في المدينة العربي مكان اللي هو معناها فيه ثلاثة أهداف حافظة على التراث التونسي. هدف الثاني هو تمكين الاقتصادي للمرأة. ثالث حاجة هو التكوين سيف الحرف اللي هما قاعدين يندثروا باش نحافظوا على التراث. وكل جهة متاعنا هي زادة مكان ستون اوبورتونيتي للجهات الكل باش يجيو يعرضوا المنتوج متاعهم. كما شفتوا هنا فما اليوم اكسبوزيسيون تاع الحرفيين احنا قرابة 45 امرأة اللي هي تكونت هنا في مجالات كيما السراجين والفونتين والعدس والاكسسوار. هذه بداية اللي هي متواجدة اليوم تو بستعادة للمشروع. أنا تو 10 سنين نخدم على التمكين الاقتصادي في الجهات ولينا نفهموا اللي كل جهة عندها خصوصيتها وعندها ثروات متاحة. شنو اللي يلزم معناها تثمين الثروات هذيك وشنو ونساش قادة تعرف الصعوبات اللي فما لقيناها. أول حاجة يزمك ساعة تعرف أما يزمك تخرج منتوج بكاليتي. ثاني حاجة يزمك التسويق.
5: في أخبار العالم المجلس الدستوري في فرنسا يصدر اليوم قرارا بحجب مشروع قانون يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 قائلا إنه ينتهك حرية التعبير. والمجلس يقول في قراره إنه بمنع القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص حتى البالغة إثبات عمره قبل الوصول إليها. كازاخستان وغرغستان وطاجكستان وأوزبكستان تبلغ عن انقطاعات متزامنة للكهرباء اليوم الجمعة فيما قالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن ذلك نجم عن تغير مفاجئ في تدفق الكهرباء من شبكة آسيا الوسطى مفيدة بأن العمل جار لإعادة التيار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
4: في تونس
1: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزايك FM.

0: بسين الجمعة من مدى ساعتين لستة متى العشية على موزيك فام فيها وعليها.
1: أي سيدي فيها وعليها. نبدأ مع صديقنا كالعادة خليل. شو باش تحكينا اليوم؟
2: أمين باش نحكيو اليوم على ثقافة التداوي في تونس. العنوان يقول تونس من بين الأوائل عالميا في استهلاك المضادات الحيوية، دواء عند الحاجة أم عادة لدى التونسي؟ الانتيبيوتيك نحكيو لهنا. تونس تعتبر من بين الدول الأكثر استهلاكا للمضادات الحيوية الانتيبيوتيك وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وفق بعض الدراسات السابقة فإن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا. من المتوقع أن تصبح المضادات الحيوية سبب رئيسي للوفيات بحلول عام 2050 بما أنها عندها مظهر سلبية خاصة في سوء الاستعمال. وهنا ذكروا أن وزارة الصحة سبق وأنها حذرت من أن الإفراط في استخدامها وسوء توظيفها عندهم مظهر كبير على صحة الإنسان. والمشكلة أن التونسي اليوم أصبح يعتبر تناول الأنتيبيوتيك مسألة بسيطة. كل ما يمرض يمشي ربما يشري مضادات حيوية من غير ما يمشي للطبيب، وبالنسبة ليه هكاك أقل تكاليف ويوفر فلوس، فلوس الفيزيتا متاع الطبيب خاصة كي يبدأ ما عندوش فلوس. يعني حاول يستحايل على الوضع بلغتنا احنا التونسية. لكن
1: شو بكل بساطة راه ما يتشريش
2: بلاش اردونانس،
1: ما غير اردونانس راه الانتيبيوتيك مهما كانت الشيء الانتيبيوتيك مش نستخفوا به الانتيبيوتيك. هاي شو نعمل برا ناخد فلان برا ناخد رشنو؟ انا ضد، معناتها انا ضد انه البدن ما يخدمش على روحه ساعة. مدام عنا مناعة خلي ساعة تخدم على روحها قبل ما نمشي ونجري واحنا في ساعة وطبيب. لا لا، خلي بدنك ساعة يخدم على روحه، خليه يدافع على ساعة على روحه، المناعة خليها تخدم خدمتها. رو كل ما تعرف البرش يقولوا خليل، يقولوا أن أنفون مالاد إتان أدولت أون بون سونتي، معناتها طفل اليوم برشا قاعد يكون في مناعة باش كي يكبر يكون في صحة جيدة. للأسف احنا ماناش في المونتاليتي هذايا بالكل. ان شاء الله ربي يشفينا كل هذا ما نتمناه. انت ما تاخذ دواء وحدك ولا؟
2: والله كم صدقنيش امين، انا غاغمون نستعمل الدواء بصفه عامه. نحكي
1: مش عشاء بنتي الدواء.
2: والله مش كيسيو بالعشاء مثلا النمر تقول تو تبعتها شويه عسل شويه زيتونه تو نمر بالدعاء برا.
1: وانت صريح باش تو بالدعاء وانت باش
2: بالتهجد.
1: لا بار قالك صريح لا تي شيء بالتي صراحة فيكس. دواء عربي شيء دواء عربي مثلا أعطيه مثال مثلا صريح مثلا مخرج متانا مثلا راسكي وجع شو تعمل دواء عربي
2: نفا.
1: لا لا يزال فقرة لا لا يزال يزال فقرة بارك الله فيك خوي خليل. قبله عم الجاي إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله خوي
1: عم الجاي في ساعة سعيدة. يعطيك صحة خليل، حصل لي شرف اللي خدمته معك.
2: عايش كان أخوي، حصل لي شرف
1: جمعتين دوم ما شاء الله. كنت
2: خفيف فترة عليك. ممتازة جدا الحقيقة معك وعجوا لي ميسيو معناها مرتاح فيها برشا. وأنت خويا ما شاء الله عليك بالتجربة وبكل شيء.
1: يعطيك صحة خليل يا باهي. سيد المستمعين شوي خل موعد مع هيتك
0: فيها وعليها. After work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متى العشية على موزايك FM.

0: الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. تذكروا منذ ايامات كنا حكينا لكم على شركه مايكروسوفت اللي ناوي انها تبدل الخاصيات بالنسبه لكوبايلوت وتحب تردوا ابليكاسيون واحده سوبر اب تحب تردوا. ورسميا مايكروسوفت بدات في الخطوات الاولى دوز ابليكاسيون يوليو ابليكاسيون واحده بالنسبه لكوبايلوت. ما عادش فما مايكروسوفت كوبايلوت بالنسبه للجران بوبليك ومايكروسوفت 365 كوبايلوت بالنسبه للوفر برو. مايكروسوفت رسميا تحول لدوز ابليكاسيون هذوما ابليكاسيون واحده اسمها بكل بساطه مايكروسوفت كوبايلوت. ليديتور يبدل لي فورمول نتاعو، لكن زاد يبدل الايكون بالنسبه للاستعمالات مع حذف اربع خاصيات بالنسبه لمايكروسوفت كوبايلوت بارابور للاستعمالات القديمه. ما عادش يكون فما الجروب شات اللي يسمح للعديد من الاشخاص انهم يبارتاجيو في كونفرساسيون واحده مع كوبايلوت. البودكاست جينيراسيون بتاع الكونتينيو اوديو تنحات دي ريسيرش والكوبايلوت لابز اللي يسمح بالاكس لي فونكسيوناليتي جدد تنحاو الخاصيات هذوما. لكن زاده فما استعمالات جديده المستعملين نتاع مايكروسوفت كوبايلوت مع ان كونت بيرسونيل باش يتعداو للفيرسيون ميز اجور الفيرسيون الجديده لي كونفرساسيون والكونتينيو نتاعهم كيف كيف. بالنسبه للابليكاسيون مايكروسوفت 365 كوبايلوت مع ان كونت بيرسونيل باش يشوفوا انه فما نافيغاسيون جديده، ليكون باش تتطور.

لكن باش يكون مقسم حسب النوع نتاع الكونت وعلى الكونت بروفيسيونيل وسكولير. لي موديفيكاسيون التغييرات باش تكون فقط بالنسبه للاسم ليكون وبعض التغييرات بالنسبه للانترفاس. كما قلت لكم الخطوات اللي عملتهم شركه مايكروسوفت اليوم ما هم الا بدايه بالنسبه لخطوات اخرى جايه في تطوير الخدمه نتاع

0: كوبايلوت تولي الخدمه كل سنتراليزي في ابليكاسيون واحده اسمها مايكروسوفت كوبايلوت. ثلاثة جماعات بعد الإطلاق متاع جيميناي 3.6 فلاش و 3.5 فلاش لايت، شركة جوجل أعلنت على إطلاق جيميناي واحد آخر المرة هذه. الشركة متاع ماونتن فيو أعلنت رسميا على جيميناي 3.6 فلاش. المرة هذه نحكيه على موديل جديد، وبالنسبة لشركة جوجل التركيز بالنسبة للموديل هذا على الديفلوبور، على الانوفاسيون الغوريتميك، على التطور بالنسبة لاستعمالات الخوارزميات. والشركة قالت أنه بشكون فما تغييرات مهمة بالنسبة لجيميناي 3.6 فلاش، بشكون موجه أكثر للمهندسين للي ديفلوبور وللخدمة متاع دي ورك فلوز متاع دي ديفلوبمون ويب. الموديل سيأطلقته شركة جوجل بشكل رسمي حتى على جيميناي سبارك. إذا كان حليتوا الابليكاسيون تاعكم انستغرام، أكيدكم لاحظتوا أنه اللوغو متاع انستغرام تبدل رسميا. انستغرام تبدل اللوغو متاعها لأول مرة منذ 10 سنين. اللوغو اللي تبدل فيه هو التيبوغرافي مودرن أكثر ومينيماليست، لكن لرياكسيون على الويب كان دي رياكسيون غير منتظرة، خاصة بالنسبة للتفاعل متاع الناس مع حرف الار كيفاش تكتب بالنسبة للوغو جديد اللي يقرب برشا للزيد. دونك البلاتفورم تقرب أكثر في الكتيبة متاعها انستغرام اكثر من انستغرام، وردود الفعل زاد شملت حتى الشركات اللي حبت هي بيدها تعمل شويه ترول لانستغرام، منها اوبن اي اي اللي خرجت كلمه تشات جي بي تي بنفس البوليس اللي مكتوبه بها انستغرام. هاي تك، اذا بالنسبه لهاي تك اليوم هاي تك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
1: هاي تك، مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: بلتي ان على موزيك اف ام. وصلنا حتى للخمسة واربعين دقيقة.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك اف ام. الحوت عليك الحوت عليك.
0: اليوم نهار الجمعة، نهار الخميس ونهار الجمعة يكون موجود معنا مصطفى. مساء نور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا. الحمد لله. المستمعين يسألوا علاش ما جيتش البارح، كان تحب تقول لهم علاش؟
2: والله زرتي غاج دو دون، غاج دو دون سمير.
0: آه لطف علي.
2: الحمد لله
0: لطف علي. الحمد لله اليوم لاباس
2: بوكو ميو.
0: الحمد لله.
2: طيب خير نتكلم ولا لاباس دو دان في فمي
0: اليوم؟ لا ما فما شيء، انتو كان لاباس عليك ما عندك شيء. تفضل خويا مرحبا.
2: أي سيدي، مادام نحن اليوم نهار الجمعة، اليوم الموافق ل 14 أوت، وكيف ما قالت وزارة الفلاحة وبعدك زادت كملت يعني جمعية تونسي، افتتاح موسم اللامبوكا يوم 15 أوت، يعني غدوة إن شاء الله اليوم الأول في الصيد السمكة الموسمية اللامبوكا. دايور شنية هالسمكة اللي ذي اللامبوكا؟ معروفة يعني برشا يعني في البلان تاعنا في تونس، تجي يعني في الوقت هذايا. هي سمكة سفرية، على سفرية يعني موطنها ماهوش تونس، تجي يعني اللي يجيو لي جينيتور يعني الخشان كيف ما تراو فيهم في التصوير هذيك، يجيو من المحيطات خاصة المحيط الأطلسي، يدخلوا مضيق جبل طارق، يتبعوا الطن ويتبعوا الروكان بوبلو، يتبعوا الروكان بلون، ويهبطوا وتبيض في البحر الأبيض المتوسط، وعندها تو دو كرواسونس كبير برشا. هو بارتير من شهر وسبتمبر حتى الاكتوبر ما شاء الله، تبدا متعديه من السواحل التونسيه باش تعاود تعمل السفره نتاعها وتعاود تخرج الى المحيط. السمكه هذه راهي معروفه يعني اللي هي سمكه تري كومباتيف، فيها الوان مزيانه برشا، داير يسميها الحرباء في جزيره جربه. الحرباء يعني كيف ما الكاميليون، خاطر كي تطلع من الماء فيها الوان جميله جدا، تعطي عصفوريه والزروقيه والخضوريه، وفيها كل هكا عندك كيف ما تشتيه هكا تبدا مزيانه برشا. فيها طريقه صيد، ولهنا ماذا بيا السيد المخرج يورينا طريقه الصيد بالشباك الدائره اللي تو تشوفوا فيها ذاك الخفاف العايم لهنا كبتي، والاسراب نتاع النمبوكا تحت الجريد، وتنقولوا شنو هي حكايه الجريد اللي هو لو دي سي بي. اون فوا شافوا النمبوكا تحت الجريده يجيوا يحلقوا عليها ويطلعوها، فهمتني؟ تبدا خيرات يعني تنجم في التدويره من دوره عام 30 40 حتى 50 تيلار. الكيلو نتاعها يتراوح ما بين 15 و 20 دينار، وكي تربخ تربخ تنجم توصل حتى ب 10 دنانير. السمكه هذه طريقه الصيد نتاعها على الطريقه الصيد التقليدي بالشباك هذه الدائره. وبالنسبه للصيد الترفيهي بعمليه التريش، كيفاش التريش؟ يعني بعمليه الجر من الفلوكه، نهبطوا ريشات من تالي، نستعملوا الرجلو السيليكون الطول نتاعو ما يقارب 12-15 سنتيمتر، وماذا بينا كلامسون هذاك كساسه ما تحبش تمس، نحطوا له هكا لانيره صغيره نتاع كلامار. قايل علاش كلامار؟ صحيح نعرفوا اللامبوكا اللي هي سمكه بواسون بيلاجيك يعني تعوم الفوق الماء، اما راهي توصل تصندي تهبط حتى 200 متر وغرق، يعني تهبط جوسكا 200 متر دو بروفوندور باش تمشي تصطاد الكالامار، تموت برشا على الكالامار. حوتة مزيانه برشا، سريعه جدا، والحقيقه لهنا باش نحكي لكم على نوع ريشه صنعتها بشويه. هذه صنعتها هذه طولها ما يقارب 7 سنتيمترات، كان تعرفوا ماك القرنيطات البلاستيك اللي نبيعوهم فاللي بيها تبدا قرنيطه قصيره هكا تتباع في الحوانت نتاع المسجد، وناخذوا كل فيلتر نتاع الدخان اللي يبيعوه البلاستيك، ننقبوه، نركبوا الريشه هذيك، نعدي وخيط وركبوا لها امسون تيج لونك، ونسيبوها ورا الفلوكه، ونبداو نمشيو في فيتيس ما بين 5 و 6 عقد فوق الماء، لا رصاص لا بارافان لا حتى شيء، وتمس برشا برشا كي يبدا الطقس راكح غليني زيت. غدويكا في الويكاند سبت لحد باش تكون فما اللي ناوي باش يصطاد اللامبوكا غدو اللي هو في الميسره نتاعها، غدو باش يكون فما سماء، باش يكون يعني فما سحب يعني الشمس باش يكون يعني مش موجوده برشا، وفما شويه امطار، كي تدر كولور غريز هكاك نتاع الماء، نستعملوا دي كولور فليو، لان ننصحكم نستعملوا دي غاغلو دو كولور جون فوسفو وغوش غوش فليو، ونستعملوا اللي رجلوها هذوما تشوفوا اللي ريزلتا. كي تلقاو جريد حاولوا، رغم ذاك الجريد نتاع الصيادة كل بحار عنده جريده نتاعه هو يمشي يدور عليه، يعني كي تلقاو الصيادة تخدم على روحها من غير لجمات بليزونس، من غير ما تجي تقربوا غاديك وتقلقوهم على العمليه التدوير نتاعهم، ما فيها باس يا ساعه تبدا متعدي تعدى بحث جريده تخطف كعيبه زوز وتتعدى. كيف نجموا تصطادوها بالتكنيك اللونسي رمني بالبوبر. البوبر هو عباره على ريشه فمها مطبق من قدام تبدا تطش في الماء، والاتاك نتاعها قويه برشا، وكي تمس كعبه اللامبوكا راهي تبدا تتهز وتتنفض في السماء، وراه بدها تعملوا في عملية الجر وتغزلوا الريشة متاعكم تشوفوا اللامبوكة تبدأ تنقز وحدها في الهواء يعني هذيك السرب كامل يبدأ ينقز وبعد تختفي الريشة وتطلع. ولهنا باش نحكي لكم على تكنيك لتنظيف سمكة اللامبوكة. الحقيقة التكنيك هذي شفتها عند صديقنا هذي معروف يعني جدا جدا يلقب بسيزر في ليبيا. يعني ايش يقول لهنا؟ يقول هي راهو السفرية واللامبوكة يقول لك تبدأ خشينة لحمتها تبدأ مرة. دايرة انا كنت كليتها في المحيط الهندي وصدتها في المحيط الهندي يسلخوها، اما كي تبدأ جويدة وفيها كل الزكاي جويدين يظهر لي الطريقة اللي عملها سيزر هذي من احسن ما فهمها. شوفوا ايش عمل، اخذي الشيطة بتاع المعون وبدأ يحك فيها وخرج منها براتيكمون الزكاي الكل، وبعد شوف يقص القصة يعطيها ذبحة بالواحد وين الفيلي وفما عرق بالدم هذاك يكمل يفرغه على الاخر. ولهناش يقول سيزر يقول لهنا ما عادش فما كل المراره نتاع اللامبوك. يا سيدي هذه التكنيك نتاع تنظيف تاع الحوت على الطريقه الليبيه جربوها في تونس وهاي بدات الميسر. قولوا لنا شنو تنجموا تعملوا بها وان شاء الله تكون الحوت بنينه برشا. ناكلوها محمصه، ناكلوها كسكسي، عملوها بشويه الحقيقه نموت عليها برشا ونجي نقول لكم كي الحوت عليكم.
0: صالح يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكر واوا صديقنا خليل، بارك الله فيه. نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا المستمعين في دائما من هالاثنين. إن شاء الله يكون موجود معنا صديقنا حسن، نتقابل إن شاء الله نهار غرة سبتمبر في البرمجة الشتوية على موزايك. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، بون ويكاند في الأمان.
1: الحوت عليك، الحوت عليك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليزا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايكا فم.

على العشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. المرصد الوطني للطاقة والمناجم يفيد بارتفاع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهو ما يعكس وفق تقديره استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات. انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي لفائدة متسكني منزل عبد الرحمن من ولاية بنزرت والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنطقة وولي بنزرت سالم بن يعقوب يشدد على الأهمية التنموية والاجتماعية لمشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، بما من شأنه تحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية والارتقاء بالبنية التحتية الطاقية بالمنطقة ككل. ومدير إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنزرت أنيس السعيد يؤكد أنه سيتم خلال الشهر المقبل الانطلاق في أشغال تزويد منطقتي منزل جميل والعالية تباعا. يشار إلى أن مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي يضم في جميع مراحله مد أنابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كيلومتر، إلى جانب تركيز محطات الربط وخزانة التوزيع وغيرها من العناصر الفنية بكلفة جملية تبلغ 135 مليون دينار. الأخصائية في التغذية بمجمع الصحة الأساسية بالقصرين سلمى فرحي تشدد على أهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها الخيار الأمثل لتأمين تغذية متكاملة للرضيع ودعم نموه السليم، داعية إلى ضرورة تشجيع الأمهات خاصة خلال الفترة الأولى بعد الولادة. في أخبار العالم، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيدا من الضربات. الولايات المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قوانينه التي تحمل الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التكتل كان قد تعهد بألا تعرقل مثل هذه الإجراءات التجارة بينه وبين واشنطن. البنك الدولي يعلن صرف 200 مليون دولار لكولومبيا دعما لجهود الإغاثة الطارئة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي وأودى بحياة المئات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. بعد شوي نحكيوا على اخبار الميركاتو، ولكن البدايه تكون بالجمع التوصيلي لكره القدم اللي عندت بصفه رسميه على المشرف العام الجديد للاداره الوطنيه للتحكيم، باش يكون كما حكينا وكما كان منتظر نيجي جويني رسميا باش يكون المشرف العام على الاداره الوطنيه للتحكيم الموسم هذا، لكن دون الكشف على التركيبه نتاع الفريق اللي باش يخدم معاه واللي ممكن تملل عليها في الساعات الجايه. لوكاس ريبيرو امضى اليوم صفه رسميه عقده مع الترجي الرياضي التونسي بعقد لمده 3 مواسم حتى الموفى جوان 2029، والمغربي حاليا مش يكون حاضر في الحصه التدريبيه اللي الاولى لي مع الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي اعلن انتداب المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد لمده 2 مواسم حتى الموفى جوان 2028، سيمبارا قادم من نادي الملعب المالي. إدارة نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها لخوض مباريات البطولة بسبب غياب الدعم المالي من الموسم اللي فات، وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي. نواصل مع نجم المتلوي اللي اللاعب رايد الفادة أعلن فسخ عقده مع الفريق بالتراضي بعد تجربة دامت عام ونص. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: موزايك فام.

0: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد. 55 دقيقة اليوم الريكور عن 54 دقيقة كاملين سي عدنان، دونك نجم نكمل 7 بالضبط نورمالمون، نجمش لا 7 غير دقيقتين واضح. مرحبا بكم، هذه أمور داخلية بينينا وعدنان، سامحونا. مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد سويعة، نحكيو فيها على الأكتواليتي سبورتيف. اليوم عندنا برشا أخبار باش نحكيو فيها، أولها بالطبيعة موضوع التحكيم، اجتماع وسويعات، ساعات من الاجتماع تقريبا في حدود ثلاثة سوايع ونص. من بعد سمعنا ايش الترقيبة، سمعنا كان الاعلان عن المشرف العام للتحكيم، تو بعد شوية باش نسمعوا ثم تصريح لي بالحسن بالسمرة، كان حميد شويقي موجود في واكب الاجتماع هذا، باش نسمعوا شنو اللي قال زاد كيف اليوم باش نحكيو على الترجي هذه التونسي والبيان اللي هو رسمي ومش رسمي، لانه مولدية الجزائر قالت اللي انا عندي عقد مع يوسف البلالي ممضى وموثق لكنه غير مسجل لانه اللاعب عنده عقوبه. باش يكون معنا السيد كمال العروسي رئيس اللجنه القانونيه وممثل القانوني للترجي الرياضي التونسي، باش يوضح لنا الوضعيه الصحيحه من وجهه نظر الترجي الرياضي التونسي ليوسف البلالي. باش نحكيو على ريبيرو بالطبيعه، لانه ما نذكرش كونه نادر حكي على ريبيرو بعد ما تم الاتفاق، ما حكيناش كيف اسامه. زاد باش نحكيو على النادي الافريقي، هل انتهى الميركاتو بعد انتداب سيمبارا ام هناك اسماء اخرى؟ باش نعطيكم بعض الاسماء اللي موجوده. باش نحكيو على نجم متلاوي، الحقيقه لازم تحكي على الموضوع هذا نتاع نجم متلاوي، لانه مش معقول فريق في الرابطه المحترفه الاولى عنده اشهر واشهر واشهر هو يصرخ ويقول واعطيوني فلوس، رانا وقفنا يشمل حتى قوف القفص. الموضوع شفنا شنو صار فيها زادة الأسبوع الماضي، كل هذا أكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا على مدار الساعة. عدنان في الإخراج الإذاعي، وسيم في الإخراج الرقمي، على يسار يسامة. مساء النور يسامة.
1: مرحبا عدنان، مرحبا بالأخيان وبالمستمعين والمشاهدين ونادر بنسير.
0: مرحبا سينادر.
2: مرحبا بك أحمد، تحية لسامة الأخيان معنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: نادر ديما يجيب الطابلات نتاعو للستاتستيك الكل، احنا نجيبو الطابلات نتاعنا باش الناس اللي تحب تراسلنا على الواتساب 23513000. مرحبا بهم، مرحبا بأسئلتها، كل مرة نحاولوا نختاروا سؤال هكا بازاغ ونجاوبوا عليه إذا كان عنا المعلومة. احنا لحظات نبدأ في آخر مسار.
3: آخر مسار،
0: دونك في آخر مسار الإدارة الوطنية للتحكيم، كنا نستنيه في التركيبة الكاملة اليوم، لكن يبدو كونه التركيبة مش باش ناخذوها، يعني مش نستنيه ثلاثة ولا الأربعة حسب كلام بالحسن بالسمرة. نسمع بالحسن بالسمرة في تصريح لحميد شويقي شنو قال.
4: فعل حميد، منذ لحظات تقرر تعيين سي نجي جويني مشرف عام للتحكيم، وذلك بعد الاستماع معناها للمشروع اللي هو عرضه للتركيبة اللي هو عرضها بالاتفاق بين جميع الأعضاء الحاضرين، تمت المصادقة على المشروع هذا المقترح من سي نجي جويني اللي نتمنى له التوفيق على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم.
0: واش نعرف التركيبة بتاع الإدارة الوطنية الجديدة تاع التحكيم؟
4: الإدارة الوطنية للتحكيم إن شاء الله باش يكون فيها عديد العناصر، من هنا لنهار 3-4 ماكسيموم بحول ليه باش يصير الإعلان النهائي على القائمة، باعتبار أنه ثم بعض الأسماء مازال ثم ترتيبات استنوا فيها باش نتم الإعلان النهائي.
0: دونك باش نستناو 3 ولا 4 باش ناخذوا التركيبة النهائية. شو تفسيرك للموضوع ناتر؟
2: أول شيء هو تعيين نجي جويني.
0: باهي استنى دقيقة، خاطر سمعوها الضحكة في الميكرو. علاش وسام شنو ثم؟
1: لا بس انت
0: بالحق خاطر الناس تفهمنا غلط.
1: عرفت تبدل بوزيسيون وذا
0: باش يتعدى سكيب. تفضل سي ناتر.
2: يعني إذا كان ما تمش الاتفاق مع نجي جويني، هذا المكتب الجامعي كان مش يفوت عليه فرصة ذهبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تصليح وتطوير منظومة التحكيم في تونس. والحمد لله أنا سعيد جدا أنه تم الاتفاق مع هذه الكفاءة الوطنية في التحكيم ألا يهوى نجي جويني الذي لا يستحق شهادة من أحد، لأنه النتائج والمسيرة متاع الراجل والسيرة الذاتية متاعه وما حققه في دولة قطر من سنوات هذا يشهد له به الجميع، وبالتالي يعتبرها نقطة مهمة جدا. وأنا عندي حتى بعض الأفكار، بعض المعطيات على أفكار نجي جويني في التطوير، وبالتالي هي
0: خلينا
2: حاجة
0: تخلينا نادر لا باش نقول لك حاجة دقيقة واحدة.
2: تفضل.
0: الأفكار في التطوير وغيره باش ناخذوا عادة زامون نهار 3 ولا 4 تكون ثم تركيبة كاملة باش تجي بحذنا وتكون أنت معنا تعطينا فكرتك على البرنامج وتعطينا فكرتك على التركيبة، لكن اليوم خلينا نعلقوا على الحدث في آخر مسار كونه اجتماع كامل نادر وأيام قداش عنا نستناو؟ 10 ايام تقريبا من اللي بدا اسم ناجي ناجي جويني يتم تداوم تاعو. في الاخير خذينا كان المشرف العام. تفسيرك الاشياء؟
2: انا خذيت باش ناخذ ناطق هذا اسم شنو وقع. المره الاخرى جاب حداك قال فوضنا رئيس الجامعه للتحاوض مع ناجي جوين. اليوم حظوا المكتب الجامعي ثم اللي حضروا اللي ما حضروش واكيد انت عندك الكواليس. الكلمه اللي قالها تو اهم كلمه بالنسبه لي، استمعنا لمشروع السيد ناجي جويني وهنا وثم قال التركيبه اللي سوف الاعلان عليها الثلاث وقال الاربعه الاكيد. يمكن ما زالت بعض الاسماء، يمكن امور اداريه، امور كل واحد خدمته، لكن كي تقول لي عينت ناجي جويني ومعرفتنا بناجي جويني يعني المشروع الذي قدمه ناجي جويني حظي بالقبول، وكذلك التركيبه بنسبه كبيره تم الاتفاق عليها. لانه ناجي جويني كي جيت يعطيك اربع خمس عناصر تنحي له ثلاثه منهم يقول لك السلام عليكم.
0: وانا كي نقول لك اللي ما ثماش اتفاق على التركيب سنني خلنا
2: نجي ما يكونش اتفاق في اسم
0: لا
2: باقتناع ناجي جويني مثلا
0: اكثر. انا مش نعطيك معطى اخر وتجاوبتي بعد وسام جاوب على النقطه ذي. ثم برشا غيابات اليوم في المكتب الجامعي، ثم ناس ما جاتش ما حضرش الاجتماع. والله في اجتماع مهم جدا كما اليوم
2: والله
0: كل واحد سبقته. اول حاجه الساعه خلينا نبداو بنجي شاهد لانه تعرض لحادث مرور، تمنياتنا ليه بالشفاء العاجل، الحمد لله على سلامته هو وبنته وزوجته في المرويح مروحين للتطعيم في الطريق. دونك تعرض الى حادث مرور انقلاب السياره هو لاباس والحمد لله. دونك هذا عذره معاه غايب.
2: والله يا احمد انا ما نشوفش علاش يحضر كامل المكتب الجامعي.
0: ما عندك حق
2: طالما بالسمرة حتى كي جا لهنا قال لك فوضنا رئيس الجامعة هو مش يقعد او مع نائبه او مع اثنين ثلاثة اعضاء ومن بعد المكتب الجامعي يتشاور فيما بينهم وعودونهم بالتليفون بالزوم بكل الوسائل الاخرى. هي انا مش نقعد قدام 12 ولا 15 عضو جامعي وكل واحد مش يقعد يعطيني رايه في سيناجي او في الاعضاء اللي اقترحها سيناجي جويني. هذه امور داخليه نتاعك. ثم رئيس جمعيه ورئيس نادي ومدرب اول ديما ثم يرشي في كل مكان ثم تسلسل.
0: متفائل انت؟
2: انا متفائل بناجي جويني.
0: والبقيه كيفاش نعمل باش يحكم وحده؟
2: البقيه طالما ناجي جويني وافق اعتقد ان المجموعه مش تكون معاه مش تكون في المستوى المطلوب. واهم شيء قلت لك كلمه المشروع، لانه نعرف ناجي جويني عنده طلبات عديده ومش نعطي حق الراجل في كلمه. ناجي جويني سوف يعمل مجانا مجانا. يعني ال 14000 دينار 14 مليون تقريبا اللي كان ياخوهم الحمودي وفرتهم الجاعة.
0: هو كان ياخذ 8000 دينار ولا 14000؟
2: 14000 المعلومة اللي عندي، كان غلطة صلحوها
0: لي. لا لا ما نعرفش أنا نسأل فيك.
2: المعلومة اللي عندي 14.
0: باهي. أوكي.
2: يا خويا 8 14 هذوما وفرناهم، وبالتالي إذا كان ثم مشكل مادي أنكم تخلصوا بقية التركيبة، مدير الإدارة الوطنية للتحكيم، مدير التطوير، إذا التعيينات.
0: ثم شكون طلب 6000 دينار؟
2: حقه.
0: ثم شكون عندك معلومات أنت؟
2: لا ما عنديش.
0: ما عنديش.
2: أما ثم نعرف أنه شكون طلب عطاه شروطه وعمام النجاح منهم العقد. منهم التفرغ، لأن ثم ناس أنت توكيل مراد بن حمزة مثلا ينتمي لسلك آخر لوزارة أخرى نجم تعمل له أنت إلحاق. ثم يوسف الزرايري كيف كيف تابع التعليم وزارة التعليم باري اكزامبل. هذوما ينكم الحاجات من العراقيل. لكن أنت طالما وفرت أموال وشكرا لناجي جويني، لأنه مش كل واحد يعملها. كي تجي حاجة إيجابية ما يزمش تعديوا عليها مذر الكرام.
0: قلناها نادر مش يعمل مجانا.
2: لحظة على الأقل اعملوا بعض التضحيات في المعقول باش تعطيه رواتب في قيمه الكوادر التحكيميه اللي مش تجيبوها باش ننهضوا بقطاع التحكيم. أوكي. وان شاء الله ما يكونش ثم مع سيناجي لا بلاك ليست، لا تدخلات في التعيينات، لا تدخلات في حتى شيء، باش كل واحد
0: باش نعاود نسالك جاوبني نعم او لا، لانه باش نخليها لك للتاريخ. انت متفائل؟
2: انا متفائل بوجود ناجي جويني.
0: لا عاد
2: هاي
0: تركيبة كاملة بعد كي تتم التركيبة والتحب تعلق عليهم بعد كي تصير تركيبة.
2: أنا ما نعرفهاش تو، لكن لا أعتقد أن ناجي جويني مش يجي هو بمفرده ويخلي المكتب الجامعي يفرض عليه بقية التركيبة والأعضاء.
0: أوكي أسامة، نادر أعطى وجهة نظر معقولة ومقبولة جدا. الحقيقة معناها هو يقول لك ناجي جويني بيجي يخدم بلاش، ولو أنه مش هذا الشكاية، كان نجم يجي ياخذ فلوسه أما زاد طالبين حاجات معينة. أسمع على فكرة راهو شخص محترم جدا جدا جدا، كان جمعتني اليوم به مكالمة هاتفية. الحقيقة نادر يأكد الكلام هذا، إنسان محترم جدا معناها في مستوى عالي بالكل. معناها النجم حتى نحكيه جمال حمودي كيف كيف مستوى عالي. الحقيقة أنا تفاجأت بطريقة الكلام نتاعو معانا كيف كيفاش يحكم مع صحفيين. وسام اليوم اجتماع كنا ننتظره في تركيبه مازال اسبوع على انطلاقه البطوله نخرج بقرار قرر المكتب الجامعي تعيين السيد نجي جويني مشرف عام وقت اللي احنا في بالنا اللي هو باش يتعين مشرف عام فقط كان المشكل في التركيبة. هل هذا يعني كونه ثم خلافات كبيرة داخل أعضاء المكتب الجامعي بين بعضهم في الأعضاء وهل هذا يثير التفاعل أم التشاؤم؟
1: شوف اللي يعرف شخصية السناجي ينجم يكون متأكد من حاجة اللي كونه الضغوطات والبرات فير في أسامي معينة ما هيش بتصير. أولا أنا متفائل الحاجة مهمة جدا اللي كونه التعيين صار تو عنده سيناجي كارت بلانش وحتى حتى كان فما اسم ما همش مصادقين عليه ولا ما همش حابين عليه تو اللي اون بوزيسيون دو فورس سيناجي خاطر تعين ساي يعني حتى اللي كان من الاول مثلا فما اسم ولا زوز مش موافقين عليهم ينجم تو يضرب على الطاوله ويوافقوا بالسيف عليهم. علاش خليني نقول لك بالسيف عليهم علاش خاطر تو مازالت اسبوع على البطوله وانت عين سيناجي وما نتصورش ومن ما نحبش نقول كلمه هكا مال بلاسي لكن ما نتصورش اللي ينجموا تو يتراجعوا حتى كان حتى اسم ولا زوز ما همش موافقين عليه. هذه الاول يعني هي توجد في صالح سيناجي. ثانيا فما حاجة مهمة أنا منحبش كلمة يخدم بلاش مع كل احتراماتي ليه والتضحيات واللي تحب أنت تسمي اللي تحب تاخذ سالير تمدها أنت للحكام الأخرين ولا تزيدهم في المونتان من فلوسك اوكي. اما تقول لي انا نخدم بلاش يعني انا نهار اخر نجم انا اخويا نقول لك راني ما ساعدنيش الشيء وانا بتبيعتي نخدم بلاش. هو يخدم اوكي يخدم في الفيدراسيون ينجم يعمل سالير عاديه لكن تخلص وانا حتى كيفاش نحاسبك ما تنجمش تحاسب انسان راهو كيبدا ما يخلصش. هذا رايي راهو وفي اي ميدان وكان هو بارك الله فيه وفي غناء مثلا على العشرة ولا الاربعتاش الف دينار في غناء عنه لكن انا حسب رايي كان تكون خير لو كان يتقاضى في سالير ومن بعد يمدها للي يحب هو يعني نجم يعاون
0: بها. بلاش قبل نادره المره الاخرانيه
2: المره الاخرى خدم بلاش وبقيه
1: ما كانتش كونترا طويل
2: كل الاعضاء للان ولا واحد فيهم مخلص
0: اوكي
2: لما كانوا مع الهيئه التسييريه.
0: انت رايك في النقطه اللي باش نسال عليها
1: هذه كل الحقيقه انا بيرسونيلمون ما نحبش نحكي فيها انسان يخلص ولا ما يخلص. انت تو سالاري عندي انا عندك كونترا من بعد تاخذ سالارك تحب تمده كما قلت لك تعطيه للزربيتر الشبان هذا موضوع ثاني ما عندي انا ما نجموش نحكيه في ديبا يخلص ولا ما يخلص. لكن نعرف شخصيه الانسان نعرف خدمته نعرف الدكوا اللي كاب ونعرف حتى في القرارات توا ويا نادر نقول لك اللي كونه حاجة مهمة لصالحه هو اللي كونه بعد التعيين تاع اليوم ما نتصورش اللي حتى عضو من الجامعة توا باش ينجم يعمل براد فير مع سيناجي في حتى اسم حسب رأيه.
0: واضح واضح النقطة كما قلنا وقت تجي التركيبة كاملة وتكون عنا الكواليس الكل يكون معنا عاد زهمول إن شاء الله باش يوضح النقطة دي. فقط قبل ما نتعدي الموضوع يوسف بلالي بعض الكواليس الهامة جدا ثم اختلاف على مستوى تعيين المسؤول على الفار كنا حكينا على ياسين حروش أكدونا اللي ياسين حروش موش موجود لكن أحلى معلومة عنا اللي ياسين حروش موجود ثم محمد المدب وثم لكشو واحد من ثلاثة ذوما باش يكون في الفار ثم نقاط اختلاف على الموضوع هذا ثم اختلاف على اسم كريم الخميري ثم إمكانية كونه طارق جلاسي يلتحق بالتركيبة وجود يوسف السرايري مازال مش مؤكد لأن يوسف السرايري عنده بعض الشروط العادية ولازم يشرطهم أي إنسان باش يضمن حقوقه ومراد بن حمزة مرتبط بالوضعية المهنية متاعو. دونك إذا كان نحكيه على أسماء وتركيبة هي بيد اللي حكينا عليها الأسبوع الفارط فقد ديما تبقى إشكاليات وأسماء. محمد بن حسان ذاك بالاتفاق موجود مع الفينش التعيينات تبقى الكواليس باش نغلقوا الموضوع باش
1: نتعداو باش نسالك حاجه يعني انت تو الاسامي اللي سميتهم هذوما مش موافقين عليهم وينو سيناجي من هذا الكل؟
2: لا مش موافقين ينجم يكون شوف طالما وتم الاعلان الرسمي انه هو المشرف العام للتحكيم يعني بنسبه 80-90% التركيبه التي اقترحها يعني مش تكون موجوده. يمكن تبقى حاجات اداريه مش شوفوها خلال الايام هذوما بدايه الاسبوع نجم
1: انت لا هو قال لك عضو مش موافق على تعيين
2: عضو شوف عضو من اعضاء يحكم على امور الخاصه
1: لا حسب كلامك انا نجاوب
2: فما رئيس جامعه فهمت؟ إذا كان مش تاخذ بخاطر الأعضاء الكل، الأعضاء الكل ما يعجبهمش العجب.
1: نحكي قياسا بكلام عدالة توا، كي قال راهو مثلا فما سمى اسم اللي هو مش موافقين عليه، يا أخي وين وما لسي الناجي من هذا؟ إذا سي الناجي مقتنع به، أنت كعضو جامعي وين مشكلتك؟ إذا أنت حطيت ناجي جويني هو المشرف العام، انت بعد باش تحاسب ناجي جويني، ماكش باش تحاسب اللي عينه ناجي جويني. هذا رايي. كيما كانك حطيت مدرب، انت يا اخي انت تاوك تحط مدرب وتجيب
2: باش تحاسب المساعد المعد البدني.
1: ولذلك هذا حسب رايي راهو بزيد اللي صاير تاو، عينت سي ناجي تعطيه كارت بلانش ومن بعد تحاسبه. هذا المعمول به،
2: هذا هو المعمول به، وثم خدمه كبيره تنتظر فيهم، لانه ذا الاسبوع القادم تبدأ البطولة والتعيينات، ورجاء من الإدارة الوطنية للتحكيم، ورجاء للرابطة، بدهم حكينا على التعيينات، يعيشكم متعودش مشكلة السنة الفارطة كل مرة تعينونا بالجولة على الأقل زوج جولات باش المدربين ينجموا يعرفوا برنامج العمل المتاح.
5: باه اوكي خلينا نمشيو. دونك هذا ملف التحكيم، كما قلنا باش يكون معنا عادل زهمول الاسبوع القادم خبيرنا في التحكيم، باش يعطينا كل الكواليس وكل التفاصيل. كان هذا اخر مسار. منذ لحظات مولدية الجزائر اصدرت البيان الصادر اللي كان مقرر جدا، نتو نحكيوا الحكايه كامله على في خصوص موضوع يوسف البليل. احنا لحظات تنتهي بتبع اخر مسار، ثم باش ننطلقوا مع موضوع يوسف البليل، باش يكون معنا الرئيس لجنه قانونيه الترجي التونسي السيد الاستاذ كمال العروسية.

0: مديرية العاصمة الجزائري يصدر بلاغ منذ قليل تقول كون إدارة مديرية العاصمة مديرية الجزائر تعلم أنصار الفريق الأوفياء ورأي العام الرياضي أن اللاعب محمد يوسف البلالي وقع رسميا عقد مع عميد الأندية الجزائرية، وهو ما يجعل موقف المولدية قائما على وثيقة رسمية وحتى موثق وعلاقة تعاقدية وفق ما تنص عليه القوانين. كما تجدد إدارة العميد المولدية التأكيد على أن تصريحاتها السابقة سواء من خلال البيانات الرسمية المشهورة عبر الصفحة الرسمية أو على لسان النطق الرسمي ومنجر الفريق سمعناه البارح التصريح بشأن توصل اتفاق نهائي مع اللاعب يوسف البلالي لم تكن مبنية على انطباعات أو تفاهمات شفهية، وإنما استندت إلى اتفاق رسمي موثق بعقد ممضى من طرف اللاعب. وتأكد مولدية إدارة المولدية كونه أنها تتابع الملف هذا بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، فإنها زادت تشدد على أنها لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن حقوق النادي ومصالحه في حال ثبوت وجود التزامات تعاقدية متعارضة، وستستخدم جميع الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة للدفاع عنها وحمايتها. وفي السياق هذا تدعو إدارة المولدية العاصمة الجزائري أنصار الفريق للهدوء. البلاغ هبط تقريبا عنده 5 دقائق، لكن الصباح كان ثم بلاغ وصلنا الحقيقة نسخة منه في موزايكا فام عن طريق مسؤول في ممثل قانوني ومحامي لمولدية العاصمة الجزائري. هذا مقترح البلاغ الأولاني اللي فيه كونه مولدية العاصمة يمكن الجملة اللي باش نقولها دونك ساعات إلى تسجيل اللاعب لدى الرابطة المحترفة لكرة القدم استنادا إلى العقد الممضى مع النادي، غير أن عملية التسجيل تعذرت بسبب العقوبة المسلطة على اللاعب، وهو متأكده المعطيات والرد الموثق في منصة تسجيل اللاعبين الخاصة بالرابطة المحترفة في الجزائر اللي اسمها فاف كونكت. من بعد قالت اللي هي راي باش تشكي به موضوع من الصباح، وحنا نستناو الحقيقة في بيان، ما نجموش نحكيو على حاجة احنا وصلت لنا وما ما هبطتش في الصفحة الرسمية، هبطت توفر الصفحة الرسمية قبل ما يردوا يفسروا نادر وأسامة الموضوع. نذكروا كونه الترجي التونسي البارح قال تم رفع العقوبة وتفعيل العقد المبرم بين الطرفين. أستاذ كمال العروسي رئيس اللجنة القانونية للترجي التونسي معنا في الهاتف، مساء النور.
1: مرحبا احمد ومرحبا بالحضور ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين مزيكا فيهم.
0: هو تقول مولدية يمكن في بالهم بيك باش تتعدى معنا، دونك هبطوا لك البلاغ قبل ما تبدا انت تتكلم بالضبط معنا حسب كما
1: فهمت. مرحبا بهم ترحبوا بهم. جمعية عريقة
0: بالطبيعه، والعلاقات ما بين الانديه التونسيه والجزائريه من نجم حتى حد يشكك فيها، داير برشا فرق جزائريه هوني موجوده في عند راه متبرقه تاع 15. شنو موضوع يوسف بلي قبل ساعه نحكيوا على الكونترا، ثم برشا حديث على اساس كونه لم يتم رفع العقوبه ولكن تم رفع العقوبه مؤقتا.

0: إعلامنا بصفة رسمية، اللي احنا قلت لك احنا الترجي الرياضي التونسي ما نشترف في القضية هذه، لكن وقع إعلامنا رسميا من طرف المحامي اللاعب يوسف البليلي بكون العقوبة هذه وقع رفعها شمرة تعليق الترم القانوني الأصح كونه تعليق العقوبة هذه،
1: يلعب يوسف البليلي
0: إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. شو اللي يخالف ذلك؟ إلى أنه كونه محكمة التحكيم الدولية تصدر قرارها النهائي فيما يتعلق بموضوع يوسف البليلي،
1: اللي هي مثلا فيهاش دات
0: بتثبيت، ما فيهاش دات بالتبع
1: بين ساعة وأخر.
0: لا مش بين ساعة وأخر، لأنه ما تعرف هذا معناه يشبه بمطلب إيقاف التنفيذ باش العباد تفهمني في القانون التونسي، في انتظار تعيين قضية، معناه تعيين الموعد متاع القضية متاعه والنظر فيها من حيث الأصل.
1: يعني مش سهل هالي كان أستاذ، معناها نقوله هذه تعليق العقوبة، معناها السيد
0: تعليق العقوبة
1: ولا.
0: يعني قلت
1: يلعب وبعد يشوف،
0: معناها ولا. اليوم بإمكان يوسف البليلي كونه يلعب في المقابلات الرسمية
1: هذية من الجانب متاع العقوبة. الترجي الرياضي التونسي فعل العقد وعنده حتى تقريبا 20 أود باش يصب العقد بتاعه 20 سبتمبر عفوا وقت اللي تغلق يغلق الميركاتو باش يصب العقد بتاعه. بون ابخي زاد ينجم يلعب بس كون بعد سبورتيفمون يلزم الترجي تصب توا باش ينجم يلعب الدوري التمهيدي الثاني، ولا هذا موضوع فني يتجاوز الامور القانونيه. شنية الوضعية بارابور للعقد الممضى مع الترجي الرياضي التونسي، وما يشير له المولديتشود المولدي لكونه أمضى معها عقد؟
0: شوف بالنسبة للليانة وللجنة القانونية لتاريخ اليوم ولتاريخ الساعة اللي أنا نحكي فيها، الشيء ثابت اللي عنا كونه يوسف البليلي أمضى عقد رسمي مع الترجي الرياضي التونسي، هذا شيء ثابت. ما تمتلكه المولدية ما نجمش نجاوب عليه لأني لا أعلم ماذا تمتلكه بين يديه.
1: في صورة ما إذا عنده عقد ممضى حتى هاي شنو يصير؟
0: سيكون هناك نزاع قانوني.
1: شكون اللي يخسر فيه؟ الملاعب ولا الفرق الزوز؟
0: ما نعرفوش شكون اللي نجم يخسر فيه، لأنه أنا قلت لك اليوم ما نعرف شو اللي عندها المولدية، وحتى إذا كان عندها قانون عقد قانوني مع اللاعب يوسف البليلي شو هو محتواه وشو البنود متاعه. أنا اللي نعلمه كونه يوسف البليلي أنضى عقد مع جمعية الترجي الرياضي التونسي، عقد قانوني بداية ونهاية بجميع تفاصيله بما فيها الأخذ بعين الاعتبار للعقوبة الرياضية اللي قاع رفعها بتاريخ الأمس.
1: باه سامحني نزيد نمشي معك شويه لقدام. اذا كان سيبوزون كونه مولديه تقول لك انا، وهي قالت في البلاغ نتاعها كونها عندها عقد قانوني موثق ممضي عليه الملاعبي واموره كل قانونيه، وقتها شنو باش يصير؟ خاطر توا تحط روحك في بلاصه مثلا انسان قاعد يتبع يشوف اسكو يوسف البليلي باش يلعب مع الترجي الرياضي التونسي ولا لا، ماهوش فاهم هكا بلوز موان القانون، يقول لك الترجي تقول عندي عقد ممضى، يوسف البليلي ممضي مع الترجي والمولديه في نفس التوقيت. وسمعنا البارح المانجير جمال بالعمري الناطق رسمي مانجير جنرال يقول راهو احنا مشينا معاه للاخر ورانا نستناو شنو باش يصير تطورات، راهو عندنا عقد ممضى. في الكا هذايا شنو باش يصير؟ ترجي يثبت
0: العقد لزانديز هو العقد، قلت لك العقوبه ترفعت اليوم امس، معناها باش نعطيك بعض لزانديز يظهر لي مش من قبيل الصدفه كونه المحامي اللاعب يعلمني شخصيا ويعلم جمعيه الترجي الرياضي التونسي برفع العقوبه.
1: واضح
0: بمقتضى ميل اوفيسيال معناه صادر عن المحامي اللاعب هاو سكوب عندك، واللي يقول لنا فيه اللي هو من تاريخ اليوم اصبح قادر على اللعب في المقابلات الرسميه. يظهر لي زاد مش من قبيل الصدفه كونه اللاعب يتدرب مع الترجي الرياضي.
1: صحيح
2: استاذي العزيز،
0: وانا قلت لك ونأكد لك انا كونه العقد نتاعه ممضى منذ مده مع الترجي الرياضي التونسي.
1: باهي او نادر داود عنده سؤال
2: أستاذ العزيز، ويطلعش زاد نفس الوكيل أو نفس المحامي بعث إيميل لمولدية العاصمة يعلمها فيه كذا
1: في بلاش في بلاش.
0: ما قلت لك في إطار احنا مساهمتنا كلجنة قانونية والعلاقات اللي مع المحامي متاعه ما نتصورش كونه كانت بنفس الطريقة، لأنه قلت لك علمنا ما نتصورش محامي يعلم رسميا ويطلب الايميل نتاع الجمعيه باش يعلمها كونه اللاعب المتعاقد معاه ينجم يمارس نشاطه الرياضي.
1: وعلاش ترجي ما سجلش العقد اذا كان هي تو ممضى؟ علاش ترجي ما سجلش العقد من تو مثلا؟
0: وشكون قال لك اللي هي مش باش تسجله من تو؟
1: نسال انا ماني من عشان خاطر تنجم تقول لك المولديه حتى انا باش نسجل العقد.
0: يعني قلت لك ينجم يكون فما نزاع قانوني. اللاعب يختار فين يلعب وبعد باش تكون تنظر الفيفا في النزاع القانوني هذا ويمكن تصدر عقوبات.
2: أي أول حاجة أستاذ، تعليق العقوبة هذا كأنه يوحي بأن الملف أن البليلي لن يعاقب،

0: هكا ولا؟
1: هو عقب.
0: لا ما فهمتنيش ما فهمتنيش.
1: لا وقع ما فهمتش جاوبك. فهمتك وصع بالك شوية معي.
0: لا تفضل تفضل.
1: كان معاقب لكنه رفع العقوبة وتمكينه من اللهب يوحي صحيح كلامك كونه يمكن العقوبة باش تكون باش يقع التخفيض منه
0: فوالا
1: باش يقع الاكتفاء بالمدة المقضاة.
0: برافو عليك. يعني ما يجيش منه.
1: قلت لك جست وصع بالك معناها خاطر إذا كان وقع رفع العقوبة اللي هي عقوبة بعام وتمكينه من اللهب ما درجة عليه فقه القضاء كونه يمكن كونه تخفيض منها التخفيف من هذه العقوبة الاكتفاء بالمدة المقضاة.
0: بالضبط
1: صحيح كلامك وتخمامك اتجاهك صحيح 100%.
0: أنا سؤالي ليك هو الهدف متاعه توضيح للرأي العام باش يفهم كلمة تعليق العقوبة ولا.
1: أي ليه وضحت هذا.
0: هذه حاجة. الحاجة الثانية أنت تعرف أستاذ أنه يوم 5 جوان ترجع من الاتفاق وحكي على التفعيل بعد صدور القرار ويوم 24 جويلية في نفس اليوم كان هناك بلاغ صادر من الترجي تخلي فيه مسؤوليتها وأني قامت بالتعهدات وقامت بكل حلول الأرض والسماء مع البليلي للتوقيع لكن شاهدنا البليلي في الجزائر ويوم 24 هبط البلاغ متاع المولدية الذي تؤكد فيه توقيع اللاعب لعقد بنفس الفكرة ألا وهو تفعيله بعد رفع العقوبة. اليوم أنه يخرج كيف نادي في حجم المولدية كذلك من أعرق النوادي الجزائرية في بلاغ رسمي يقول لك عندي عقد من اللاعب أعتقد أن يوسف البليلي أخطأ وأمضى على عقدين متوازيين في هيك الفترة كانت تذكر اللي ترجي قعد ينتظر فيه وما رجعش وأخلى بالتعهدات الزمنية وما جاش في التوقيت وكذا لأنه أنا تو واحد في الجزائر يصدق أنه الترجي الرياضي يقول عندي عقد مع اللاعب هو ما عندهش عقد ودائما تقعد الثقة في الوثيقة. أنت عجبتني كي قلت أنا ما نعرفش ماذا وقع البليلي مع المولدية
2: بسرعة نادرة
0: لكن الأكيد الأكيد نحن أمام جدال قانوني أستنتج من هذا بحكم علاقة الفريقين تخليني أنا مفكر أنه ما نعطيش ثقة في كلام اللاعب ووكيله ونصدق البلاغات والصفحات الرسمية
2: يعني
0: لزوج نوادي كبار. وبالتالي سؤالي مش نعود لك سؤال أحمد اعتبر أنت أنه نادر داود موقع مع زوج نوادي مختلفة حبيت نعرف تقريبا في مثل هذه الحالات ما هي العقوبة المسلطة على النوادي أم اللاعب حسب معلومتي المتواضعة وأنا لست فقيا في هذا أنه اللاعب هو الذي يعاقب.
1: شوف يا نادر أنا قبل مش نرجع لك شوية للبلاغ بتاع 24 جويلية راهو المولدية ما قالتش كونه لاعب وقع معها عقد وراهي المولدية المصطلحات القانونية مهمة برشا. راهي المولدية قالت يستحيل قانونا امضاء اي عقد مع لاعب معاقب دوليا او كنت نجم ترجع له راهو البيان اللي صدرته المولدية
0: تثبيت
1: وينص
0: نقراولك استاذ
2: عندنا البيان
0: نقراولك
1: امشي للفقرة قبل الاخيرة. راهي المولدية قالت عنا اتفاق وقال ترى يستحيل امضاء عقد مع لاعب معاقب دولي
0: مثل ما قالت الترجي في بلاغ 5 جوان قالت المولدية
1: يا نص. لا الترجي في بلاغ 5 جوان ما قالتش راهو يستحيل امضاء عقد مع لاعب قالت رانا احنا عنا اتفاق عنا اوفر وعنا اتفاق سينظر في سيتبعه هو عقد نهائي بالنظر الى وضعية نتاع يوسف البليلي بالنظر للعقوبة نتاعه.
0: استاذ هاو البلاغ ينص الاتفاق بين المولدية والبليلي على عودة اللاعب الى صفوف عميد الاندية الجزائرية واللاعب تحت الوانه الموسم 26-27 وهذا بعد ان تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ومختلف الجوانب الاخرى فيما سيدخل الاتفاق حيث التنفيذ بشكل رسمي مباشرة بعد صدور القرار النهائي مع محكمة التحكيم الرياضي التاس.
1: لحظة استاذ إذ يستحيل قانونا امضاء اي عقد مع لاعب معاقب دوليا
2: ده واضح نادي لحظة بالله خليني نفسر للناس خلينا دخلنا في جدال قانوني لا يهم الناس لا يهم المستمع. الأستاذ كمال العروسي قال لك بالنسبة لنا احنا وضعية الترجي الرياضي تونسي بالنسبة لهم هما قانوني. المولدية تقول لك عندي عقد موثق الترجي نهار 5 جوان راهو ما قالش اللي انا باش نصحح له مش نعطيك كواليس للموضوع هذا. نعرف الأستاذ كمال ما يحبش يحكي فيه الموضوع كان يحب يحكي فيه خلي يحكي فيه هو. 5 جوان جاء يوسف البليلي للترجي الرياضي التونسي قالها انا راني باش نمشي للتاس لازمني بعض وثائق من بينهم كونه الدوسي ميديكال متاعي اللي انا ابت باش نلعب خاطر هو ارتاح لي جامو كروزينت دونك شي يحسبوا له 6 مباريات اللي ما لعبهمش اذا كان تعاقب 6 مباريات من وقتاش ينجم يرجع حاجتي ببروميس نتاع كونترا باش يمشي نهزها للتاس بور فافوريزي لا كارير دي جوغ يعني باش نجي نهز ورقه باش نقول لهم راهو انا حاشتها بيا الفريق هذا مشى الموضوع هذا للتاس خرجت الترجي التونسي بالغ لي ومؤيدات في الدوسي هذيا كاني بروميس دو فونت بلغة أخرى كاين هنا وعد بيع سيارة ولا وعد بيع دار ولا اللي هو أنا انتريسي هز الورقة هذه أنترتون صارت الموضوع اللي صار الكل ومشي البلايلي للتزاير ويبدو كون الولد متاعه حب يعمل كيما المزايدة ولا غيره من عرشه بالضبط اللي صار رجع لتونس بقرار من رئيس النادي قال لنا راني حاجتي بيوسف البلايلي نحب نصحح معاه تم اقناع الملاعبي امضى عقد المدية تقول امضى معايا والترجي تقول انا امضى معايا بشكل رسمي في الاخير في المحصلة النزاع القانوني ينجم يصير كان لخص صحيح وإلا لا يا استاذ كمال
1: وإذا ينجم يصير صحيح
2: ولا والكواليس الاخرى الكل انت كإدارة لجنة قانونية ما تهمش لكن الديتاي الوحيد باش نعطيه نهار 7 اوت نهار 7 اوت نادر وسامة التاس محكمة التحكيم الرياضي راسلت يوسف البليري والمحامي نتاعو قالت له انت عندك انتيري من فرق اخرى معناها كيما الترجي كيما المولدية قالهم ها وما اعطيكم مؤيدات الترجي حاجتها بيا والمولدية حاجتها بي قام بارسال الملف هذا قالوا في غضون 48 او اكثر حتى 72 ولا 4 ايام
1: 14 اوت
2: نجاوبوك والبارح قلنا النقطة هذه قلنا بين ساعة وساعة فيصدر القرار مش قرار معناه مش جلسة صدر القرار بارح في الليل اليوم هو ممضي على عقد مع الترجي هذه تونسي والترجي تقول الملاعب يملكي مولدية العاصمة تقول الملاعب يملكي دونك اللوجيك كان نخرج ونختمه الأستاذ كامل بالموضوع هذا يبدو كونه أمام نزاع قانوني
1: ينجم يكون نزاع قانوني هذاك علاش أنا من أول ما خذيت الكلمة قلت لك راهو الشيء المؤكد عنا كونه يوسف البليلي أمضى عقد قانوني مع الترجي الرياضي ما نعرفش المولدية ايش عندها الحقيقة قلت لك فريق عريق ونحترموه هذه الوضعية إذا كان فعلا اللاعب أمضى زوز عقود قانونية باش يكون نزاع قانوني هذا المايل نتاعو ما عندوش حاجة أخرى
2: وهكا جاوب نادر وجاوب أسامة اللي الملاعب باش تعقب نختمو بالله نادر لا أنت ما زلت ما نحكي على نادر
0: أنا نحب إجابة في وضعيات مماثلة شنو يكون القرار
2: صار كذا قبل الاستاذ كمال مع الترجي
0: لا مش على الترجي
1: بصفه عامه نحكي الواحد هذا نجم اللاعب اذا كان امضى زوز عقود قانونيه مع زوز فرق مختلفه في نفس الموسم الرياضي ينجم يكون عرضه لعقوبات بايقافه عن النشاط وينجم يكون عرضه لعقوبات ماليه في اطار طلب التعويض اللي باش تقدم به جمعيه من الجمعيات
0: واضح شكرا اخويا شكرا
1: قولي واضح
2: معناها معناها, معناها معناها معناها منعش نجم يقولها سي كمال ولا معناها وكيل اعمال يوسف بيلي واللي خلاه يمشي في طريق يمكن نجم يكون مخطئ شويه غلط معناه
1: انا قلت لك اذا كان انا قلت لك ما نجمش نحكم بال نعلم كان الظاهر صار ما نعرفش اذا كان فما عقد باش يكون نزاع قانوني وباش يكون فما عقوبات
2: باهي وسام
3: حسب كلام الماتر وانا معاه في الكلام اللي قاله هو قال لك انا نعرف السيتواسيون تاع البلايلي معانا ولذلك انا ما نعرف السيتواسيون ما عندي من الحقيقه في الموضوع هذايا ما نتصورش خلينا نقولوا اللاعب باش يكون يعني في العمر هذايا باش يستخف بالقانون باش يصح في زوج جمعيات صعيبه برشا لكن لو صارت الحقيقة يعني بعد البوليميك اللي صارت في الأمضاء سواء في الترجي ولا السفر متاعه المولدية ما نصورش حتى بالمحامي متاعه ولا لاجون متاعه باش ياخذ لو ريسك هو ديجا خلينا نقولوا منع من عقوبة كانت باش تتسلط عليه وتزيد تحط روحك في موقف آخر الحقيقة ما نتصورش لكن بون كما قال الماتر أنا ما عنديش المعلومة الماتر كيف يقول لك ما عنديش المعلومة عندي المعلومة كان من جير الترجي هم بيران بعد
2: آخر سؤال باش نختموا به استاذ مازال عندك حاجة نادر
0: لا
2: على موضوع البليل
0: لا واضح أنا البليل قلت لكم أنا ما نصدق له في الترجي إلا ما نشوفه يلعب أساسي
1: هو عين العقل قالها وسامة تاو
2: واللي هي
1: في عمره وفي خبرته وفي وحده كل ما نتصورش كونه معناها باش يعمل هفوة بالطريقة هذه
0: والله ثم وجهة نظر أخرى أستاذ مع احترامي لرأيك ورأي أسامة ولا أعتقد أن فريق كبير مثل المولدية يجزم ويهبط بلاغ أنه لاعب عنده عقد معه وهو غير موجود.
3: لا نحكيو على اللاعب نحن تو مش على
1: الفريق. كنا لاعب بالخبره زي ما نتصورش يوقع في خطا من هذا. مش كنا المولديه قلنا هو لاعب معناها بالخبره هذيك
2: بالكاريير
1: هذيك وبالفيكو هذاك.
2: اخر سؤال منعش كان عندك منعش اكيد كونك ملم بالمعطيات الكل كرئيس لجنه قانونيه في الترجي التونسي استاذ كمال العروسي. الموضوع نتاع ريبيرو اللي امضى في الترجي وتم امضاء البروتوكول نتاع الانتقال نتاعو الكونفنسيون مع نادي الاتحاد الليبي، لكن عنده نزاع مع نادي سان داونز سابقا له تاثير
1: ولا هو النزاع نتاعو على ما يبدو مازال متواصل راه
2: اي
1: النزاع نتاعو
2: عنده امباكت على الترجي الرياضي التونسي.
1: لا لا لا لا
2: مستحيل.
1: هو الامباكت راه الامباكت ما ينجم يكون اذا كان انت معناها كفريق سمحوني في العباره الفرنسيه هي لانسيتاسيون على ريزيلياسيون. الترجي الرياضي التونسي هو كان الفريق الثالث اللي تنقل له اللاعب بعد ما غادر سان داونز. لانه هو مشى لاسبانيا ومشى للاتحاد الليبي ومن الاتحاد الليبي جاء للترجي الرياضي. دونك ما ينجم يكون عنده حتى اي تاثير على الترجي الرياضي لانه ما تنجمش يكون فما انسيتاسيون. الانسيتاسيون هي الفريق اللي يلي الفريق اللي كان معاه ينجم يكون وكان هو دفعه باللي فسخ العقد نتاعو. الصوره هذه ما عنده حتى تاثير على الترجي الرياضي التونسي لانه الفريق الثالث اللي جانا ريبيرو بعد ما غادر سان داونز الجنوب افريقيا.
2: واضح. يعطيك الصحه استاذ. بارك الله فيك استاذ كمال العروسي رئيس لجنه قانونيه على كل التوضيحات هذه على يوسف البليلي. احنا لحظات وباش ننطلقوا في موضوعنا الثاني. باش باش يكون معنا ناطق رسمي لنجم الرياضي بالمتلاوي باش يفسر لنا علاش نجم المتلاوي ما نجمش يلعب المباراة الجولة الأولى وحتى البطولة كاملة. البلاغ مش واضح برشا في الكلمة هذه اسكو الجولة الأولى بركة ولا كلك. باش نحكيو على النادي الإفريقي. النادي الإفريقي اليوم رسميا يعني أنت دب إسماعيلا سيمبارا. ذكرني فقط وزي ما أنه جاونا برشا أسئلة على الموضوع هذا. احنا في البلاتو هذا في ريكاب سبور قلنا راهو عنده مشكل في فيزيت ميديكال.
3: لا
2: ما قلناش، قلنا لي أمور تخصه هو شخصية وكنا متأكدين اللي هي تنجم تكون ما عنده حتى مشكل في فيزيت ميديكال وبالتالي قلنا راهو تنجم ضد تقع في جمعية أخرى.
3: شوف وحكينا اليوم قبل الميسيان خاطر فما حاجات حتى الفريق كبير كما النادي الإفريقي ما يغلطش الغلطة ذوما متاع باش يخرج موضوع فيه فيزيت ميديكال من بعد ينجم اللاعب بيدو يعمل كونتر فيزيت ولا يمشي الفريق آخر ينجم يشكي بالنادي اللي مثلا يخرج على أساس اللي اللاعب كان مصاب. ولذلك في موزايك ما حكيناش على الموضوع هذايا جملة وحكينا حتى كان فما شواء يعني فما قرار باش يكون شواء من مدرب اسكو باش يقعد
2: ولا قلنا زيد راه فما شكون قال لي فيزيت ميديكال لكن زيدوا ثبتوا به. اليوم امضى رسميا سيمبارا حل نصف المشكل اسامه مازال يلزموا ياخذ مدافعين. امبارح كنا حكينا كونه ثما بريوريتي كونه بريفيرونس النادي الفريقي حابب كونه ياخذ مدافع من شمال افريقيا اسهل برشا في الادابتاسيون لكن ديما لي بيست كل محلولين. ثما مامادو دياتا اللي هو من جراف، ثما فيليب لانكوتان اللي هو يلعب في المنتخب الاولمبي. يعني النادي الفريقي مازال لم يغلق ملف الانتدابات خاصة في خط الدفاع.
3: صحيح صحيح مازال لم يغلق وفما دي زوبسيون اللي يعاونوك اكثر عداله في الفريق اللي كونك تبدا فما قناعه ساعة من المدرب. فما عمر اللي هو نحكيه على فيليب نحكيه على 2005 يعني لعب 21 سنة هذه حاجة
2: وما مدود يتاع 20 سنة
3: وهذه حاجة مهمة جدا كي تشوف الخصال متاع اللعب هذه والتاي ولا والتكوين ولا يعني لعب خلينا نقوله مهم ينجم يكون في النادي الافريقي. فما دو بيست ينجم يكون فما بيست الأقرب يمكن يعني نقول يمكن أو كقايد علي يمكن يكون فيليب هو الأقرب الأقرب ويبقى ديما نحكيه على الأوبسيون تاع ديسمبر ما نساوهاش اللي ماركاتهم تاع ديسمبر باش يكون زادة مهم للنادي الفريقي. لكن توا حاليا إذا باش نحكيه ديبيو سيزون من هنا حتى كشي لديسمبر راو كيف كيف كيف تكون عندك ترواز اكسيو ماهوش قضيه ماهوش حاجه كراف خاطر نحكيو على اذا باش نحكيو على خاطر شوف انا ضد ريكروتمون ريان كو باش تشري علاش ناقص انت مثلا في اللاكس ولا ناقص الارغوش يلزمني ناخذ ومن بعد ينجح ما ينجحش المفيد خليني نسكت العباد ولا خلي هاكا على الاقل نطيح التونسيون. لا ما فماش شوا باهي ما تاخوش عندك في ليكيب جونيور هذا بطوله ونعرفوا ماهر ينجم يجيك تاي لاعب عندك توا حاليا ترواز اكسيو عندهم الخبره, ولذلك ينجم يكون
2: بعبيد ومرياح
3: ولذلك ولو بالركريتمون اللي صار توا ولذلك فما مازال عندك شوا حتى تكشي لديسمبر. اما ينجم يكون مثلا فيليب, انا قلت لك بارابور اسوناج بارابور يمكن خاطر فما حاجات اللي كونوا عنده الاوراق والجنسيه التونسيه مازالوا يستناو فيها, ينجم يكون زاد حل من الحلول.
2: هو جست معلومه باش نعطي النادر يعلق على الموضوع اللي زكسيو معلومه مهمه جدا. المدير الفني في النادي الافريقي مشى وتفرج ويك مباريات المنتخب الاولمبي, منتخب اللي درب فيه انيس بوجلبان, كان ثم العين على هو مشى باش يتفرج على مهاجم ساعه تفرج على وليد الزويب. وليد الزويب كانت عنده عرض من النادي الافريقي ومن النادي الصفاقسي, اختار كان يمشي النادي الصفاقسي. كي مشى يتفرج أعجب بالمدافع فيليب فيليب لانكونتان ولانكوتان, وقاره هذا ينجم يفيد النادي خاصة في عمره 21 سنة متكون في لونس مش شوية الحقيقة يلعب في البرتغال. نادر أربعة في وسط الدفاع, نادي إفريقي مقبل على مهمة كبيرة ياسر وهامة جدا للجماهير النادي الإفريقي اللي هي تشامبيونز ليج, يلزمه يزيد في ليزاكسيو ولا يتلفت لبلايص أخرين في النادي الإفريقي؟
0: الفايدة مش في كثرة العدد, الفايدة في النوعية.
3: صحيح.
0: لو أخذ في الكاليتي اليوم كي تجيب سيمبالا مع الملعب المالي السنة الفاتة يلعب في تشامبيونز ليج في مجموعة بيتو أتلتيكو والترجي وما غيره, ولعب من بعد وصل حتى لعب ضد سان داونز, دونك لعب سبعة مباريات في التشامبيونز ليج, لعب مسجل فيها هدف, يعتبر انتداب لاعب متعود له الخبرة الإفريقية. وبالتالي محور الدفاع النادي الإفريقي يتكون من مرياح وسيمبارا, ثماش مدرب يلقى مرياح وسيمبارا ويلعب بوعبيد, ثماش كلام بوعبيد يفتقد الخبرة ويفتقد, كان جاء بوعبيد ما فكش بلاصة مع الشريفي ومع بن عبدة مش يفكتوا مع مرياح وسيمبارا, صعب جدا هو يكون لاعب احتياطي معهم, ما ثماش مشكل. المحسي غسل المحسي قادم ليست له الخبرة لا الإفريقية لخبرة النوادي الكبرى, لأنه حتى لما كان في الترجي دائما يخرج في شكل إعارة لسليمان تطاوين أخذ جرجيس أينما تألق وجاء النادي الإفريقي, واعتبروا أني فرصة جديدة للمحسي أنه يؤكد أنه لاعب قادر أنه يلعب في الفرق الكبرى
2: وبوليفالون يعني يلعب أكسيال وريير جوش.
0: صحيح بالضبط. دونك هذاك علاش توا مع بن علي على اليسار النادي الإفريقي مع سيمبارا في حاجة إلى لاعب محور دفاع آخر, لأنه الاستحقاقات كبيرة بصراحة, الاستحقاقات كبيرة.
3: ولا تنسى ديسمبر.
0: أي. أي. أوكي معاك أنا
3: هو عدالك يحكي السؤال كي طرحه على جي. الموسم كامل أنت
0: به.
3: عندك أوبسيون بتاع ديسمبر
0: ديسمبر دائما التنقلات الشتوية راهي صعب جدا أنك تلقى فيها لاعب ممتاز, لأنه كل لاعب ممتاز راهو مش تلقاه ناجح وفريقه
3: ناجم ناجم. شوف فما حاجات انا فاهمك فاهم انا بشوف لك كلمه بارك, فما مثلا فلوس نجم تدخل بعد شهرين نجم انت تفعل بند تسريحي للاعب, هذه اوبسيون
0: معاك.
3: اي هكا
0: معاك
3: انا رمحت لك راهو
0: ماده ماليه كبيره نجم من الفريقي تو اللي نستنتج من كلامك انه ثم لاعب يراقب فيه ينجم في جوان يبدا في جانفي يصبح قادر انه يوقع لانه ينتهي عقده 30 جوان, ينجم يفعل بند تسريحي, ينجم التفاوض وقتها في عوض ب 500 الف اورو يولي ب 200 لانه في جوان خارج
3: ينجم فما فلوس باش تدخل.
0: انا معاك باش نعطيك مثل الموسم الفاضي حكيناه نسكل كل الانتدابات الشتوية للموسم الفارط للأندية الكبرى في تونس تقريبا باستثناء الحرزي اللي كان في المستير جاء للنادي الافريقي ودخل مباشرة, اكشفنا في النادي الافريقي قديدة كي جاء ما قدرش يفك مكان بوجود شوات
3: لا مقارنة
0: كمل لك عاد كمل شفت
3: قديدة جاب لك بطولة
0: شفت رفيعة قد قداش عانى باش رجع في
3: قديدة جاب لك بطولة
0: حاجة عليه كيف كيف الترجي جاء لأنه كان يلعب في المستير قدر أن يلعب مباشرة شفنا وضعية دراجر دونك في جانفي بصفة عامة مش تلقى كان لقيت لاعب عنده تاريخ وراه وسيرة ذاتية محترمة مش تلقاه ما عندوش نسق مباريات.
3: انت غلطك انت كذا بتجيب لاعب ما عندوش نسق مباريات هذه غلطك انت يعني انت بتحضروا الجماعة اوكي لكن اللي جاوا في اللي جاوا في النادي الافريقي نذكرك شوية قديدة كان ديسيزيف في المباريات يلعب فيهم الكل وجاب لك بطولة اولا
0: معاك
3: الحرزي كيف كيف ولذلك تلقى نادر تلقى اذا انت كما قلت كورا واهم حاجة في
0: ما تبلفضنيش على قديدة
3: اهم حاجة هما الكلوز
0: وصل مثل ما الجواد ولعب بالمسماري مهاجم وقد يلعب.
3: وين المشكل؟ وين المشكل؟
0: انا حبيت نعطيك انه
3: ومن بعد
0: انا فكرتك انه انا عندي 70-80% لاعب في جانفي بمواصفات عاليه معك موافقك. قول لي نبدا بثلاثه تو وسيمبارا مرياح وبعبيد موافق معك، لكن لازم انه اذا كان في جانفي انك تجيب واحد. انا رجعت الجانفي وعطيتك الامثله عديده انه اذا كان ما تجيبش لاعب
3: خذ الامثله الباهي، خذ اشتر الكاس المعبي مش الفير
0: معاك يا وسيم. ما ثمش امثله كبيره في جانفي كوش كيما قلت
3: بالك فما بيست
0: لا ماليه
3: لا لا فما بيست اللاعب معين وعنده كلوز مثلا فيها مونتون مونتون
0: اتمنى ذلك
3: استنى ولكن... مونتون فما مداخيل باش تدخل مثلا من ديسمبر كي نجم مثلا يدفع للبنك
2: اسامه ونادر معنا خطر نطق رسم نجم جذب مثله، لكن حتى حد فيكم ما جاوبني على السؤال. هل انه النادي الافريقي اليوم يلزم لي زاكسيو ويلزم يتعادل دي بوست اخرين كيما لا
3: تو حاليا عارفش نجاوب
2: باش نقول لك علاش
3: يكفي حتى اذا عندك اوبسيون في ديسمبر يكفي تو ثلاثه قداش بتلعب من مباراه انت من هنا
2: اذا كان سايب كين زومبي مثلا يعني كين زومبي نحكي لك قدام في البوست قدام فهد المسمان كين زومبي
3: نجم وين المشكل ما كانوش
2: اساسي نخمم في القدام
3: لا لا لا انا حسب رايي تو حاليا تو بالاكسيا اللي جاي كان فما اوبسيون تاع اكسيا الاخر هذا لو جون فبيها سينا توا حاليا نجم من الديسمبر باللي جورني اللي عندك راه نحكيها مش على الموسم كامل باللي جورني اللي عندك تنجم تبدا السيزون تاعك لو طون اللي تكمل الدعم في ديسمبر مثلا.
0: نعم انت تقصد الشق الهجومي الاجنحه شكون عندك اليوم عندك الخضراوي عندك ايت مالك عندك بوغره وعندك الحزي
2: الحزي ما عادش يلعب ليه بركه يلعب حتى في الوسط
0: وكين زومبي لا في الاصل هو لاعب رواق
3: زوز منه زوز من اربعه
0: يلعب صحيح اربعه مع كين زومبي خمسه نجم تكتفي تقول لي النوعيه هذوما نتاعهم نحب لاعب في قيمه اعلى بمواصفات اعلى الامكانيات الماديه في الافريقي لا تسمح لك بانك تجيب لاعب في قيمه عاليه ويلعب في مستوى عالي
2: باش جاتني معلومه توا مصدر موثوق الحقيقه من النادي الافريقي بتبعها مصدر مقرب من النادي الافريقي مامادو دياتا هو احنا كنا اكسكلوزيفيتي حكينا عليه اليوم الصباح كنا مامادو دياتا عمل الصباح كان موجود في مع سيمبارا اللي عمل فيزيت ميديكال بروفوندي الصباح مامادو دياتا براتيكمون باش يصح في النادي الافريقي يعني تقريبا تم الاتفاق على كل شيء حتى الكونفنسيون مع الفريق نتاعو تم امضاءه لانه الفريق نتاعو هو تقريبا فسخ معاه من 28-29 جويليه تمك البريم دو فورماسيون وغيره دونك تقريبا الاتفاق حاصل بقات الدوزيام بارتي نتاع الفيزيت ميديكال لاعبي عمره 20 سنه اوركوتا مامادو دياتا حتى هو تقريبا شبه رسمي باش يكون في النادي الافريقي
0: باه فكره باه
2: وقتها فيليبي يولي مش مؤكد انتداب
3: ينجم يكون بيه. موجود فيليب راه نحكيو على موين داج راه نحكيو على مرياح عنده عمر معين نحكيو على مستقبل نتاعنا اللاعبين 20-21 سنه عامين اخرين ما تنجمش تلقاهم جمله ولذلك وحكينا هنا في موزايك
0: كيما جاتو 20 سنه وعمل مسيره
2: متميزه بعد تباع 2.2 دونك واضح نعاودو نذكروا بالنقطه الاهم مامادو دياتا اللي حكينا عليه صباح في موزايك فام كنتوا شفتوا الارتيكل في موزايك فام .net تقريبا شبه رسمي في النادي الافريقي بون يصلح لي معلومه يقول لهم ما فسخش عقده يمكن انت صح الحقيقه اقرب للنادي الافريقي في الموضوع هذا دونك يقول لك اللي مامادو دياتا تقريبا شبه رسميا في النادي الافريقي انوت اكسيال اكسيال اخر في النادي الافريقي مامادو دياتا عمره 20 سنه وتلقاو التفاصيل نتاعو كلها موزايكا فين بوانيت الارتيكل موجود على موقعنا منذ صباح اليوم احنا كنا مبرمجين اليوم واش نعملوا ابارتير من اليوم باش ننطلقوا في تقريبا كل يوم 10-15 دقيقه مخصصه للفرق نتاع الرابطه المحترفه الاولى الكل اللي الحقيقه مش باش نقول ظالمينهم ولكن الاكتواليتي نتاعهم ديما معناها تجي اما مش فريكون كنا اليوم باش ناخذوا ساقيه الحقيقه كنا باش ناخذ ساقيه تقدم ساقيه الدائر وكنا باش ناخذوا نادي الرياضي بحمل انف لكن اليوم الموضوع يفرض نفسه النجم الرياضي بالمتلاوي فريق من الرابطه الاولى عنده باع وذراع وتاريخ في الرابطه المحترفه الاولى عاجز عن تنظيم مباريات في ملعبه وعاجز عن تنظيم تنقل لوحدة من المدن الأخرى باش يلعب أي مباراة في البطولة. سامحنا سيدينا ربيه نطق رسمي للنجم الرياضي بتلاو لأنه إعلامي قبل ما يكون نطق رسمي دونك يفهم كي تكثر الماتير ويكثر الحديث وحديث يجيب حديث, ولكن من حقه كانوا يتكلم ويفسرنا شنو الوضعية بالضبط. أستاذ ديناري مساء النور.
4: مرحبا احمد, تحيه ليك, تحيه لضيوفك ولمستمعي ومشاهدي مزيكتان.
2: واضح من الدخل اللي انت اعلامي متميز جدا. اعطينا سيدي الموضوع شنو بالضبط ونتبعه تنلقاو البليغ زاد الناس تبع فينا على سبور باي مزيكا فهمت, وسيم يلقى البليغ على صفحتنا ولا على صفحه نجم الرياضي متلوي يحط البليغ. تفضل.
4: نحاول نستغل احمد انه في البدايه نحب ناكد انه اللي صار يعتبر سابقه في تاريخ نجم متلوي, هذاك علاش اكثر موسم خرجت فيه هي المديره بلاغات واستقالات, وهذا راجع بالاساس ل إخلال الجهة المانحة شركة صوت قصة بتعهداتها المالية ويكفلها القانون والعرف في ذلك, وذلك برصد منح خاصة لفرق الحوض المنجمي ونجم المتلوي ماهوش استثناء. اللي سائل أن يتساءل علاش البلاغ قبل جمعة ونص قبل انطلاق البطولة, تو سامبلمون باعتبار أنه شركة التأمين رفض التأمين الملعبية وما تبع ذلك.
2: علاش شو معنى رفض التأمين؟ ما هي لاسيرونس يظل على كل ملاعب
4: معنا السيولة, معنا السيولة باش نخلصوا التأمين. وزد على ذلك 50% من ملاعبية الموسم الماضي قدموا قضايا في النجم متلوي باش نختصر على
2: قدام مبلغ التأمين ديناري
4: برشا برشا باش نزيدك انا باش خاطر الوقت انت مربوط بالوقت وما عنديش برشا انا باش نعطيك اكثر.
2: لا ونعتذر منك وباش نعاود ناخذك رانيا
4: الملاعبية اللي قدموا قضايا في نجم المتلوي الاجانب باش نختصر على اسماء الاجانب نبي سيلاك واسي محمد يامي ادريسا تراوري شريف بوديان ومستحقات من الماليه هي في الباب الاول. احكام قاسيه تنتظر احمد نجم المتلوي في حال صدور الاحكام هذه. طبعا احنا عملنا امسيس بريباراسيون حاولنا نجيبوا ملعبيه يقول قايل علاش تاعو الانتدابات كيفاش. انا ذكرت وكان تم بلاتو حاضر فيه اسامه النجم المتلوي هيئه نجم المتلوي اكثر هيئه ضخت اموال في خزينه نجم المتلوي موسم كامل من نوفمبر عام الاول شريف صفات قفصه ما رزتش حتى منحه نجم متلوي, وذلك علاش الهيئه ساعات باش توفر شويه سيوله نجحت نجحنا في زموع عدينا موسم ونص باهين ما خسرناش على ارضيه نوع متلوي رغم الارضيه الضحله. السلطه اللي هنا تتحمل مسؤوليه كامله السيد الوالي قام بثلاثه زيارات في الاخر ما فما شيء. السيد الوالي راك تعوض رئيس جمهوريه في الجهه خذوا قرارات يا خويا. اذا كان انا حنحبوا نفهم حبوا نفهم جمهور نجم متلوي احمد يحب يفهم شنو المطلوب من فريق نجم متلوي وشنو المطلوب من هيئة نجم متلوي. احنا عادينا ماناش نتاع ما نعرفوش راهو نخدموا ابا بروي معناش ظهور علينا كبير برشا مي هذيك هي بالحد الادنى نجحنا يعني رغم ان سمحني بالكلمه احمد رغم ان انت الجميع باعتبار انه نورمالمون
2: هو راهو جست سمحني ديناري باش نسترق منك اللحظه ذي الحقيقه مش رغم أنف الجميع باقتداره وبامتياز في ظروف صعبة.
4: أنا أقول وأعني
2: قديش يلزمها اليوم نجم متلوي
5: يقصد يقصد هو تحداه الشركة وتحداه المواذن الصعبة
2: قديش يلزم.
4: أنا 1,900,000 أقل شيء ورغم أن أنف الجميع سمحني هذه موجهة لشريك فساد قبس والمسؤولين وللسلطة الجهوية اللي هو نجاح نجم متلوي وهو نجاح للرياضة ونجاح للولاية وللجهة للمسؤولين هنا ونجاح لشريك فساد قبس باعتبار أن فلوسهم ماشية في أيدي أمنة وفريق ناجح نموذج
2: فماشي بوادر بتاع اجتماع نهار 2-3-4 ما سمح حتى حاجة.
4: والله هي سهلة صدقني كما حكيت قبل
2: بسرعة بالله دينار
4: تدخل السلطة الجهوية في شخص السيد الوالي اللي متبني القضية وكي تطلبه في التليفون يهز عليك ومتبني كل شيء مرهونة في تليفون ما بين السلطات الجهوية ومسؤولين شريك صوت قصة نجم متلوي يلعب مباراة نهار لحد الفلوس
2: به إن شاء الله. فقط ديناري تعرف الوقت ذاك ونعتذر منك وتعاود تتعدى معنا في أي وقت ونعود ونسلط الضوء على الموضوع هذايا. أنا بشكر نادر بشكر وسام يعطيكم الصحة اليوم على التحاليل القيمة. نشكر عدنان نشكر وسيم نشكر العشر آلاف اللي تفرجوا فينا أون ديريكت في اللايف وسميل تاني يعطيهم ألف صحة وبارك الله فيهم, ونشكر زادة مراد الدريدي اللي بيجي يتفرج يتبع الأخبار خاطر هو كان يتفرج فينا بكري تو بيجي يعدي الأخبار من الناس وما تجيكم سامي في كورنيش.
6: كورنيش ويكاند مالك
7: افهم محلاه التقديم ميرسي بوكو فما بوكو توشي
8: قصة حب المرأة اللي حبيت اخذيتها معناتها كنت حب معناتها بالحق معناتها علاقة نقعد حب التوا
9: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العباد
10: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
2: تكمل عمرك ما كنت
10: فاعل معايا اخوي
2: فاعل معايا

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. على أثر الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية، تود الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية توضيح أسباب هذه الوضعية وطمأنة المستهلكين بشأن استمرارية الإنتاج والتزويد. وتعود هذه الضغوط أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة، تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي، مما أدى إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. كما تزامنت هذه الزيادة في الطلب مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية، أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج وتسببت في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وفي مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقاتها الممكنة، ويتم تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. أمر رئاسي مؤرخ في 12 من شهر أوت 2026 نشر بالرائد الرسمي الصادر اليوم الجمعة، يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، وينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري، ويعود إعلان منطقة حدودية عازلة في تونس إلى القرار الجمهوري المؤرخ في 29 من أوت 2013، والذي يتم التمديد في العمل بأحكام سنويا بأوامر رئاسية تتالية، آخرها التمديدات الصادرة تباعا عبر الرائد الرسمي الجمهورية التونسية لضبط الشريط الحدودي الصحراوي تأمينا للبلاد. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. السلطات المغربية والإسبانية ترفعان مستوى التأهب على جانبي الحدود بين الفليدق وسبتة، تحسبا لمحاولة عبور جماعي جديدة بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه إلى المنطقة غدا السبت، وسط انتشار أمني واسع لمنع وصول مهاجرين إلى المعبر الحدودي. وتأتي هذه الإجراءات في ظل استنفار مغربي امتد من الرباط إلى طنجة، وشمل الطرق ومحطات النقل، بينما عززت إسبانيا انتشار الشرطة والحرس المدني في سبتة وفق ما فاد به مراسل الجزيرة من المنطقة الحدودية الشمالي المغرب. الحرائق الممتدة تجبر آلاف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا، وسط موجات حر شديدة ورياح عاتية أجهجت النيران وعرقلت جهود الإطفاء. وأمرت السلطات الألمانية نحو 1800 شخص بإخلاء منازلهم صباح اليوم الجمعة بعد أن امتد حريق اندلع في غابات في المنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وفي الأثناء أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من أحد القرى عقب اندلاع حريق في غابات صنوبر شاسعة في منطقة لاند جنوب غرب فرنسا. وفي كرواتيا أصيب 40 شخص، أقل عشرة منهم إصابتهم خطيرة جراء حريق غابات كبير اندلع ليلة الجمعة وطال مناطق سكنية على الساحل الكرواتية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ودالي بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس.

مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فيم من توانا 9 متاع الليل. يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات لو رونديفو 100% كل شغل تلقى بحذنا هنا نجومكم اللي تحبوهم سواء في تونس وإلا في العالم العربي في سياتين من زمان. اليوم في بورتخي اخترنا نحكي لكم على باركور بهي سلطان اللي استنيكم في قرطاج خارج البرمجة الرسمية أكتو كولتور. نحكي تفاصيل المهرجان الصيفي بالتضامن, نحكي تفاصيل البروغراماسيون كل شوية آخر الانترفيو يكون معنا صبري مصباح بعد غياب يرجع بقلبه صمبا شوية آخر يعطينا تفاصيل العمل هذية في ساعة 30 يا ريبورتينج مع الوثق نور شيبة واختتام مهرجان بوغارنين الدولي والانفيتي دو جور. فرحانين برشا باستقباله بحضنا هنا على موزايك فام مرتضى بعد غيبة طويلة على استوديوتنا في موزايك وغيبة زادة على الإعلام يقدم لنا جديد في كورنيش ويحتفي بعشر سنين من المسيرة حتى لليوم. هذا كل بتبيع من نجم يكون كان مع فريق كامل على موزايك فام معنا في الأعداد الوثق بالله من خلاله هو نسلم على كل فريق القسم الثقافي بموزايك فام زي ليندا واسر في الإخراج معنا طارق وفي الإخراج معنا دالين. نبدأ مع الموسيقى برونو مارس Just the way you are. رجعنا معكم في كورنيش على موزايك فام.

0: يو ار هكا غنى برونو مارس اللي وصلنا حتى ل 27 دقيقة. سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايك كافا. ما احنا مازلنا مكملين معكم شوية آخر نحكيوا برشا موزيكا. قبل هذا اخترنا اليوم في بورتخي بهي سلطان. تتفيد تفاصيل من مسيرته مع الوثق ونذكر أنه يستنيكم في قرطاج خارج البرمجة الرسمية وقريبا بيان سور نعطيكم لدات هوني على موزايك.
1: بورتخي الصوت في حاجة من وجيعة المصري، من فرحة الشارع ومن حكاية الحب اللي تبدأ بيا ترى وتنتهي أحيانا. أنا مش هندم، صوت كان قادر إنه يدخل القلوب من غير استئذان ويقعد فيها سنين. هو بهاء سلطان، المطرب اللي مختارش طريق النجومية السريعة، أما اختار يكون مختلف.

الحكاية تبدأ من القاهرة عام 1972. شاب يعشق الغناء، يدرس الموسيقى ويحاول يلقى طريقه في عالم الفن. في التسعينات كانت البداية مع كورال حسام حسني، ومن غادي شدت الموهبة انتباه مصطفى كامل اللي كان سبب فصول صوت بها سلطان للمنتج نصر محروس. 1998 كانت أحلف أولى علامات الحكاية، وبعدها يا ترى 1999 الغناية اللي فتحت له أبواب الشهرة وخلت صوت بها سلطان حاضر في ذاكرة جيل كامل. تفكروا معايا؟

0: يلي ماشي 3 دقايق وموقف كان زمان ألبومات صنعت اسم وأغاني خلته قريب برشا من نبض الشارع المصري. أما مسيرة بهاء ما كانتش ديما وردية. خلاف طويل مع المنتج نصر محروس، قضايا وعقود وأغاني توقفت، سنوات كاملة غاب فيها صوته عن الساحة، حتى ولا الغياب في حد ذاته حكاية. لكن بهاء سلطان رجع، كأنه الغياب كان يزيد في قيمته، رجع بأغاني جديدة وبنفس الصوت وبنفس الأحساس، وكأنه السنوات ما قدرتش تنقص ولا نغمة من سلطنته. في 2024 أنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان رجعت بهاء للواجهة بقوة، ونجاحها أكد أنه الجمهور ما نساهوش، وأنه بعض الأصوات مهما تغيب ما تغيبش من الذاكرة. بهاء سلطان مش مطرب عاطفي فقط أو صاحب صوت قوي، هو حالة فنية تمزج الطرب بالشعبي والدرامي، يعرف كيفاش يغني الوجيعة من غير مبالغة والفرحة من غير تصنع. وممكن السر الأكبر أنه ما عاشش على البهرجة، حياته بعيدة على الضجيج وصورته أقرب للإنسان الهادئ والخجول اللي خلي صوته يحكي في بلاصته.
1: أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك ماليش عنوان.
0: هذا هو بهاء سلطان فعلا، موهبة طبيعية، صوت ما يحتاجش برشا شرح كيف تسمع وتفهم علاش. بعد أكثر من ربع قرن مازال بهاء سلطان سلطان الأحساس.

0: هذيك الغناء هذه كانت عملت خصيصا لفيلم الهوى سلطان بطولة منى شلبي وأحمد داود اللي كان تعرض ديجا في تونس لمدة أشهر في مختلف القاعات. الفيلم اللي كان حكي عليه علاقة صديقة تتحول إلى قصة حب، وهو اللي لخص كيفاش لازم الإنسان يختار الشخص اللي يشبه له في كل شيء. هذا مختصر الفيلم الهوى سلطان. وصلنا حتى 7:18 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم. شوية خير نحكي وعلى مهرجان صيفي، مهرجان صيفي كبير قاعد في كل مرة يثبت في أنه يستحق أنه يكون عنده فضاء عرض الحقيقة، وذي باش نحكيه عليه شوية آخر. تفاصيل المهرجان الصيفي بالتضامن ونرجعوا معكم كيف كيف لانترفيو صبري مصباح اللي قدم تفاصيل العودة اي سورتو تيتر جديد هبط البارح نص الليل قلبة سامبا. شوية آخر نحكيه تفاصيله ساعتنا الثانية. ما تنسيوش يكون بحضنا هوني فنان البوب التونسي مرتضى لفتيتي، وقابلوا ريبورتينغ على الوثق نور شيبة في اختتام بوغرنين. خليكم معنا رجعين
1: كورنيش. بيسيتي كاليبسو Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore, pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août, avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, 30 juin, 7 août, les deux hommes d'Alil.

0: كوز هاري ستايلز وصلنا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. السلام عليكم ما كنتم في الاستماس إلى فكرة هيكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع على سيتنا موزيكا فيم بونيت. كيف كيف تلقاو لايف متاعنا على فيسبوك اي يوتيوب موزيكا فيم. تو تسويتو قاية أكتو كولتور
1: أكتو كولتور.
0: في أكتو كولتور كما عودناكم كل مرة نحكيو على فيستيفال في مختلف المدن في مختلف ولاية الجمهورية التونسية. اليوم نحكيو على المهرجان الصيفي بحي يتضامن في الدورة 37 مهرجان كبير في دورة جديدة في حي من أكبر الأحياء الشعبية. معنا سيد أحمد حمدي المكلف بالاتصال. مرحبا بك. عسلامة.
2: عسلامة سيدي. عسلامة. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي موزايك فهم وتحية ليك وكل فريق الإعداد وفريق التقني. مرحبا يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: نحب نحييكم من هنا من موزايك فهم على أنه المهرجان هذا مازال مستمر, أنه الثقافة من حق الجميع. يعطيكم الصحة أنت وكيفة الهيئة المديرة الفستيفال هذا من 10 حتى 16 أوت. قبل ما نحكي تفاصيل البرمجة شفنا حركة لفتة الهيئة المديرة المهرجان. كنتوا حاملين للشارة الحمراء في حفل الافتتاح. شنو كان السبب؟ شنو رسالة المطالب؟ شنو صار بالضبط؟
2: صحيح هو أول حاجة نحب نشكر جمهور التضامن العظيم, جمهور اللي كل عام موجود في المسرح وموجود ويعطينا ثقة ويحضر ويعمل الجو ويقعد لآخر لحظة. نهار الافتتاح اللي هو نهار 10 أوت 2026 كان يوم الافتتاح, وكان مع عرض الربخة للفنانة عفاف سالم وناصر علي, وكان الحضور من المسؤولين المحليين والجهويين وجمهور التضامن. طبعا اخترنا احنا الهيئة المديرة ان نلبس الشارات الحمراء لبندروج في دينا كتعبير حضاري

0: وفي عروض دولية عروض توزن، ما راو هذا ما يمنعش اللي راو الفنانين اللي قاعدين يجيوا للحي التزامن ما هم مش فنانين، بالعكس فنانين كبار برشا والجمهور يعمل معهم برشا جو يروح فرحان، وراو أصوات تونسية من أعز ما عنا في
1: سيد أحمد. أعطيني بالضبط شنو اللي أعطيني المشكل وين اليوم؟ طلبتوا من شكون؟ شو كانت مطالبكم؟ شكون الفنانين اللي حبيتوهم يكونوا حاضرين ويمكن الميزانية ما سمحتش؟ شنو صار بالضبط؟
0: هو الرسالة كانت موجهة لأعلى هرم السلطة في وزارة الثقافة ومن خلال السيدة المندوبة مشكورة يعطينا عروض وكل عام يعطينا العروض، لكن جمهور ما كانش راضي وكان يعتقد كونه احنا الهيئة المديرة اللي مسؤولين على العروض دي، احنا جابونا عروض وعروض راهو نجحت فيهم اللي تعدى راهو محليهم كل المعبي. احنا طلبنا بالضبط انه تكون عنا حيز اكثر متاع وقت، مش ناخذ مثلا المهرجان قبل بثلاث ايام ولا باربع ايام، وانت تعرف قبل بثلاث ايام اربع ايام مهرجان كما مهرجان التضامن في دولة 37 وعمره 40 سنة. تصور انت ذاك النهارين ثلاثة ذاك اللي لازمك تعمل تحضر الإذاعة أو تحضر الجلسات الأمنية والتنظيم اكسترا كل شيء
1: ما لقيتوش تفاعل من وزارة شؤون ثقافية؟
0: والله احنا راهو من الاول كان ثم خيار ان نقاطعوا المهرجان ونتخلوا على التنظيم كجمعيه التضامن للترفيه للثقافه والترفيه، لكن بعد استجابت المندوبيه اللي لان احنا ما قبلناش شويه العروض اللي جاوا من الاول، زادونا مشكورين زوز عروض اخرين وولت البرمجه اكثر، لكن كي هبطنا البرمجه جمهور التضامن الكل في الصفحات المحليه نتاعنا الكل وفي الصفحات اللي هبطت فيها البرمجة عبر عن الغضب نتاعو يقول علاش احنا ما نشكي من المدرسين، علاش ما عندناش عروض دوليه، علاش نحبوا نشوفوا عروض كبيره، نحبوا نشوفوا يا بتوفيق ونحبوا نشوفوا رابيرات كبار ونحبوا نشوفوا عروض كبيره في الجويه كما زياره كثيره هما يشوفوهم. خاطر ايش نقول لك، والله راهو العباد اللي موجود لهنا ناس عايشه ناس زويوله، الثقافه يشوفوها مره بركه في العام في الجمعه نتاع المهرجان صحيح صحيح مره راهو ما عندناش مسرح كبير.
1: من اكبر اليوم نحكيوا على معناها حي من اكبر الاحياء شعبية في تونس، فنتصور هذا حق كونه يكون فما كما حكيت انت يمكن عروض دولية صحيح بون لمحالة العروض الدولية سنة فما مشكل حكينا فيه في أول الموسم بخصوص استضافة بعض الأسماء الدولية، كيف حسب ما نعرف كنا مفهميش فضاء يحتضن هذا المهرجان، فضاء يحتضن سكان الحي.
0: مثلا قلت البارح حفلة ممتازة جدا من الفنانة تحية لها وردة الغربير، الجمهور ما لقاش بلاصة، نسي تصور ونسي بصغارهم يجيو من الخمسة متاع العشية من القائلة باش يستناو عرض يبدأ العشرة متاع الليل وانت باش تفهم لا لي شيء إلا باش يدبروا بلاصة. حي شعبي فيه أكثر من 150 ألف ساكن ويوصل 200 ألف ساكن ويجيونا أكثر، وحيد ما جاها رجال التضامن رم يجيوها جماعة دوار هيشر جيراننا من يجيو مقصر سعيد من الانطلاقة من المنيلة الأحياء المجاورة ذيك كل راهو كي تشوف مع بعضها نسبة السكان اللي فيها يفوتوا ولايات أخرين راهو يفوتوا 500 ألف ساكن. هاي المهرجان في ركح صغير ما يهزش ألف، معناها العباد يقعدوا في الكياس يقعدوا في الجنينة راهو ركح
1: اليوم حلية. فما حلول مقترحة، فما فضاء معين تحبوه ولي هو اللي يحتضن المهرجان الصيفي هذا؟
0: اول حاجه نحب نقول لك راهو وريته الاحياء هذه كل حي التضامن بما فيه من طاقات ابداعيه، معناها ما عندكش فكره على الطاقات الابداعيه الموجوده والحب للثقافه، ما عندناش مركب ثقافي لحد الان، ما عندناش دار ثقافه في حي التضامن، حي التضامن يستناو الثقافه من المناسبه المناسبه والمسرح ما يهزش. طلبنا انه يكون توسعه، كان ثم برنامج نتاع مسرح كبير وصار التصميم نتاعو وتم رصد زاد الاعتمادات اللي مشيت بناء ومن بعد الاعتمادات هذيك مشيت لحكايه اخرين وقعد المسرح كما هو قلنا ما نسالش، هات نوسعوا المسرح الى حد الان ما ثماش حق تجاوب وتفاعل، المسرح يستحق انه يكبر خاطر الجمهور محلاه وصدقني والله كل فنان يجي يروح منبهر ويقعد يحكي حتى في وسائل الاعلام يقول مفاجاه كبيره جمهور التضامن
1: صحيح حتى الدورات السابقه. سيد احمد خلينا نعطي فكره على العروض اللي موجوده، دونك حكيت انت على ورده الغضبان قبلها كان رشيد المجري وكان الافتتاح مع عفيف سالم وناصر علي، فما محمد العوني مازال في عرض مسرحي، نلقاو زيد نبيل القاتري نهار 13 اوت ديجا كان موجود البارح، العروض اللي مازالت عنا علي جبالي عنا نهار 14 اوت كورال الاندلس، 15 اوت الشاب بشير باش يكون في الموعد، و16 اوت الاختتام مع احمد جلمام باش يكون اكيد مع المجموعه الموسيقيه اللي باش تكون معاه في دوره 37 في منتزه الفنون بالتضامن. نتصور انه عروض مجانيه،
0: عروض مجانيه كما قلت كنت نحكي لك من الاول، راهي الناس هذيا ما هيش قادره انها تمشي لمهرجانات اخرين وتتنقل وتعرف العروض الكبيره والمهرجانات الكبيره.

0: ياخذ تذكرة تاع 50 هذا كان خلطت عليها ولا 60 ولا أكثر. الناس هذه تجيب متنفس الوحيد متاعها في حي التضامن هو في جنينة وهاك المسرح هذاك. الناس وراي حركة اقتصادية كبيرة تولي في, في الأرجاء وناس تجيب تنصب ثم حرفيات ثم الناس اللي يجيبوا الحلويات ما الناس تسترزق والناس تسقاط حركة كبيرة اقتصادية. العبيد هذه من أول نهار وقت يشوفونها احنا لبسين البوندروج وكلمنا باسمهم وقلنا رانا كيفكم متغشين وراو احنا بيدنا رانا نحبوا نشوفوكم تشوفوا العبيد تفرجوا فيها في التلفزة في الفيسبوك ماذا بيكم تشوفوها قدامكم لأنكم ما عندكمش الإمكانيات أنكم تمشوا تشوفوهم في كارتاج ولا في مهرجانات الدولية الكبيرة. راهو مهرجان عمره 40 سنة ومازلنا غير قادرين أن نجيبوا عروض توزن كبيرة. نعاود نقول مع كل احتراماتي الفنانين محليهم ويجيوا ويخرجوا بأحسن تصاور ورانا نخدموا في خدمة كبيرة على مستوى الكوم على مستوى التصوير على مستوى التواصل مع وحاجة أخرى مهرجان مش كما مهرجانات الأخرين كل عام نعملوا هدايا والعبيد ما يروحوش بيدهم فارغة. عملنا رحلات وعمرة وناس مشيت لإسطنبول وناس مشيت خذت كادوات السنة زادة كيف كيف معناها ما تلقاوش في برشا مهرجانات. نحاولوا باش العبيد زي ما ندخلوا عليهم أكثر فرحة ولهنا بالله نحب نحيي الشركاء لأنه والله ما يوصل ننجح كما هكا الناس الكل تتجند باش تخدم الناس هذيا المتطوعين جمعية التضامن الرياضة والترفيه الكشافة التونسية تتجند بفوج التضامن عنا زادة كيف كيف المركب الشباب في المنطقة عنا زادة الشركاء الاخرين زاد تريزي تيليكوم يعطيهم الصحة زاد معانا ريت راهو مقهى فيلوريا زاد كيف كيف اللي اولاد الحومة تصور اللي يسمع بمهرجان في اخر لحظة يقول نحب نجي نعاون
1: والله احمد
0: المتطوعين
1: يعطيكم الصحة انت وليكيب الكل. احنا حابين بالحق نحييكم وكما كنت تحكي انت وذي ما هو شعارات بل ثقافة فعلا من حق الجميع ونحكيه على واحد من اكبر الاحياء الشعبية في تونس من حقهم انه يكون فما مهرجان في فضاء نجم يحتضن خليني نقول عرض مسرحي أو عرض فني تكنيك يكون موجود اللوج متاع الفنان يكون موجود راحة الجمهور تكون موجودة وذي ما نش نحكيه فيه الأول مرة بل نحكيه على قيمة الثقافة قيمة أنه تكون موجودة دار ثقافة قيمة أنه يكون الصغير وإلا الشاب عنده بلاصة وين نجم يبدع فيها وين نجم يمارس فيها الثقافة بكل أنواعها ما نشتوى باش نحكيه على قيمة الموسيقى والمسرح وغيرها في تكوين الوعي متاع الصغير. دونك يعطيكم صحة انتوما كمهرجان صيفي انت والهيئة المديرة الكل بحي التضامن وتحية لكل مستمعينا في حي التضامن موعد من 10 حتى 16 اوت في الدورة 37 وان شاء الله يربي معاش نحكيه على نفس المشكل عام الجاي وياخذوا ميزانية معينة ويكون فما تعاون من مختلف السلطات. شكرا لك احمد حمدي هذه كانت اكتو كولتور بالنسبة اليوم.
2: اكتو كولتور
1: مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيكا فيم. خليكم معنا شوية خير يكون معنا الفنان صبري مصباح مباشرة من فرنسا نحكيو معاه على قلب سامبا جديد وساعتنا ثانية في كورنيش يكون بحذنا فنان البوب التونسي مرتضى يقدم لنا جديده في كورنيش ويحتفي بعشر سنين من المسيرة وكالعادة روبورتين كل مرة نعملو بكم دورة في مختلف المهرجانات التونسية. رجعينا

0: جديد صبري مصباحي وصلنا حتى لسبعة واثنين واربعين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فام غنى قلبة صنبة شوي خير نسمع منه كل شيء تفاصيل تيتر جديد هذايا في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحانة برشا باستقبال بحضنا هنا على موزيك فام. هو متغرب علينا وين ما نحب يكون بحضنا في استوديو يقول لي يا سامي راني مازلت في فرنسا. بكل حظ نستقبله معنا صبري مصباح. مرحبا صبري.
2: سامي شنو حوالك؟
0: شنو حوالك انت؟
2: الحمد لله ديما لاباس.
0: الحمد لله ديما لاباس. ما نصورش لاباس برشا مع اللي شفته في الكليب مع الغناية مع قلبة صنبة. شنو صار؟
2: قلبة صنبة صار قلبة صنبة.
0: فسره لي قلبة صنبة.
2: والله هو الاسم تبدل برشا مرات وقفنا على قلبة صنبة. قلبة صنبة خاطر قلبت عملت قلبة صغيرة للصنبة ولا ما هيش ياسر كونفليكي الحكاية.
0: ليه الاغنيه هذه باش نحكيوا تفاصيلها صبري. قبل هذا نشوف في الكومبوزيسيون والكلام حليم اليوسفي شفتك معاه سوغ سين ما عندكش برشا في الاحتفال ب 20 سنه تاع جولترا عملتوا ديو سيتا ما بعثكم. والمره هذه اخترت انك تغني من كلماته والحانه ما تعملهاش ديما صبري بوسكو تكتب وتلحن.
2: والله إيه نكتب واللحن ما ساعات تجيك حاجة باهية ولك تجيك هدية كما هكا من عند خوك ما تنجمش ترفضها وبلوس الأغنية تستحق كل خير دونك ما تنجمش تقول لي
0: مسجون في زمان غريب عجيب
2: عابة ثانية سوخاي
0: غابة لماني ذيب
2: نذيب خيبت ابنوني ولا ما بكيت غنيت محاني صوتي فحا حنا ماشينا صحيحة ما تريق وضاحة ما
0: صبري. الأغنية فيها برشا دي ميساج فيها برشا ديكوت حتى كي نتبعوا الكليب حكيت على العنصرية شفت زيدا جيتارة وبسكليت وشابو هزيتني اللوماج لياسر جرادي من عرش كني غالطة ولي فما الصحراء القاحلة
2: هو اي ما هو خذيه من عند سانكارا فوالا دونك سي عن اوماج سانكارا فما اوماج باتريس بولو بومبا فما لي ريفيرونس نعرفهم انا الكل اللي تربيت بيهم اللي ربوني بيهم وفما الحاجات اللي تعلمتهم توا.
0: علاش اخترت قلبة صنبة تخرج البارح نص الليل وشنو هو رمزية التايمينج اللي هبط فيها تيتر هذا؟
2: والله جات هكاكا من غير رمزية نص الليل قلت باهي نبداو نهار بغنية جديدة نبداو ثانية جديدة تاع نهار بغنية جديدة.
0: واخترت كونه تبدا زاده بكوت حاجه كتبتها في اول الكليب حكيت على الصبر صبري.
2: اي
0: صبرت برشا.
2: هي انا اسمي صبري حياتي كل وانا صابر.
0: علاش يعني صبرت
2: صابر ولا ديما صابرين احنا ديما حياتنا مش سهله ديما واحد يكون لازم الصبر ويلزم يكون باش تتعدى الامور دونك هاني صابر الحمد لله.
0: فما عركة في وسط صبري وصبري بعدت في وقت ما أعلنت الاعتزال عاودت رجعت تعاود تبعد على الموسيقى تغيب تعاود ترجع عركة في وسطك صبري في كل مرة مع الموسيقى.
2: والله نقول نبعد ما نجمش من بعد تبدأ تاكل شيء ما نجمش لازمك ترجع تعمل موسيقى معني لو يكذب عليك الميجيسيان يقول لك مبطل اي بطل ما حتى كان يبطل بيبليك ما معنيها ما عادش برشا يعمل يشوفوا العباد ما يقعد ميجيسيان في حد ذاته وفي تخمامه وفي تصرفاته وتقعد ذلك دونك خذيت عملت راحة مش أني سباتيك هي عملت أكثر من أني سباتيك ارتحت فيهم قيمت فيهم روحي شفت روحي شنو عملت قبل شنو نجم نعمل من بعد وقررت أني باش نرجع إن شاء الله.
0: باش ترجع برشا موزيكا كيما سمعنا قلبة صنبة ولا فما الفايب اللي عرفنا بها صبري مصباح سدا باش ترجع؟
2: والله هم عندي برشا غنيات حاضرين دونك نورمال مو تو باش نشد كل شهر فما غنية جديدة نورمال مو كان حب ربي وكان الأمور مشيت كيما نحبك.
0: وين باش تهزنا وين باش تغامر بالموزيكا صبري؟
2: ما عنديش ستيل معين انا سامية تعرفني ديما هذيك كيما جيت هي في الوقت هذيك وين تهزني الموسيقى نمشي معاها معناها ما غير حساب وما غير ما نحسبهاش برشا.
0: فما دي فيتورينج باش نسمعوهم؟
2: فيتورينج فما ولا فيتورينج عندي فيتورينج ان شاء الله وقاعد يحضر مع صديق عزيز عليا برشا.
0: شكونه؟
2: عليها سوربريز.
0: به قرب لي شوية.
2: تقريبا في موزايك هيك.
0: أيوة. أيوة. هاي على المباشر ده. ده وقتش في كونة ده الفيتورينج.
2: وقت لي هي صب صوتها وتبعث لي بشو صب صوتها.
0: إيه لازم هتصب صوتها نصورها على قريب إن شاء الله نسمع فيتشورينج مع صبري مصباح يكون على قريب. بي صبري نستنيوك على قريب زدا عندك حاجة في تونس شفت صبري مصباح ماتي نسل جابر فما لما بشتير شخصين.
2: مرحبا بكم مرحبا في الفلو نهار 20 أوت إن شاء الله بش نغني قلب سامبا أول مرة لايف.
0: أي
2: استدعيت شوية أصدقاء مصدي أصدقائي برشا أنا من جم استدعاهم الكل سينوتا لزمنا ثلاثة ليا لي كونسير دونك استدعيت نسرين جابر خاطر عندي معها زاد أغنية اللي هي تفكرت ما عرفش كانت عديوها في موزايك ولا
0: هي طن عديوها بعد هذي مسيرش
2: باهي مسيرش وفما مرسي زاد اللي عنا دلوني مع بعضنا
0: ونجم الراو حليم معاكم سوربريز
2: ما تعرفش لعند ربي مش بعيد
0: أنا نعرف كونه نجمي عاودي لمكم المسرح من جديد خاطر بخاتك ما وين مراوكم يصير لديو صبري بالحق توحشناك توحشنا راوك في ديسايد في تونس وقتش صبري ترجع للمهرجانات التوينسة وقتش ترجع تنتج من جديد الانتاج موجود والناس حافظ غنياتك دونك وقيت نتصور باش ترجع للسين التونسية من جديد ولا
2: والله أنا المهرجانات متربي للمهرجان إذا تكون عندك إنتاج جديد باش تاخذ مهرجان مادام ما عندكش إنتاج جديد ما تاخذوش مهرجان أنا هكا نعرف النورم من بعد بالك فما نورم أخرى ما نعرفش أنا ما عنديش إنتاج جديد تو ما نجمش نقدم ولا نطلب جديدات في في في مهرجانات معناتها هي الحكاية لي بالأقدمية ولي بالقداش عندك غنيات وعندك إنتاج جديد مرحبا ما عندكش إنتاج جديد شد داركم
0: اللي نشوفه فيه في المهرجانات مش ناس كل عندهم إنتاج جديد
2: أنا هكا نعرف أنا قلت لكم بعد كان فما حاجة أخرى هذيك ما نعرفش كيفاش الأمور تصير أنا نعرف بالإنتاج الأمور
0: باي. احنا حكينا على الرتور متاع صبري مصباح وعاودت رجعت من جديد وقلت لي خاطيك ما باش نلقاو كل شهر تقريبا اغنية صبري نحكي على الصيف الجاي ولا نحكي على الموسم الشتوي اللي ولينا نشوفه فيه في حفلات نعرف جاينا جي ام سي فما سيدا حفلات تصير في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة دونك النجم الراو صبري يرجع من جديد للعروض
2: ولا ان شاء الله كان يستدعوني انا عمري ساعة ما نرفض عمري ما رفض طلب وكان يستدعوني على رأس العين بيانسير نهزوا الراية وننوروا موزيكتنا وصحابنا وحبابنا
0: دونك فما اللونفي موجود باش ترجع للعروض
2: بيانسير هاني قلت لك ليلة ذيك عملت راحة واخرت لتالي فهمت أموري فهم شلون حب نعمل ما نعملش توقع والعمل
0: كعملت المراجعة هذية شنو الحاجة ولا الجملة اللي خرجت بها صبري من بين الأناليز اللي عملتها للباركور للوقت اللي بعدت فيه القرار اللي قرار الاعتزال اللي تراجعت عليه شنو قلت صبري
2: والله قلت لي كل شيء جاء في ساعة ومعنيها كل شيء جاء في ساعة في ساعة فهمت ما لقيتش الوقت حتى باش نفهم روحي باش نعرف روحي كيفاش كنت نعمل وما تعرف تبدأ برشا كونسيرات وبرشا خدمة واحد ما عادش عندك الوقت حتى باش تخمم في الانتاج الجديد تخمم كان باش في ليلتها شنو باش تغني يا خويا كيف وخرت اكلتيلي هاني تو عمل شوية غنيات اللي نجم نرجع بيهم ومن بعد نرجع ان شاء الله للمهرجانات والحفلات والجو
0: ورجعت لنا بقلبها صامبا تنجم تلقاها على يوتيوب صبري مصباح الكليب
2: نجم تلقاها على اليوتيوب نورمال ما تهبط نص النهار على سبوتيفاي توا ما هبطت ولا ما نعرف عليه بالك تهبط نص الليل وعلى البلاتفورم الكل اما هيك موجوده على اليوتيوب وفي تشوفوها بالكليب تفهموها خير
0: فوالا وظفت الذكاء الاصطناعي في الكليب
2: انا خدمت الكليب انا خدمت الكليب الكل بالانتليجنس ارتيفيسيال
0: ايه سي مونسيوني ديجا حطيت انت في الديسكريبسيون دونك اخترت كونه تعبر بالذكاء الاصطناعي وصل لك ترجم لك افكارك اسهل
2: ولا اسهل على الاخر
0: فما فنانين يقول لك يبقى الانسان اسهل باش نفسر له الفكره تقعد بريتو هي اوتي حاجه على الديجيتال حاجه
2: يعني حتى تو في الموضوع الانتليجنس ارتيفيسيال ما نعرفش معني راهي عمرها ما تعود العبد par exemple في المونتاج فيديو كان كنت ماكش تكنيسيان وما تعرفش لي تيرم اللي يخدموا بهم لي مونتور و باش تتعب باش تفصل الانتليجنس ارتيفيسيال باش تلك تعاود وتعاود وتعاود وتعاود اما كي تبدا هي خدمته مثلا مونتور يعرف فهمت لي تيرم اللي باش يخدم بهم يعرف شنو يلزمه يعرف فهمت دونك تولي اسهل الحكايه
0: وهذا اللي عملته اليوم صبري كون خدمت الكليب وزاد وفرت نتصور وفرت الفلوس
2: والله وفرت الفلوس هو ويني هي الفلوس مش وفرت
0: جنب اوكي دونك وفرش فلوس ما نخلوش نعمل لنا الكليب
2: ما نوفر ووفر روحي والحمد لله
0: يعطيك الصحة صبري نستنيو منك في برشا برودكسيون نستنيوك ترجع أكثر لمهرجاناتنا التونسية ترجع أكثر للعروض صبري ميرسي بوكو
2: يعيشك ونستنيك أنت بصوت صوتك بربي لا
0: به ما نبطاش هنا وأنت زاد ما نبطاش باش تكون بحثنا هنا في استوديو نتاع مزيكا فام وين ما نكلموك هرب علينا هرب علينا في فرنسا يعطيك الصحة صبري مصباح تلقاو الأغنية جديدة قلبة سامبا على يوتيوب صبري مصباح تلقاو زيدا شوية آخر ظهر لي فما بان تكنيك صغير كي نحكيو على سبوتيفاي وغيره من لي بلاتفورم يكونوا موجودين الأغنية هذه جديدة وبرشا جديد يستنى فيكم مع صبري مصباح نتصور هذه من أقرب الأغاني القلب الجمهور التونسي اللي حب الفنان هذا اللي عنده مدة طويلة نحكيو على أكثر من 15 سنة في الميدان الفني بدأت بحلمة صغيرة وكبيرة صدا قاعدة تكبر كل مرة بشوية بشوية فنان تونسي ما نجمش يبعد على بلاده حتى كان بعد جسديا لما ديما بالمخ حاضر منسي تراجعين معكم في كورنيش

0: وصلنا حتى ل 57 دقيقة. نحن معكم في كورنيش على مزيكا فيلم شوية خرمات الأخبار, يكون مع مراد دريدي. بعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية في كورنيش, ضيفنا فنان البوب التونسي بعد جولة صيفية ناجحة وبرشة جديد في كورنيش على مزيكا فيلم. مرتضى يكون معنا, خليكم معنا رجعينا. كورنيش
1: تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العاشر من سلطة عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكون من ربحين فالصيف على موزايكا فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: كاليبسو
1: Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فم, مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الحالة الصحية للطفلة الناجية من فجاعة منطقة المروج الأول تسجل تحسنا ملحوظا وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايكا, وذلك بعد تدهور وضعها إثر إلقائها وشقاقتها الرضيعة من الطابق الثالث لأحد العمارات بالجهة من قبل والديهما. ويذكر أن الحادثة الأليمة كانت قد أسفرت عن وفاة شقيقة الأصغر وهي رضيعة لم تتجاوز 6 أشهر, حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بقوة السقوط والإصابات المباشرة التي تعرضت لها. وللإشارة فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أول أمس بتقييد بالسجن في حق الأب المتهم, وذلك عقب استكمال تحريات الأولية ومواجهته بالتهم الموجهة إليها. الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية ببحر تتمكن بالاشتراك مع إطارات وعوان مركز الأمن الوطني بفندق الغلاء أمس من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنها ومحل عدة مناشير تفتيش, وذلك أثر تورطه في عمليات سلب باستعمال العنف تضرر فيها عدد من سواق التاكسي الفردي. وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن المظنون فيه كان يطلب من سواق التاكسي الفردي نقله إلى جهة برشلونة, ومع أن يتمكن من الانفراد بالسائق في خط سير معين حتى يخرج سلاحا أبيض ويجوه نحو الضحية مهددا إياه بإلحاق أذى جسدي جسيمة إن لم يمتثل لأوامره. وتحت تأثير الخوف والتهديد المباشر يجرد سائق التاكسي من هاتفه الجوال ومبلغ مالي كان بحوزته يمثل حصيلة عمله قبل أن يلوذ الجانب الفرار إلى وجهة غير معلومة. وفور إسعار الجهات الأمنية بالواقعة كثفت الوحدات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية ببحر بالتنسيق المدني مع مركز فندق الغلة من أبحاثها وتحريات المدنية, وبفضل بعد دقيقة والمسح الأمني للمنطقة تم تحديد هوية الجاني ومكان تواجده في وقت قياسي وإلقاء القبض عليها. تزامنا مع إحياء عيد المرأة الموافق ل 13 من أوت من كل سنة, تولى فريق نسائي بالكامل من الديوانة التونسية إنجاز الإجراءات الديوانية الخاصة بمنح رخص جولان السيارات للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية الرابطة بين مارسيليا تونس وجنوة تونس, وذلك على متن البواخر التابعة للشركة التونسية للملاحة. وعلى متن باخرتي تانيت وقرطاج الضلعة هذا الفريق النسائي بمهام ميدانية تتطلب السرعة والدقة بهدف ضمان انسياب حركة المسافرين وسيارتهم فور وصولهم إلى ميناء حلق الواتا. جلسة أعمال انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية نابل جمعت مختلف المصالح المحلية والجهوية للوقوف على سير الاستعدادات للسنة الدراسية 2026-2027. وخلال الجلسة التي ترأستها ولية الجهة قدم المندوب الجهوي للتربية عرضا كشف فيه عن تقدم أشغال الصيانة والتائية بنسبة تراوحت بين 80% و100% ب13 مؤسسة تربوية, مؤكدا انتهاء الأشغال بنهاية شهر أوت الجاري. وكشف المندوب أن العودة المدرسية ستشهد فتح مؤسستين جديدتين, الأولى مدرسة الفرصة الثانية وسط مدينة نابل, والثانية المعهد الثانوي ببوركبة, وهم على تم الجاهزية في انتظار الربط بالشبكات. وقد تعهدت الولية بحل الإشكال. ويذكر أن ولاية نابل تعد 360 مؤسسة تربوية تشمل التعليم الابتدائي والثانوي والأساسي والتكوين المهني. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنتاج نحو 100,000 طائرة مسيرة سنويا في خطة تندرج ضمن إعادة هيكلة قواته البرية وتعزيز الاعتماد على المسيرات والروبوتات، مستفيدا من دروس الحرب الروسية الأوكرانية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سمير حامي ودليل بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: أشد الشرف باب مالي وصلنا حتى 88 دقائق. كنتم معنا في كورنيش على موزاي كافي من سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوية. خليكم بعضنا فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. قبل هنا توتويت مع الوثاق ريبورتينج نرجع على اختتام رجل بوغابين الدولي مع الفنان نور شباب. ريبورتينج المهرجانات
1: ممكن كان عملت غنية ناجحة برشا كسرت الدنيا ما نفرحش بأكثر باللحظة هذه ورحمة بابا. والله ولولا المرأة التونسية ما كانت تونس العزيزة الغالية المرأة المناضلة والمجتهدة واللي تحب تونس فتحية مرة أخرى للمرأة التونسية.
2: منى نور الدين على المسرح بين أهلها وجمهورها في حمل في حومتها على مسرح مهرجان بوغارين الدولي. الحدث اختتام المهرجان والاحتفال بعيد المرأة التونسية. نور شيبة يغني في هالمناسبة أول مرة على مسرح بوغارين.

يوم التكريم للموسيقى والفرجة. هكا كان اختتام المهرجان. عرض الرقوبة للفنان نور شيبة سهرة تونسية بامتياز، بدأت بإيقاعات شعبية قريبة من الجمهور، ومن أول نغمة تبدلت الأجواء، المدرجات واللي تتغني مع الفنان، تردد الكلمات، تصفق تشطح في تفاعل كبير.

0: زارتنا البركة، الحب صعيب يا عمالي، يا باي حني مروح للبلاد لحبيب اللي يبغيك. أغاني يعرفها الجمهور ويحفظها وارتبطت بذاكرته وبعدد كبير من المناسبات والأفراح. نور شيبة في الحفل اختار انه يعمل مراوحة بين اغانيه الخاصة واشهر اغاني الموروث التونسي من الشمال الى الجنوب. رجوبة هالعرض ما كانش حفلة غنائية، بل عرض يجمع بين الاغنية الشعبية الايقاعات التونسية مع لوحات راقصة خليت فما حيوية كبيرة على المسرح. وبين تكريمنا نور الدين وتفاعل الجمهور مع نور شيبة، هكا بوغرنين يسدل الستار على دورته الـ44.
1: ناس الجنوب تعداش غزالي بحذاكم.
0: رسالته كانت واضحة، الفن التونسي حاضر والأغنية اللي تعيش في وجدان الناس عمرها ما تغيب.
2: ريبورتينج المهرجانات.

يا بنية نور شيبة وصلنا حتى 8:14 انتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. سلام عليكم إنما كنتوا في الاسم هاسي والفكرة هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزيكا فم بانيت لايف امتعنا شوية خطقوا على فيسبوك اي يوتيوب موزيكا فم. يكون بحضنا فنان البوب التونسي بعد جولة صيفية ناجحة هو اللي تعود بلي سولدا وطاه يجينا بجديد زادة كيف كيف نحكيوا عليه في كورنيش مرتضى لفتيتي ونخليكم تسمعوا جديده قالت هكا الغنية قالت اللي كانت اكتشفناها في مهرجان صفاقس الدولي وين اختار مرتضى يحتفي بعشر سنين من المسيرة. شوية اخرى يفسرنا علاش وشنو رمزية المسرح هذا بالنسبة لي. شفنا دوموندون مغياج بين ويبي بيركسيون وعازف بيانو معاهم زادة في الليكيب التفاصيل شوية اخرى مرتضى رجعيناه.

0: قالت هكا غنم مرتضى الفتيتري وصنحت 8:18 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فان, تابعونا على سيتنا موزيك فان فانيت وين ما كنتوا في كرهبكم سيصير ويحكم طريق السلامة الجميع على اللايف متاعنا على فيسبوك اي يوتيوب موزيك فان تتفيد قاية الانفيتي دو جور
1: كورنيش الانفيتي دو جور.
0: جولة صيفية ناجحة كانت مميزة تتزامن مع احتفاله بعشر سنين من المسيرة الفنية, أكيد فيها النجاحات فيها إصرار فيها خيبات أوقات فيها صوت ولا يتسمع بقوة عربيا زادة فيها مراجعات وبعدها فما مرتضى جديد هكا صرح مسيرة عشر سنين من العمل من الإنتاج من الحفلات هو فجري وشمة ما سمعوا كلامه والزايمر ملك العشق 2000 كتاب يا بابا وصول الأمان عليك وقمرة وقالة وغيرهم من الهيتات. بكل حب نستقبله معنا على موزيك فام الفنان مرتضى الفتيتي. مرحبا
2: مرحبا عسلامة وعسلامة الناس اللي يسمعوا فينا الكل اللي في الكايس قولوا لهم يردوا بالهم على رواحهم وعسلامة انت زادة صديقتي الغالية
0: هالغيبة
2: سامية اني تعرف اليوم الأوف الوحيد اللي عندي في الصيف
0: خفنيك
2: كمسلم خاطر ان الحقيقة معني اكثر من من من مجرد معني جوست فنان وصحفي نحن اصدقاء وانت فنانه نحبها برشا دونك متشرف برشا تكون بعدك.
0: شكرا ليك مرتضى ونشكرك على قبول دعوه موزاييكا ما غيبه على الكرسي هذايا وغيبه على استوديو.
2: والله ما عادش نحب نحكي الحقيقه نحب نغني كهو.
0: علاش
2: ما خاطر الحديث ما يجيبش نتيجه في معظم الاوقات في تونس الحديث ما عنده حتى دخل ما عنده حتى معني فائده وراء انه يزي ما حكينا فريمون معناها بالحق مش نقعد ننظروا على الناس وهكا وما هكا وفي الاخر كل حد في مخه اللي هو صحيح وكهو معناها كان نقول كان عندي حاجه نعملها وكهو
0: لا هو فما برشا حاجات تبدلوا في مرتضى شوي اخر باش نكشفوهم وباش نحكيوا عليهم في الانترفيو هذه. قبل هذا بنا احساس تجينا اليوم احساس فخر احساس فرحه بجيتنا
2: معايا نكذب على روحي كان نقول مانيش نحمد فيه ربي على النجاح اللي الواحد فيه ما بيان سور حاجة نحمد عليها ربي اما معناها في بالي بعد عشر سنين مش نلقى روحي هكا ايبانوي وكله وشيخ لا مازلت شي عن موزيكا مازلت نحب ان نقدم اكثر مازلت عندي نفس الانرجي ولا اكثر حتى اللي يستنى في الانرجي تيح نقول له مالو رزمان غلط برشا
0: شكون يستنى في الانرجي باش تيح
2: اي انسان اكيد راه عنده ناس تحبه وناس ما تحبوش معناها حتى اكل جايبتين اللي يخلك بالك تاع الانرجي تيح لا راهي باش تزيد تقوى وكا
0: وجيتنا بجديد كنا نسمعوا في آلة كلمة اللبناني مازن ظاهر في الألحان مرتضى كيف كيف نلقاو في البرودكشن مهدي غريسا وراضي شاويلي بحذنا راضي ديجا خلينا نسلم عليه عازف الكمانجا التونسي مرحبا
3: عسلامة عسلامة
2: الموزع
3: مستمعين
0: عنده برشا دي كاسكيت هو
3: اليوم كاسكيت بروديوسر مع مرتضى تجربة فخور بها برشا فرحان بها برشا بيان سور معايا مهدي غريسا في الارانجمون في البرودكسيون في الميكس والماسترينغ تاع الاغنيه جوسكو بو معناها
0: وهي الاغنيه من مهدي غريسا ومن مرتضى ومنكم كل كايكيب كانت دوموندو مارياج الويوي بيركوسيون اللي اكتشفناها مع مرتضى بالشو اللي تعملوا في العزف نتاعها تعملت خصيصا لها هي كيف جات الفكره نبدا معاك مرتضى
2: كل الحقيقة الحكاية بسيطة جدا وأنا حسيتها كبروها العبيد شوية ممكن
0: مرتضى كبرها ولا العبيد
2: ليه العبيد كبروها ممكن مرتضى حب يعمل حاجة به الإنسان يحبه ويعزه خاطر هذيك أختي وهذيك يا عشرة أني تو نرجع للتصاور ما عندي تصاور تنهبطهم بعض على الانستغرام ويوي معايا من 2017 معني نحكيه على أقل شوية من اشتر عمرها معناها فهمت دونك ما تنجمش تكون عشرتنا ديما 9 سنين وما هيش نظيفة وما هيش متاع معزة وما هيش متاع خوات وما هيش متاع دونك هذيك يختي اللي ما جبتها شامي هذي ما فيهوش كلام والأكثر من هذا أنه حتى بعد 5 سنين التالي نحكي والتحق بينا مهدي غريسا معناه يعرفوا بعضهم إني اللي عرفتهم على بعضهم ريال موم أنا خاطر عرفوا بعضهم في بروجي مرتضى دونك وبالنسبة للناس اللي ما نعرفش حاسيلو حبيت جوست معناها نفرحوها وحابين نعملوا لها اغنيه ما نجموش نكونوا ناس في 9 سنين مع بعضنا
3: سيتانو ماج للحب اللي بيناتهم
0: ولا ما حبيتوا توجوا قصه الحب هذه كانت عفويه كانت ويبي ما في بالهاش بالمفاجاه
3: هي ويبي ما في بالهاش واحدة تلموها انا تلموها غادس في البروجي وقت اللي قابلتها هي نورمالمون ما تعرفش استاذ سلم عليها وي وي سافا وينك درا شنو نبدا غاتسين كي شفتها المره ذي وي وي
0: ما حسيتش فما حاجه هكا
3: سافا وينك شنو الجو
0: دونك خبيتوا عليها خبيتوا عليها الحكايه
3: هذه اي خبي بيان سور بيان سور ومحلير فازه معناتها اللي الناس كل معناتها اونفا احنا سورتو انا مرتضى ومهدي في بالنا بالحكايه وهي ما في بالي داير كي مشي لها مهدي معناتها قلت شنو هي فاش
2: تحب
3: مش تحب شبيك شي غادي
0: وكان تتويج للقصة الحب هذيا كيما فما برشا ناس استحسنت كيما قلت مرتضى الحكايه عاشوها معاكم على المسرح قدام الاف الجماهير اللي كانت حاضره في مهرجان فيقس الدولي كما فما شكون دون والدبسي من صحفيين وإلا من ببليك يقول لك المسرح خلق للغناء مش للتراند.
2: شكون خلق المسرح سيد اللي يحكي أكا وانا يعرف شكون خلق المسرح يجاوبنا شكون خلق المسرح نتحدي مش بش يعرف يجاوب في المسألة الكلها نسبية واني كمرتضى نحترم الآراء الكل احنا تربينا على فنانين كبار كما عبد الحليم وكما غيرهم عبد الحليم نتذكر جيل تونس مش نحاول نستعمل لفظ معناه يحترم الإذاعة وكل شفناه عكس من خلال التزفير في فنانة تونسية كبيرة مش بيهم ما نقدوهوش مع خطر اسمه عبد الحليم حافظ مثلا ما نيش نقارن أما نحكي
0: وقتها نصور كان فما سوشيال ميديا رو صار نقد
2: فما أتعس من سوشيال ميديا كان قبل صحفيين اللي تربيوا عليهم اللي تربى عليهم كما الحقيقة نحب نسمي أخونا الكبير مطران الكبير ربي اللي نحترمه برشا برشا وكان عطى رأيه بكل احترام الحقيقة واني بدله الاحترام نفسه وهذا ما فيهوش كلام ولكن نختلفه معه في الرأي خطر صار تهوي ولا ولينا نحكي على ابتذال ولينا نحكي على تحدي العادات والتقاليد ولينا نحكي على سلطة الإشراف وينية معناها سلطة الإشراف اللي لقيتوا تجيبوها كان الحاجة هذوما
0: كان قاسي في النقد بالنسبة ليك
2: مبالغ فيه شوية نتصور أنه لو جاء عايش معانا لو يعرف أنه رانا 9 سنين معناها ما بعضنا لو يعرف أنه علاقتنا الكل كي تبنيت على المسرح الكلنا كسوا ويام كسوا مهدي اللي حبوا بعضهم في المسرح كسوا إني اللي عرفتهم في المسرح ما نحكي كلها في المسرح لو يعرف ممكن يصير كونستانس هذوما ينجم يحافظ على رأيه ولكن ينقص في الحدة متاع رأيه خاطر الحقيقة حسيته مبالغ في في في حقي أكثر سينو بالنسبة لي اللي عندي رؤية أخرى أني يعني أرى أنه الأغاني والفن اون جنرال معناها كلها مستوحات من كيما يا منيرة تعاملت على إنسان بالحق معناها موجود كيما ملايين الأغاني اللي تعاملوا على قصص واقعية والركح كان يحتضن في برشا حاجات يحتضن في حاجات من الدنيا وحاجات من الخيال
0: وانت يمكن قلت قبيلة كلمة كبروها أما أنت سيدة يمكن حذرت بالكبير للاحتفاء هذي ب10 سنين وكونه اليوم قلت فما مفاجأة كبيرة تستنى في جمهور مهرجان صفاقس وكانت عدى ديجا معنا الوثاق مباشرة من صفاقس
2: وستنين المفاجأة الكبيرة نحكي عليها هو أكثر من 100 متر إكرونات عملنا استراد ديزاين جديد في
0: اللعنة معرش
2: كريتو معنى
0: كنا في المدرسة
2: راو على فكرة خلي الناس تحكي اللي حضروا بالله اللي حضروا المهرجان صفاقس يكتبوا خاطر اللي عملناه طيب الناس تحكي عملنا حاجة ما صارتش
0: ونتحكي على الإخراج متاع العرض
2: كل شيء
0: سينوغرافي اللي
2: كل
0: شفناها
2: كل شيء بالملي كل شيء بالملي كل شيء كل شيء محضرين له كل شيء اللي حضرناه المهرجان كارتاج وما أسعفناش الحظ

0: في صفاقس باش نرجع نحكي على العشر سنين.
1: صار سمعني صار دوموندي خرا وفي وسط ببليك نهارتها ما في بالهم شو والله في وسط ببليك
0: ما عادين شجعوا على الحب
1: مغنيت ما تبكيش صار دوموند وباتي لي جي دوموند نتاعها تقول للمنظمه وقت اللي هي عليه معناها دونك مش خير من هكا معناها هذوما علاقات نتاع حب صادقه خاطر انسان يهبط على ركبه ونص انسان شاري الانسان اللي مقابله ويريد كل انسان يحب يهبط على ركبه ونص في ركعه مش مشكل
0: فاذا
1: يدخل بالباب الكبير.
0: لو كنت مكان مهدي ممكن تعمل نفس الشيء تتقدم لحبيبتك قدام 7000 شخص بيشوفوك الاف اخرين؟
1: والله ما نعرف كي نعيشها تنقول لك والله بالحق ما نعرفش ما نجمش بون عندي الجرأة ولا اكيد عندي الجرأة بويسك عندي الجرأة باش نغني قدام برشا عباد دونك باس اما نعملها ولا سولون الشخص اذا يستحق ولا
0: قلت الميكرو مزيك ما زلت نفرح بصحابي كل وبعد نفرح بروحي ما زلت اجل الارتباط
1: ما مش اجل الحكايه مربوطه بالمكتوب احنا حياتنا ماهيش ملكنا معناها الريتم انفيرنال معناها حتى الاولاد يقولوا لك سورتو واني بالحق معناها علي برشا ضغط وعليه برشا التزامات وكل ما معناها حتى الشخص اللي يدخل في حياتك يتظلم وميا يتظلم ويكون يكارتي هكا بطريقه غير مباشره لانني بدي ضميري انبني معناها
0: تغني للحب وما تعيشوش
1: بيه متسيلش كله ممنوع مرغوب عادي اي حاجة بعيدة يكثر الاحساس بها وهاني عايشه في غنياتي شنو المشكل
0: فرق بين تعيشه في الواقع
1: شبيك نحس متأسس مسيم يوم
0: عليش بيك وين متأسس
1: كينو معناها حالتي تسخف ولا ما زعرتش ليه
0: نسأل عليك
1: نسأل عليك
0: حب نتهنى عليكم
1: طب تهنى علينا لكم اني مشكور قول سمي متسيل شكور
0: حب نتهنى عليكم
1: اني مشكور نسمي ترى
0: انتي والحبيبة بنعرف
1: الحبيبة بالي في الدومين زي دفع عندك اخر شكور
0: فما برشا وفي الدومين ما شاء الله في الدومين وهوني في الراديو الكل نحب نتهنى عليكم
1: يا اخويا ربي يجري مكتوب الناس كل يا ربي
0: بي راضي نفس السؤال سألته نفسه ايه المرتضى تراها كيفاش ريت هالجيست كونه اليوم يصير اعتراف بالحب قدام 7000 شخص
2: انا نشوفها حاجه يستر نوبل سانسيرمون شوفها حاجه نبيله برشا تتويج نتاع عشره نتاع محبه ما بين زوز من الناس تصير في غناء في مسرح معناتها حاجه محليه على الاخر معناتها سانسيرمون
0: ويحيى الحب وحتى مرتضى سأل على الحب في صفاق سألت عمار رفيق دربك عمار جمال
1: شبيه عمار
0: هكا حكيت على هنا وحكيت على قصص الحب
1: ايه يا عمار ديما فادلك هو على وقتها اني هابت من الدروج وباش نغني شنيه وقتها حصيله فما غنيه حصيله دخلتها في الحكايه اسمعني راهو ليه العبد لله راني في الدنيا انت تعرفني انسان مستقيم وعاقل ورزين وكل سرسين راني ساعات من بون جنرال موز هذا جو به اما ساعات نعمل حاجات راه ما فيخش بروحي معناها في الحديث ولا
0: شخصيه اخرى
1: ان نستمتع سرسين نعيش ريت حياتي نعيش باش نعيش كل ساعتين هذوكم سورسين اللي ماذا بيهم يوفيهوش معنى
0: غنيت له يا صاحبي عمار في صفاقس وخلينا نرجع المسرح صفاقس ورمزية اختيارك المسرح هذية مسرح عشت فيه النجاحات شنو السر كونك اخترته هو باش تحتفي بالعشر سنين رسميا المرتبة
1: توكور ساعة في اللي ساتيستيكم تيانا صفاقس لولا معناها يتبعوا فيها أكثر مدينة يتبعوا فيها منها عباد هي أسهي مدينة صفاقس كسوة في الانستغرام كسوة في اليوتيوب دونك ناس شجعتني من نهار الأول والحقيقة يعني مدينة راهو للناس كل مش كان مدينة صفاقس مدينة سوزة زادة اللي طلعت منها وربيتني وكونتني برشا تونس اللي فيها الإذاعات وتعرفت على الرجال وتعرفت على النساء اللي قدموا لي لحياتي والمدن الكل الجنوب زادة دورنا فيه مدينة الشمال معناها الواحد مدين لكل انسان معناها قال فيه كلمه بيه وكل ام بربي جست فقط باش نرجع الموضوع جست الويوي جست باش تسكروه برا برشا ناس على حكايه التقاليد والعادات حب نقول راهو معناها هي معلومه راهي شخصيه ولكن لازمني نقولها باش الناس ترتاح شويه معناها راهو هذيك البروبوزل الثاني راهو عملوا خطبه على رواحهم وخطبها وسيه وهبط على ركبه نص قبل هذيك اما نحن حابين نبارتاجيوها مع بعضنا عاودناها سورسين وراهو عرسهم في اكتوبر معناها راهو ما فماش واحد معناها عمل دوموند دو مارياج النهار نعرس ثاني في اوت باش يعرس في اكتوبر، فاهم؟ دونك الحكايه قديمه معناها.

0: تنقوي
1: ما تفشقتش برشا كنت تعرف اللي هو
0: ليه تفشقت بسوربريزة ما هما مخطوبين خطيبة وختمها ذيك فهمة
1: واضح ايه. اوكي
0: معناها ماهيش ماهوش وقتها بطبيعة نسقنا مع امها ونسقنا مع ماهيش كيكة معناها مانيش شوف فهم برشا ناس ممكن ولا خلي عادة من فازة كيفاش هي خطر حشمة خطر اي طفلة نصورها معناها تعيش في موقف سبيسيال شوية ديريكت جيتني ليلي خاني اني خوال كبير ويوي معناها ويوي كي تحشم جيني ليلي ويوي اذا كان سير لها مشكلة سير سين والبرة مسين اني من العباد اللي تكلمهم واني فخور بهذا وعلاقتنا به يا برش احنا 9 سنين اخوات معناها فهمتش علاش بتاتر الناس اللي قاعدين يقولوا في برشا حاجات ممكن انتوما يا برو ما تعرفوش تعاشروا ممكن انتوما ما تعرفوش ممكن انتوما تنجموش تعتبروا طفلك اختكم في حياتكم يعني ليه يعني ليه يعني عندي برشا انسى كاخواتي وكي نقول ادى اي ذلك معناها ومقتنع بذلك وعايشه كان انت برو عندك مشكله انت في نفسيتك مع روحك هذيك مشكلتك
1: انت اللي غنيت والعشرة لها ناسها وكي تعاشر في اولى اغانيك نوجه تحيه لبيبي بيركوشن وان شاء الله ربي هنيهم خليني قبل ما نحكي وش نعملوا احنا فلاش باك على 10 سنين من المسيره هذه مرتضى تمنيت لو العشر سنين هذو ما احتفيت بهم واحتفلت بهم على ركح المسرح الاثري بقرطاج
0: تمنيت إيه كلمة كبيرة معني
1: حبيت
0: خاطر ممكن كان جيت ما طلعتش قبل على روح كارتاج ونقول لك أكيد من الأمنيات الكبيرة الواحد إنه يعمل مرجان كارتاج ولكن الحمد لله معني متواجدين فيه كل عام بمجهوداتنا برشا ناس تخلط رانا نتواجدوا فيه بأور فيستيفال في الفيستيفال رانا تواجدنا مرة وفرضوا علينا فنان أجنبي أكيد حبيت إنه يكون خاطر ذاك المكان الطبيعي لكل فنان تونسي باش يحتفي بمسيرته فيه حتى لو تكون مسيرة صغيرة أما بعطي لي كيما قلت لك يعني كي تشوف زياد غرسة وما أدراك وإني راهم كبار هذو محمد جبالي هذو فنانين نرافيهم كبار برشا كي نشوفهم هما ما تمش برمجتهم رغم اللي بعثوا اللي دوموند وكل نحشم على روحنا اللي نقول مش مشكلة مازال وقت
1: جاي عم جاي تعاود تقدم ملف الكارتاج
0: مستحيل لا باش نعاود نقدم مستحيل اني انسان عني ديره ولا غالبا ذاك مخي كان ريتوني نهار مره اخرى في مرجان كارتاج راهم هما كلموني راهم مرتضى معاش باش يقدم هذه في مشكله هذه بيني وبين روحي فيوش حتى لو كلف ذلك اني ما عادش نطلع عليه جمله مش مشكل لاني بعثت دوموند محترم جدا واللي جاي المهرجان صفاقس يعرف فما برشا دي تكنولوجي جدد استعملناهم عامل عرض مزيان بالحق عامل عرض في القيمة والناس اللي حضرت تعرف بعد 10 سنين ما فماش علاش بالأخص انه ما طلعتش عليه واحد جملة ما فماش بريمان ما فماش علاش بعد اللي نجيو نلقاو متوسط أعمار في 70 سنة مع احترامي الكارياريتهم ومع احترامي ما سامحني هذه بلادي تونس ثانية أولى منك معنا إذا كان أنت عمرك 70
1: أولى من شكون اليوم
0: أولى من برشا ناس جاونا من برا وكبار ياسر
1: ما يدلحنا
0: برشا أي برشا برشا برشا كل فنان تونسي أولى زياد غرسة أولى من يدل حناوي بتبيع أولى بيسر أولى من مجد الرومي زياد غرسة ومحمد جبالي زاد بلادهم يخي كرية سامحني ما فهمتش بالك كيرينها معناها بالكارية هي لا حاجة أخرى اللي تحس في نفسك يا عبيد ربي أعملوا مدير المهرجان كارتاج راهو عيب راهو عيب
2: فكرة ما تخيبش
0: ليه سيبا نورمال عامين معناها شنو هو ذي احتكار في إطار محاربة الدولة للاحتكار هاو فما احتكار المهرجان كارتاج
1: مرتضى حكيت برشا عند خليني نقول قلت مستحيل نعود نقدم ملف لمهرجان كارتاج
0: ايه عليه ما قد خاطر ما عندوش علاقه من الاخر نحب نعلم الناس راه ما عنده حتى علاقه راه تو ما يدل حنا مقدمه دوموند المهرجان كارتاج سيبوه معناها ما جربناها الفازه طلعت ما تمشي المانيات ما تخدمش
2: مش هذيك المانيات
1: ما تخلي على مهرجان كارتاج
0: ما قراوهوش اني ديجا مدام هند نوجلها تحيه كي قالت محمد جبالي قدم 4 اوراق فهمت اللي هما ما قراوش سيبو خاطر 4 اوراق هذاك الماكسيموم اللي تنجم تقدمه في السيت نتاعك يا مدام هذاك الماكس مربوطين بنومبر نتاع كلام معناها
2: يبدا في
0: معناها استنيني نكمل
1: باهي ما نحكيوش مع بعضنا مرتضى وراضي يحكي
0: نقص من تشويه شباب فما خانات تتعمر في السيت ويب نتاع مهرجان كارتاج راهي محدوده العدد في الكلمات
1: هي قالت السطر ما قالتش 4 صفحات جوست باش نوضح التصريح اللي كان من
0: المقرن
1: اليوم الندوة الصحفية كان
0: أي
1: فولا بعد وضح محمد جبالي. لكن بالنسبة ليك مهرجان قرطاج سي ملف وسكرت.
0: ليه يعني فنان تونسي وقت اللي حاجتهم بي راني موجود وكا موجود بالطبيعة مهرجان كارتاج يهمني أني نكون موجود فيه وحقي أن نكون موجود فيه. أما وقت اللي يولي ويقبله في الدوسيه تو نقدم لي دوسيه راهي ما عندها حتى علاقة راهو بالحق. بالحق سانسيرمون معناها كلام نعطي فيك في الصحيح ما عندوش علاقة. ماش دروم يقدم الدوموند إليسا قدم الدوموند تو كلام هذا ونعرفوا معناها يعني كي نحكي عندي راية معناها وعلى فكرة راهو هذا ربع الكلام عندي 70% من الكلام ما نحبش نقول فضايح مش خليها لنهار اخر.
1: اش معناها فضايح؟
0: لي فما صاير حاجات لا علينا فيها صايره حاجات في لي نيغوسياسيون مع لي زارتيست شقات وكذا لا علينا صايره حاجات خاطريني تعديو الكلهم على عيني هذوم نعرفوا معناها نعرفوا لي سيركوي الكل كل فنان عربي نعرفوا لي سيركوي نتاعو كيفاش وعلاش ومنين وشكون تكلم وشكون ما تكلمش وكل دونك ما فما حد قدم دوموند وما فماش منها الحكايه نتاع لي
1: دوموند. حتى اسم الفنانين اللي شفناهم في برمجة كارتاج ما قدم ملف.
0: العرب
1: لي
0: زامبريزاريو ممكن يقدموا ما الفنان ما يقدمش.
1: ما هو الامبريزاريو يقدم عن طريق الفنان ولا
0: واعطيني ورقه تثبت الامبريزاريو هذاك نتاع الفنان هذاك تيما يبيع 4777 كيفاش وكا.
1: حكيت على المبادئ في اخر حوار ليك مع الواثقه هنا في موزايك قلت اليوم باش نعيش فقط المرتضى ثم مبادئ وقيم كنت تمن بها اكتشفت انها ما توصلش. شنو تقصد؟
0: وي
1: كان قلت فنتو كاريما قلت فنت مرتضى وفما مرتضى جديد
0: استخدي. كنت تاني عشو مكمل المهرجان والزملاء الصحفيين زاد عطيهم الصحة يعرفوا كيفاش هي تخدي الحقيقة. أما أكيد الواحد قام مراجعات كيما تو تواصل معناها مواصلة للحديث هذايا كي نقولوا أنه مثلا قبل كنت نمن أنه باش توصل المهرجانات كبيرة لازمك تقدم فن وتكون محترم وتكون كذا ومش البوز اللي وصل. اليوم نسمع في ندوة صحفية مهرجان قرطاج أنه تمت دعوة فنانين على خاطر على خاطرهم ما نعرفش يعني كيفاش يتقالت على إليسا اش تقال على إليسا
1: قالت كلمة تراند
0: صحيح دونك بارمي الحاجات تراند كلمة كبيرة وفوها عملاقة معناها لازم الواحد كي يستعملها يرد باله منها تراند خاطر تنجم تعمل تراند برشا حاجات خايبة اختير كلمة تراند في مهرجان ثقافي في حجم كارتاج. مهرجان كارتاج هو بيدو تراند ولا
1: مرتضى ديما فما تصريحاتك الاخرى ولا انت قلت ما عادش تحب باهي نغلقوا ملف كارتاج قبل هذه ديما نحس فما كاين نوع من الرسائل المبطنه ما نفهموش احيانا لشكون تواصل فيها مرتضى فما خايبه
0: هبلت
1: هبلت ما نصورش
0: ساعات الوادي
1: حسب ما نعرفك تحسبها مليح.
0: ليه بون والله ليه كانش نحسبها مليح فمش طار الكلام اللي حكيته لك تو ما نحكيهولكش باش ما يبقاو راضين عليا وكالجو هذاك ما نحسبهاش مليح لور لا جمله معناها ليه موجهه للناس تعرف روحها معناها فهم برشا ناس كي اشوف ما نحبش ندعي لا البطوله ولا معناها دور الضحيه اني واحد من العباد كيما اي تونسي عنده ناس تحب وعنده ناس تكره وعنده ناس نعطيك اكزامبل معناها صار قدام ممكن زميلكم اللي كان متواجد في الصفاقس يجيني صحافي ويني في الندوة وسمعوه الصحفيين قال لي برس سمك شنية مشكلتك مع فلان. قلت له ما عندي حتى مشكلة مع فلان. قال لي راني سألته سؤال على نيتي. على فكرة السيد هذا صحفي راني أول مرة نقابله في حياتي. قال لي مزال حي معني نذكر لك اسمه واسأله. قال لي راه وسألت فنان آخر على نيتي على نيتو. قال له وانتي تخدم مع مرتضى بيعتك مرتضى باش تعمل لي وما تعمل لي وكذا. فالناس هذوما اللي يتخيلوا انه فما إنسان اسمه مرتضى قاعد يحفر ويخدم لهم كذا ما دام تخيلوا شيء ذاك سيكو هما قاعدين يعملوا فيه شيء ذاك. وأني كيما أي إنسان فما ناس تحبوه فما ناس تكرهوا فما ناس حطت له العصا في العجلة وفما ناس عاونته وكاو هذيك هي الحياة. معناها كان قلت نهار رسالة ما فهمتهاش انت راني نقصد بها الإكس اللي مثلا نويلي شر ولا حاجة واني نعاود نجدد الدعوة لأي إنسان عنده مشكلة معايا صافي قلوبكم الناس كل اللي يفيدوا حجره يرميها يزي فما مشاكل ما اهم.
1: مسالم اليوم
0: ما نحبش العرك نكره المشاكل من الحق نكره نحب المشاكل في الحق في الحق. معناها كي مثلا مهرجان بلادي غيظني معناها حتى اني تو لو حكيتك خي بالك معناها والله نحبهم الموظفين اللي سميناهم وحكينا عليهم الكل نحبهم تجمعني بهم علاقة طيبة على الأخر قسما هذا من بالله آه ما سبحان الله الويد هذا شأن عام تاع بلاد وساعات تغيظ وساعات كذا
1: نتصور عادي انه تغيظك مرتضاك وانك ما تكونش حاضر في مهرجان قرطاج بعد 10 سنين سمعنا فيهم برشا هيتات كنت عامل دي سولد اوت في السنوات الاخيره هذا ما نجم ينكر وحتى حد نتصور واحنا شويه خف نجم نحكيوا عليه العشر سنين من المسيره هذه خلينا نسمعوا مسموع كلامه اللي هي من اولى فوالا الاولى وواحده مليت نتاع مرتضى الفتيتي رشينا

0: اليوم كبر الصوت اللي غنى ما سمعوا كلامه، اليوم سمعوا كلامه مسحوا دموعه، والصاحب اللي خان نتصور قال لك كمان مرتضى. رحب بيك من جديد على موزايك فام. مسيرة 10 سنين تتشفيت، نحكيه شوية منها في الفلاش باك. الفلاش باك اليوم نحكيه على مسيرة 10 سنين المرتضى الفتيتي الواثق في دقة. قال لك لو تلخصها بغنية من غنياتك قلت ألزايمر، اخترت زهايمر، نحب ننسى. شنو اللي خليك تقول هكا؟
1: اسمع، مشكلتهم يجيوني ديما في ال يجيوني ديما بعد سبيكتاكل ديريكت، يبدا الواحد عشو لي ديكلاراسيون واني ما نعرفش علاش ديما بعد السبيكتاكل هكا تلقاني على الاخر، عرفت، وسونسيبل على الاخر وكل شيء، خاطر استنزف طاقاتي الحسيه الكل، معناها فهمت
0: باين حاجتي بنفس السونسيبيليتي هذيك باش تجاوبني به.
1: الزهايمر ما فيها نفسها بيان سور الزهايمر، اذا كان تخيل انت كان جيت نجم تتحكم في الزهايمر، معناها تو تستعمله في الحاجات اللي تحب تنسيهم. تصور كل انسان عنده حاجات يحب ينسيهم، معناها النسيان نعمه خلقها ربي، فمش حاجه خلقها ربي ما عنديش فايده معينه. وكاو ما لو نلخص نعرفش
0: نفس الغنيه توا وانت ماكش امي.
1: لا بكي باش نلخص بس قالت اه
0: قالت اه
1: اي وي على خاطر بوبليك الا دي وي بوبليك في الاخر، في الاخر تجاوب معانا وتجاوب مع اللي مساج نتاعنا مع الغنيات نتاعنا. جينا لي سبيكتاكل، معناها اني اكثر حاجه نشكر الناس عليها، فهم برشا فنانين كي يبداو في البيك تايم يعبيو المسارح، وكي يبداو داون ما يعبيوش. احنا راضيك تعرف
0: وقتاش كنت داون،
1: فما أعوام خير من أعوام، مش كيما 2023 كيما 2020 كيما، معناها أكيد الواحد عنده صعود وهبوط، ولكن كانت المدارج ديما معبية. هذه الحاجة اللي نشكر الناس عليها بالحق.
0: باي خلينا في الإيجابي أكثر وأكثر، نحب تسمع معايا حاجة إكستخي باش نرجع بيك نصور لمدايدة لتالي. سمعنا دالي
2: بطبيعة إذا عجبكم صوت مرتضى SMS على رقم 85 4 85.
0: 2013 انتي ستار قناة حنفال مع الاعلامي عبد الرزاق الشابي، نسلموا عليه. تتفكروا النهار هذاك؟
1: نتفكروا، تعرف ايش فاز هذه؟ اول واحد يسالني عليها زح، اول
3: سيبيا.
0: حبيت منعش شو حبيت تعمل وقتها؟
1: وقتها كنت معناها كنت تارك الموسيقى عندي بارشا، وكيك نتفرجوا عليك سوبر ستار، مانيش حاضر كريمو، مانيش حاضر على جميع المستويات، وش تعرف واحد تارك، معناها تارك الموسيقى تارك الغناء ومشيت مالغريسات، عدينا فينا الوقت.
0: ووقتها بديت تحس لي عندك موهبة لازمها تظهر لازمها تبرز؟
1: لا، وقتها بديت نحس لازم نخدم على روحي، خاطر حسيت بروحي نقص برشا والله وخدمت على
0: كان
1: روحي،
0: كان امتحان فعلي بالنسبة.
1: بعدها هي عملت الفوكاليز، وبعدها هي ترينيت وتعرفت على برشا كيما سي اي تيبج اللي صلح لي برشا حاجات في صوتي وعملت تياتر، وبعدها هي باش نعرف ناقف برشا حاجة.
0: بعد 3 سنين 2016 بديت الانطلاقة الحقيقية بالنسبة لمرتضى.
1: بالضبط، قعدت 3 سنين نكون في روحي، نفهم شنو باش نعمل شنو نحب، خاطر وقتها ما كنتش فاهم روحي شنو نحب. 2016 ما سمعوا كلامه، بديت الحكاية من أول أغنية. ولا
0: من أول أغنية، واليوم نحكيه على 10 سنين بداوا بخطوة صغيرة بغنية تكلفت 150 دينار.
1: وي
0: 150 دينار وصلت مرتضى المسارح تونس الكبرى للانتشار العربي. ما سمعوا كلامه.
1: وي بالله نحب نترحم على سي كريم اللي هو مدير البيرو، اللي هو كان الفضاء اللي احتضني في أول أغنية باش نصورها، ما توفى ما عندوش برشا ان شاء الله ربي يرحمه. هو من اعيان ولا من الاعلام الثقافه في سوسه، انسان خدم مدينه سوسه ثقافيا بالباهي، واحتضننا معناها وفرنا الفضاء نتاعو، ما خديش عليه فلوس وما نعرفش، هو صور لي كوليس، صدقني ندفع عليهم دم قلبي ونقاهم لي كوليس هذوكم، كيفاش نحطه في كاميرا في الكاريتا باش تعمل موفمون غرو، والله وكيفاش نحطه في وبعدين نحطه في كاميرا على زوز كريد نكا باش تحرك بالورقه، معني ما نعرفش موفمون عند اسم نسيتها، حاسيلو معني باللي موين هذوكم ما تتصدقش كيف تعمل كليب ديجا، هو ظاهر معني فهمت، ظاهر معني مبتدئ فهمت. وكنت وقتها ما عنيش باش نمنتج، وتعلمت المونتاج ومنتجت وحدي الكليب هذاك، تعلمت بالذمه المنتج وديجا نسيت وكيفاش كانت
0: وكان هيت مليت بالنسبه لمرتضى الفتيتي. فما فقري زاده الشاب اللي شفناه في الكليب
1: نزل يمشي
0: فوالا اللي عديته
1: لا ولا يجري تو
0: شنو قصته؟ شكونه؟ سي مرتضى؟
1: شنو؟
0: الشاب اللي عاديته في الكليب يمشي
1: فقري؟
0: ايه فقري.
1: ايه يعني هذاك؟
0: كل يوم ولا يجري يقول؟
1: ولا يجري تو مالا كيفاه؟ يجري تو
0: ما عادش فقري اليوم
1: بربي متسيعيني. نشكر برشا ما خويا مش مشكل بالله نشكر على الاخر خويا سندي الزردي وشاركت ما تسالش يا موزايك شنو عملنا ببليسيتي باش نشكر كومبورو اقوى بود برود في تونس الكل. الناس هذم كانوا سامحوني يا ملا غالب تنقل لك علاش تعطيني الحق. الناس هذم كانوا موفرين نهار في الجمعه يصوروا للي جون تالون اللي في سوسا بلاش وصوروا لي كليب فقري وصوروا لي كليب زوز ولا ثلاثة كليبات أخرين معناها مجانا وما عملوهاش كان مع مرتضى عملوها مع برشا فنانين كانوا عندهم نهار أوف يستعملوه باش يشجعوا لي جون.
0: وخدمت معاهم بعد مرتضى
1: لليوم حفلة سفيقس معايا سندي الزردي لليوم نخدموا بعضنا عملنا رايدة مع بعضنا عملنا يليل مع بعضنا عملنا الفين كتاب مع بعضنا.
0: ليه ما جبتنيش؟
1: احنا نعاشر وخويا نفس العبيد اللي عرفتها وحبيتها 90% بقت نفسها.
0: ما جبتنيش على سؤالي.
1: ما عادش فقري
0: عملت ثروة بالفن عايش من الفن الحمد لله.
1: ثروة كلمة كبيرة راه كلمة كبيرة ثروة
0: ثروة
1: ايه الحمد لله الحمد لله. واحد مستور واحد ما ناقش شيء واحد يتخيل اي حاجة ينجم يعملها هذيك والواحد زادها عنده القدرة انه يعطي اهم حاجة اهم حاجة الحاجة الوحيدة اللي على خاطرها النجم نسميها ثروة انك تنجم تمد للناس
0: وانك زادها خاصة تمن بروحك.
1: كأغنية ولا مثلا معكلم وتو داخله في 350 ألف فيو مش هيك معناها الأوبجيكتيف فما ماشيين في ماشيين بخطوة صحيحة.
0: اليوم الإنسان قد ما يشكر الناس اللي دايره بيه زاد ينجم يشكر روحه مرتضى.
1: وي وي وي با وين هذه صارت بالله وين؟
0: في ندوة صحفية في بالي سامحوني.
1: 350 وهي حصرة حصرة حسرة. سنوب دوغ قال
3: I think me
1: we're
3: not giving up.
1: الحقيقة بالنسبة لي مازال بكري باش نقول معناها مازال بكري.
0: وقتاش تقول؟ وقتاش تشكر روحك؟
1: كي نخلط الحاجة اللي في مخي. الحاجة اللي في مخي كبيرة ما عندي طموح كما نتصور ان شاء الله ان شاء الله اللي يجون الكل يكون ما عندهم سقف للطموح نتاعهم. انا انسان ما عنديش سقف للطموح وديما نقولها لاصحابي نقول لهم الامل بلاش فلوس. الامل بلاش فلوس ماكش باش تشريه بالفلوس. دونك امن بروحك كي تامن بروحك ما تخسر شيء معناها فهم برشا حاجات غاليه ما نجموش نشريوها وما نجموش نعيشوها ولكن انه يكون عندك طموح سي جراتوي. امن بروحك.
0: الطفل الصغير اللي فيك مازال يحلم؟
1: باز اكيد اكيد. نتصور الارتيست يوفى بعد ما يتوفى طفل هذاك ويولي انسانك عاقل ويحسب كل شيء ويتكتك في كل شيء. احنا ما زلنا الكلنا والله اللي كيب الكل معناها تراضي بحذنا كلها الكل كلها معناها من داخل صغار والله
3: من داخل
0: صغار
1: ما زلنا ذر.
0: ديكلاراسيون اللي كنا نسمو فيها تقال تشيريباتا فين في 2016 نوجه لهم تحية. راضي شوالي فما دي بروجي سولو برشا خدمتهم وانا كنت حاضرة في واحد من البروجي هذوما نذكر في جي ام سي فوالا كان فوالا كان مانيش غالطة. وقتاش ترجع من جديد في تورني؟
3: والله قاعد نحضر في حاجة جديدة بيرسونيل ان اوتر بروجي بيرسونيل ما عرفش وقتاش باش يخرج معناها. سينو كنت في تورني مع جروبي سيلتيكا نوجه لهم تحية. عملنا السود دو فرانس عملنا ايطاليا وباريس.
1: تحية الأولاد الكل
3: نايزو
1: وزيرار
3: شنو آخر؟
0: فما حاجة غالي حبك تقول عليها مرتضى وشنو آخر؟
1: كي باش نكملوا صيف
3: نكملوا صيف عندنا ريزيدونس ارتستيك كيسحة برشا
1: ألبوم العشر سنين
0: أيوة هاولي هاولي
3: كاسكيت بروديوسر معي مش فيرونيست.
0: ألبوم العشر سنين كيفاش باش يكون؟ فيه برشا إسبوار فيه
1: باش نحاول
0: برشا نسخ من مرتضى
1: باش نحاول نغني مع الناس اللي نحبهم. نحاول ان شاء الله الناس اللي نوجه لها دعوه تكون حاضره وتنجم تكون موجوده. تشرفني انها تكون.
0: اعطيني اسم تحب يكون.
1: صبري مصباح.
0: اي
1: مش كلام هذا.
0: انا ناكد لك باش يكون موجود.
1: لا صبري مع عقليه اخرى. يا حسره عليك عليك العبيد هذيك بنت رمان وصبري وسالم هف ناس قام اخرى متاع مونتاليتي ومتاع عقليه ومتاع بارتاج برشا أخرين
0: من نفس الجيل ولا من جيل
1: والله لا لا لا من جيل أكبر. نتمنى نغني مع العملاق لطفي بوشنيق. نتمنى نغني مع العملاق صابر الرباعي. نتمنى نغني مع العملاق زياد غرسة. هذوما كل نحب برتاجي ما نعرفش الالبوم هذي خديش يكون فيه من الغنية معنا.
0: هاي ان شاء الله
1: نستنيو نحب نحقق احلامي ونغني
0: معهم. نستنيو ان شاء الله الالبوم هذي. العودة لبنان باش تكون ممكنة ولا طول استقرار في تونس؟
1: لا لا لا لا لا لا لا النجم ونخدمه عربيا من تونس. لبنان الحقيقة بور لو مومون مازالت ان سيف الحقيقة معناها ان سيف عليا يعني ما هما الناس عايشة ولا باس معناها ربي معاهم وان شاء الله.
0: دونك توا التركيز في تونس.
1: التركيز في تونس.
0: التركيز في تونس ونستناو الالبوم 10 سنين مرتضى نورتنا شكرا ليك. نجدد لك الشكر انك تقبل دعوة موزايكا فام يعطيك الصحة ان شاء الله ديما نراوك ناجح ومتألق راضي شاويلي كيف كيف نستناو لي بروجي نتاعكم.
1: هذه كانت ريم ميرسي
0: ريم. هاي ريم معنا في استوديو نجولة تحية في الاوف. احنا وصلنا لاخر كورنيش بالنسبة لليوم قبل الاغنية دالي حاب نوجه تحية شكر كبيرة برشا لليكيب الكل في موزايكا فام. بالنسبة لي انا هذا اخر نهار في كورنيش فوالا برافو لليكيب الكل مشكل لينا. نحب نوجه الشكر تحية خاصة للواثق بالله شاكير الصحفي اللي كان معنا في الإعداد اللي كان زاد في الميدان من خلاله هو نسلم على كافة فريق القسم الثقافي لموزايكا فام. شكرا ليندا شكرا ذيه شكرا سارة شكرا يسري جديدي زاد يويو اللي كان معنا في التيران. تحية خاصة لكافة قسم الديجيتال على موزايكا فام من خلال طارق اللي معنا اليوم وسيم هادية يسري وليكيب كل سونز اكسبسيون. تحية لكل التقنيين خلودا ونوجه له تحية كبيرة برشا دليلي كامل معنا المشوار دانين وزاد سليم الصومعي كان معنا. شكرا لكل تقنيين موزايكا فام. تحية لفريق الويب وقسم الديجيتال طبق الثالث كيف كيف نبيل وأحمد وليكيب الكل بالحق سونز اكسبسيون. ميرسي بوكو نجح إن شاء الله في الموسم الجديد في سبتمبر على وعر مشروع الميسيون شنو عنا شنو عناش أكيد فتحة صغيرة جمعتين من زمان ونجح لكم. والموعد باش يكون مع صلاح الدين ساكوحي في كورنيش ويكاند في كورنيش كيف كيف وكيف كيف شاكر بسباس سيال تحق وأكيد مازالوا لي كوفيرتور مازالت برشا خدمة تابعونا على مختلف لي بلاتفورم على الأولى في تونس. باي باي تصبحوا على خير الناس كل تو تسويت موعد الأخبار مع مراد الدريدي بعد يجيكم ملك العوني في هابي أور. باي باي تصبحوا على خير.

0: موزايك اف ام يا حب راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزي تشرف اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصب على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وأكدت رئيسة الحكومة في مساهل أعمال المجلس أن الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتداخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني. وقد تم خلال المجلس الوزاري اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدود الدخل، العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية. كذلك تم الاتفاق على إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفارات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. كذلك رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي منظومة الحياة المدرسية فيسكولار نقطة إدوكاسيون نقطة تي آن والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي. أمر صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمية التونسية يتعلق بدعوة المجلس الأعلى للتربية لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أغسطس الجاري. مكتب المصاحبة بقفصة التابع لمحكمة الاستئناف بالجهة يفيد بتسجيل إنجاز هام في مجال العقوبات البديلة تمثل في بلوغ عدد الملفات المتعلقة بالعمل لفائدة المصلحة العامة 100 ملف وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز سنة وثلاث أشهر. وقد مكن هذا الإجراء 100 مسجون من قضاء عقوباتهم عبر الانخراط في أشغال ومبادرات ذات نفع عام كبديل عن العقوبات السجنية المقيد الحرية بما يسهم في تعزيز إعادة إدماجهم الاجتماعي والمهني. وتوزعت هذه الأعمال البديلة على عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في الجهة من بينها المؤسسة التربوية المساهمة في أعمال الصيانة والتجميل والخدمات اللوجستية دور الثقافة والشباب دعم الأنشطة وتأهيل الفضاء الثقافية المؤسسة الصحية تقديم خدمات معاونة داخل المستشفيات والمراكز الصحية. ويعكس هذا الرقم المتصاعد نجاح آلية المصاحبة القضائية بقفصة في تفعيل فلسفة العدالة الإصلاحية عبر تحويل العقوبة إلى فرصة لإعادة البناء ورد الجميل للمجتمع إلى جانب تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. لم تعد نحو 37% من المرافق الصحية في السودان أي أكثر من الثلث قادرة على تقديم خدماتها خلال عام 2016 وفق منظمة الصحة العالمية في ظل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب اليوم الجمعة من المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية في البلاد السماح له بمواصلة أعمال البناء في مشروع قاعة الاحتفالات المجاورة للبيت الأبيض والتي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار. وطلب ترامب القضاة بتجميد قرار محكمة الاستئناف في واشنطن الصادر في 7 من أوت الجاري والذي أيد حكما لقاض اتحادي يقضي بوقف أعمال البناء في الموقع إلى حين البدء في الدعوى القضائية. نهاية الموجز معيدكم الآن مع مالك العوني وعادل بن عطية في هابي أور مع أجمل تحيات مولات التريجيس.

Non-stop music. Happy hour. Happy hour. الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني. موزاي كفام.

اسلام مرحبا، شكرا لكم على اختيار موزايك فام 9-7 دقائق. هذه يابي ياور اليوم الجمعة 14 أوت 2026، احسن يوم في الاسبوع للموظفين. خيبا ويكاند لكم انتم، الناس الكل تابعونا كما العادة رسيت بتاعنا موزايك فام فوانات على مدة 3 سوايا كمين كما العادة يوميا في هابي ياور. عندكم برشا ربح، برشا كادوات، وبيان سور برشا موسيقى في البلايليست بتاعنا بالنسبة لليوم. عدنا في الاخراج عسلمة مرحبا، طارق في الاخراج الرقمي اهلا وسهلا. مش قاعد فهمكم تحكي ولا بلاد على شنو، ثم بعد نفهم شويه الموضوع. هذوما زوز معنا اللي يسمعوا فينا في الراديو را، وزوز مخرجين ما نفهمش على شنو يحكيوا. الموسيجي مهم جدا، عذا وفوالا به شاكر في ستوندار موزايك فاهم كما العاده. وعنا الواتساب تاع موزايك فاهم 29 513 ألف، على لكم برشا كادوات. الو ليكم انتم، ما تحبوا تمشيوا المهرجان كارتاج؟ وشكون يحب يمشي لإليسا؟ دونك عندي ليكم دو انفيتاسيون لحفله إليسا غدوه ان شاء الله. دونك 23 513 ألف، تفسركم بعد قانون اللعبه. بتعرفوا في كارتاج ممكن توا الجمعه الاخرانيه هذه الحفله الكبار جايين الجمعه هذه، دونك الديفي باش يكبر شويه. على واتساب موزايك فهم 23 513 ألف، سينو 300 دينار كاش من هذا موزايك فهم 300 دينار. اذا كان تبعث فيديو على واتساب موزايك فهم 23 513 ألف، سينو باقي الكادوات تعرفوهم، كسوا ديديكاس ولا تختار اغنيه ولا داي وتخير اذا كان ما عندكش الزهر. فوالا سينو الموسيقى تبدا توا. هابي هاور شوية آخر تسمعوا جاستن تيمبرليك وجاي زي في سوت ان تاي، تسمعوا زادا راي في وير از ماي هازبند. وتسويت خليكم مع الشاب وزي تيبسي على موزايك فاهم. الموعد شوية آخر يكون مع السهريات والخارجات بالنسبة لليلة.

سلطان يا ترى على موزايك اف ام توصلنا حتى 29 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للناس الكل. غدوة سبت أحد ويكاند باهي طقس دافي. طبعا شو عندكم لمحة على حتى طقس بالنسبة الغدوة سينو وغاية السهريات.

محمود وماريانا بريداس المتصر الفيولونيست وحمدة. نمشي والفلاموغري لتقاو أمور مع لويجي فارس بن مباركة شيان ومغراوي. بالنسبة للماجوغا الذين تلقاو هيبة بن دالية. في ليديون في المرسى تلقاو ليلى سلامة. نمشي والفلو وين تلقاو شو أكتوبوت. في البيهايف تلقاو سواري بركة مع باش ودوكي. في الكاليبسو الحمامات الليلة تلقاو لابيريتيفو مع أليكس توين دالي فاكر حريقة وسبوف. في الكوزي بار الحمامات تلقاو الليلة وايت بارتي زادة فرايداي مع برانكو ساسي وريان بيا. على فكرة في الكوزي بار كيف كيف معناها وايت الناس كل لبسة بالله. نمشيو الأوبيرا في الحمامات ويتلقاو الليلة سيلتيكا لايف باند مع ميتاز. في ذا فيمس تلقاو دي جي بيلي. في البوبو تلقاو داسك. وبالنسبة للبي دبليو في سمعوني دبليو في الحامات تلقاو ياكي. نمشي والسوسة اللي دا في تري هاوس تلقاو جنجون. بالنسبة الشو اخر عنا ولا حنا لو جاردان او كوليبري تلقاو تونتون دوبليت. وي فينالمون نحكيو على الصالون تلقاو فيها اللي دا فامي الرياحي. نكملوا مع الجولف وين تلقاو بلوم مع غرس اللاوي شامباح اي هوش.

برشا سهريات وحدي بوغي ساعات وقعد يلو وشوفيني السهرية متاع ليلة وشنية البلاصة تسعونا متاع ليلة على موزايك كافة مازال معكم حتى لنص الليل. بعد شوية باش نعطيكم بروبوزيسيون متاع فيلم ولا سيري تنجموا تتفرجوا فيه بيان سور, وعندي لكم الكادوات ساعة أخرى بالضبط من توا, ساعة أخرى بالضبط على 23500 و13000. تبعثوا لنا تصويرة وإلا فيديو هذا المعتاد اللي نعملوه, لكن خاف أفكركم الكادوات عندنا 300 دينار كاش من هذا موزايك فهم, عندنا دوز انفيتاسيون سهرية إليسا غدوة في مهرجان كارتاج الدولي, عندي لكم دوز انفيتاسيون سهرية أمينة في كارتاج نهار 17 نهار الاثنين, ونهار الاثنين زاد عندي لكم دوز انفيتاسيون الكازو في مهرجان بنزرت الدولي. ما شاء الله عندنا برشا كادوات. دونك الكونسيبت نتاع اللعبة سهل برشا, تحب تدخل في القرعة تبعث لنا فيديو اسمك لقبك وتقول شنية السهرية اللي تحب تمشي لها بشكل نجم تدخل في القرعة معنا فيديو توا تصورها تبعث لنا على السماء الفلاني الفلاني نحب نمشي للسهرية الفلانية اسمك ولقبك خلينا نمو تليفونك بشكل نجم نتحصل عليك بعد إذا كانت دخلت في القرعة ولا سينو تحب تربح 300 دينار كيف كيف نفس الكونسيبت متاع الفيديو 23500 و13000. سناك كان موجود في جربة ميوزيك لاند نحكيه على فرانسيس ميرسي وقت اللي يعاود مرة أخرى الغنية متاع ماجيك سيستم برومي جو على موزايك كيفين بعد شوية تسمعوا صابر بي عاشق مغروم وتسمعوا إليانا والتي في غريب على يعني موزايك

مرتين من اي نيد على موسيقى فهم العاشر غير بوام تعليل مثل معكم حتى النص اللي طريق السلامة الجميع سيسر وياكم واحدة واحدة تسمونا في الوتروت على 107.8 سينو اثنية توسع على 90.1. شكونوا الفيلم اللي الشخصية الرئيسية متاعو مثلوها ثلاثة ممثلين في الفترات مختلفة، ثلاثة ممثلين مثلوا نفس الشخصية؟ برشا يتبعوا فيكم السينما ويتبعوا برشا الأفلام وزيد الأفلام وبرشا متأكد منكم أنه يعرفوا الإجابة متاع الفيلم هذا يشكونوا. نحكيه بالأساس على أندرو غارفيلد وتوبي ماغواير وتوم هولند بالإكزاكتمون. نحكيه على سبايدر مان، هو الفيلم المثلوه ثلاثة ممثلين على مدى السنوات الكل. أنت إذا كنت حب برشا مارفل وعالم مارفل، الموعد المرة هذه مع فيلم موجود في قاعات السينما التونسية، هو فيلم سبايدر مان الجديد بعنوان سبايدر مان براند نيو داي، هو الفصل الرابع خلينا نقوله اللي جسد فيه توم هولاند شخصية بيتر باركر. دونك نحكيه على الأحداث هذه بعد 4 سنوات من فيلم سبايدر مان نو واي هوم، وقت اللي بيتر باركر كان ولا يعيش وحده بعد ما تمحات الهوية متاعه وذكريات أقرب الناس ليه، وخلى حياته كلها معناها كرسها للمعنى لمحاربة الجريمة في مدينة نيويورك. لكن الحياة الجديدة هذه مش باش تستمر هكاكا. سبايدر مان اليوم يواجه تهديد غامض وقوي بالتزامن مع تغيير جسد يختير قد يقلب حياته رأسا على عقب. الفيلم من إخراج داستن دانيال كريتن، يشارك كل معنا في الفيلم هذه من بطولة زينداي، نحكيه على يون جايكوب باتلون سادي سينك مايكل ماندو بيرنثال، وأيضا مارك رافلو أيضا موجود في الفيلم هذايا. المثير للاهتمام هو عودة شخصيات من عالم مارفل في الفيلم هذايا، واللي يخليه نقطة مهمة في المرحلة الجديدة من عالم سبايدر مان. الفيلم ديجا موجود في قاعات السينما من آخر شهر جويلية 2026، ويظهر لمارفل اليوم قاعدة تراهن على بداية جديدة تماما لعالم سبايدر مان. دونك نحكيه على فيلم جديد موجود في قاعات السينما اسمه سبايدر مان براند نيو داي.

نذكركم بعد اسبوع غير فاهمين طبعا عندكم الموعد مع الكادوات العشر رسم تعديل في غود لا شانس. هاي اهم شنو عندي يا ليلى؟ عندي 300 دينار كاش من ادمو زي كفام. 300 دينار كاش محترمين باهين نهار 14 في الشهر 23 513 ألف على واتساب. سينو كان تحبوا بروغرام بالنسبة لغدوة والنهار الاثنين غدوة ثم حفلة إليسا في مهرجان قطاج الدولي دورة 60 دوز انفيتاسيون للربح. أبعثونا فيديو فيها اسمك ولقبك وتقول حاب تمشي للسهرية هذه على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. سينو عندي زوز سهرية أخرين باش يكونوا موجودين في كارتاج وأيضا في مهرجان بنزرت الدولي نهار 17 حكيو بالأساس على نهار الاثنين. الموعد يكون في بنزرت مع سهرية كازو زادت نجم تمشون سهرية كازو في بنزرت مهرجان بنزرت الدولي كيف كيف نفس الكونسيبت الفيديو وتقول نحب نمشي للسهرية هذه. سينو في نفس النهار أما في كارتاج تلقاو سهرة لا ديفا المينا في أخذ فولا 23 513 ألف. شوية خلاص اسمعوا The Weeknd Daft Punk في ستار بوي تسمعوا زادة بعد شوية شاكرا خليكم توت سويت مع مايلز سميث ستار جازنج على موزايك فهم الأخبار سبور إكسبريس بزنا معكم حتى نوصل للفي هابي على موزايك فهم. مرحبا بكم في الاستماع.

خليت نشطح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليت وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيتك اشمع شيء شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ ويلموا في الجامعات وفي

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق
0: عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفيد في إجابة له عن سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا شعبة الأدب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. وأوضح الوزير في رده المنشور اليوم الجمعة على موقع مجلس نواب الشعب أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف، ويساهم في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. الإدارة الجهوية للتجارة بأريانا ترفع اليوم الجمعة 127 مخالفة اقتصادية، منها 58 مخالفة تتعلق ببيع المياه المعدنية، وذلك في إطار حملة رقابية جهوية موسعة. وأوضح المدير الجهوي للتجارة سمير بجاوي أنه تم خلال الحملة تنفيذ 402 عملية تفقد ميداني أسفرت عن حجز 3336 لترا من المياه المعدنية من أجل القيام بعملية تجارية تعتمد وسائل ملتوية على غرار التلاعب بالفواتير. شركة السوناد تنطلق ابتداء من صباح غد السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس، وذلك والذي يمتد لنحو 20 يوما متواصلا. وينتظر وفق نفس المصدر أن تتابع مصالح السوناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز صار أرضا تابعة للولايات المتحدة، كما توعد إيران بضربها اقتصاديا بقوة، في حين أكد ضباط ومسؤولون إيرانيون جاهزيتهم للرد على أي هجوم. كما أعلن تلفزيون إيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-9. وفي كلمة ألقاها مساء يوم الجمعة في مركز للشرطة والاستخبارات بولاية نيويورك، أكد ترامب أن الحصار البحري ضد إيران يمثل جدارا فولاذيا، وأضاف إذا هاجتنا إيران سنرد بقوة أكبر 100 مرة. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يوجه اليوم الجمعة انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدلا من مواجهة إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقات، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى 20 لحرب جولي 2006 التي وصفها بأنها محطة تاريخية أثبتت أهمية المقاومة في مواجهة إسرائيل. موسكو تهدد باستهداف سفن أوروبية ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد بواخرها التجارية، فيما رفضت مقترح تركيا لوقف الهجمات على سفن دول مجاورة في البحر الأسود. ففي مقابلة تلفزيونية قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن بلاده لن تبقى دون رد على استهداف بواخرها التجارية من قبل دول الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 15 أوت، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالشمال الوسط ومحلين الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، تساقط محلين البرد، البحر قليل اضطراب والحرارة في استقرار، حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: تيبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. بعد شوية نحكيه على اللي صاير بين يوسف البليلي والمولدية وبلاغ المولدية بعد تعاقد اعلان ترجي عن تفعيل العقد يوسف البليلي. بعد شوية نحكيه بأكثر تفاصيل والموقف القانوني لترجي التونسي. لكن البداية تكون بإدارة الشباب القيرواني اللي تلقات موافقة من قبل المحكمة الرياضية الدولية اللاتاس بخصوص طلبها في استعجال النظر في إصدار قرار استعجالي بإيقاف انطلاق البطولة. وتاس تفاعلت مع طلب إدارة الشبيبة وتاس راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم وطلبتها بالرد على بعض النقاط الواردة ضمن شكاية الشبيبة القيروانية. أيضا نواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلنت بصفة رسمية عن تعيين ناجي جويني كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم دون الكشف عن التركيبة متاع بقية الأعضاء اللي بيكونوا معاها في اللجنة. وفي وسط الأسبوع القادم يتم الإعلان على التركيبة النهائية للناس اللي باش تخدم مع المشرف الجديد القديم لجامعة التونسية لكرة القدم ناجي الجويني على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم. بخصوص ملف البليلي، اللاعب يوسف البليلي المولدية اليوم كانت نشرت بلاغ عبر صفحتها الرسمية أكد فيه فريق المولدية أنه الملاعب يوسف البليلي أمضى عقد رسمي مع المولدية، ولإدارة نادي المولدية تأكد أنها بتتبع الملف ومش بتتنازل على حقها في صورة ثبوت التزامات عقودية متعارضة. ونذكره مليح اللي ترجي البارح أعلن عن تفعيل العقد بعد نهاية العقوبة المسلطة على يوسف البليلي. الموقف القانوني للترجي التونسي ومدى قانونية عقد البليلي ووضعية الملاعب يحكي عليها الأستاذ كمال العروسي عن اللجنة القانونية للترجي التونسي في ميكرو أحمد عدل.
6: بالنسبة للأيان أو للجنة القانونية لتاريخ اليوم ولتاريخ الساعة اللي أنا نحكي فيها، شيء بتلي عنا كونه يوسف البليلي أمضى عقد رسمي مع الترجي الرياضي التونسي، هذا شيء ثابت. ما تمتلكه المولدية ما نجمش نجاوب عليه لأني لا أعلم ماذا تمتلكه بين يديه.
7: في صورة ما إذا عنده عقد ممضى حتى هاي شنو يصير؟
6: سيكون هناك نزاع قانوني، وحتى إذا كان عنده عقد قانوني مع اللاعب يوسف البليلي شنو محتواه وشو البنود متاعو. أنا اللي نعلمه كونه يوسف البليلي أمضى عقد مع جمعية الترجي الرياضي التونسي، عقد قانوني بداية ونهاية بجميع تفاصيله. لاعب إذا كان أمضى زوز عقود قانونية مع زوز فرق مختلفة في نفس الموسم الرياضي ينجم يكون عرضة لعقوبات بإيقافه عن النشاط، وينجم يكون عرضة لعقوبات مالية في إطار طلب التعويض اللي باش تقدم به جمعية من الجمعيات.
5: نواصل مع الترجي الرياضي التونسي ولوكاس ريبيرو بعد ما أمضى اليوم عقده بصفة رسمية مع الترجي وتم تقديم الملاعب هذا بالقميص الجديد للترجي التونسي. اليوم كانوا أول ظهور في الحصة التدريبية للترجي والعرض حضور جماهيري كبير لاستقبال اللاعب الجديد للترجي التونسي، وهذا البليلي كان حاضر في التمارين. النادي الافريقي على انتداب المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد لمده زوز مواسم حتى الموافقه جوان 2028. سيمبارا قادم من نادي الملعب المالي. ايضا تم الاتفاق مبدئيا مع المدافع المحوري زاد المدافع السنغالي مامادو دياتا 20 عام في شكل انتقال حر من نادي جرافة السنغال. إدارة نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها خوض مباريات البطولة بسبب غياب الدعم المالي من الموسم اللي فات، وكذلك تخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فنت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
8: هابي أور لثين جمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني موزي.

ليد ناس فيتشرينج جاك هالو في اندستري بيبي على موزاي كفم. توصلنا حتى للعشرة و17 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع لساعه الثانية من هابي اور. ان شاء الله نهاية اسبوع موفقة. ناس الكل تري بون ويكاند لكم انتما. غدوة عنا بروغراماسيون سيمباتيك مصباح حتى الليل. تونسكم برشا موسيقى. على ذكر الموسيقى خلينا نكتشفوا اليوم التيتر منين. سامبي سامبل كونسومبل. سيد المخرج مزروب خلي يلا نمشي عن الربريك ما عادش عنا وقت خاطر عنا برشا ربح من بعد العشرة نص متاع ليل في غود لا شانس. ذكركم انه الموعد بالنسبة للربح 300 دينار كاش من موزايك اف ام. 300 دينار كاش معهم زادة دو انفيتاسيون لحفلة إليسا غدوة في مهرجان كارتاج. وأيضا عندي دو انفيتاسيون لحفلة كازو نهار الاثنين في مهرجان بنزرت. وعندي لكم دو انفيتاسيون لحفلة أمينة فاخت في كارتاج زادة نهار الاثنين 17 أوت 2026. ولا 23 513 ألف. تبعثونا فيديوهاتكم أنتم تقولوا أنه نحبوا نشاركوا الليلة وحب نمشي للحفلة متاع فلان الفولانية بالفيديوهات مش بتصور ولا بالمساجات. ولا سينو نحكيوا على موسيقى. نحكيوا على تيتر. تيتر هذا هو تيتر راب خرج عام 1999. هو سجل عام 99 لكن خرج أوفيسيالمون عام 2001 وكان جمع كل من دكتور دري وإم إن إم وإكزابيت. نحكيوا على تيتر اسمه What's the Difference.

تيتر غير سمعتو ديجا تعرفو معروف تيتر قديم ديجا كيما نقولوا من عام 2001. منين جاء تيتر هذايا على باز؟ منين انسبيري تيتر هذايا؟ طلعوا شكون الارتيست اللي نجمو دكتور جوي وام ان ام اكزيبيت انسبيريو التيتر هذايا من عند شكون؟ شغله زنابور

1966 خرجت تيتر هذايا باسكو تو كوا من عن شارل ازنافور من البوم لا بوهيم ومن الاي بي تاع شونت باري او موان دوت انا في موان دوت ديجا لكن 1966 شارل ازنافور خرج تيتر هذايا نحكيو على التريو نتاع دوتش جوي اكزيبت و ام ان ام التيتر هذايا وات ديفرنس تسمع معنا براتيكمون نفس السامبل هو بيدو تهز جوست اسرع شويه اقل سرعه بيتو هذايا اسرع شويه اقل سرعه زادوا كلكو زيفي وخرجوا وات ذا ديفرنس على موزايك فاهم من عن دوتش جوي بعد شويه الموعد يكون مع الربح في غود لا شونس مع العشرة نص متاع ليد 23 500 و13000

Voilà, what's the difference, man? The Dr. Dre, اللي خرجت ديجا كما قلنا عام 2001, سجلت عام 99 من عند Dr. Dre, Eminem و Exhibit, لكن بعد عام كهو, جوست بعد عام كهو بالتحديد نهار 18 نوفمبر 2002 نحكيه على ألبوم اسمه Better Sweet, خرج وكان غنى فيه Sean Paul مع Blue Cantrell, التيتر ذي اسمه Breathe على موزاي كافيم, Ctrl C, Ctrl V.

0: إليسا أيامي بيك على موزايك كيف توصلنا حتى العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلام الجميع سيسر لكم واحدة واحدة. نسلم برشا برشا على التاكسيسية اللي يخدموا بالليل. احنا مزلنا معكم حتى النص الليل. مزلت برشا موزيكا تستنى فيكم بالنسبة الليلة وبرشا كادوات زادة. غروب دو لا شانس. Alors, في الغود لا شانس اليوم عندنا برشا كادوات. عندنا 300 دينار كاش من موزايك اف ام. عندنا ديز انفيتاسيون حفلة إليسا غدوة. عندنا ديز انفيتاسيون الحفلة كازو في بنزارة نهار الاثنين. وعندنا زاد ان ديز انفيتاسيون الحفلة أمينة فاخر زاد نهار الاثنين في مهرجان قرطاج الدولي. برشا كادوات سنة فيكم 23513000 على واتساب موزايك اف ام. تبعثونا فيديو تكون حاب نربح او نشارك في اللعبة نتاع الليلة وحاب نمشي حفلة فلان الفلاني بشكل هكا نضمنوا انك انت لايف تسمع فينا وكيكا نجموا نتصلوا بكم بالوقت. عملوا كيما عمل سي علي تاكسيست. اهلا وسهلا مرحبا
1: خويا مالك ربي يعاونك.
0: شنو احوالك يا خويا؟
1: الحمد لله
0: رحمة الله. صباح لاباس.
1: الحمد لله يا خويا ربي يفضلك.
0: علي تاكسيست تكلم فينا من تونس بالتحديد. انت من سيدي حسين؟
1: سيدي حسين.
0: احباب سيدي حسين الكل والسيجومي والزهروني والناس الكل
1: يرحم والديك.
0: انت قاعد تسوق توا؟
1: انا وقفت على اليمين.
0: باه كنت نجم طلع شويه الشباك اللي بحذاك على اليمين وعلى اليسار.
1: اوكي
0: مش نجموا نسمعوكم مليح والساده المستمعين ما يتقلقوش من
1: اوكي
0: من الصوت. فوالا
1: اوكي
0: عبرك شويه ما نجمش نطولوا ياسر ياسر نعرف الدنيا سخونه شويه. سي علي
1: الو
0: شاركت معنا بعت ديجا انت على واتساب موزايك اف ام وان شاء الله تكون مربوحه اليوم. سي علي انت عندك صغيرات معرس في سالي العمليه؟
1: عندي معرس عندي ولدي عمره 11 سنه وبنتي
0: 4 سنين. ما شاء الله ربي يفضلهم. وإذا كان تربح حاجة تخلي شوية وقت للخرجة ولا؟
1: أكيد جدا
0: أكيد جدا. حاضر؟
1: حاضر.
0: عندك زهر ولا 50-50؟
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
0: إن شاء الله. يلا خلينا نشوف شنو عندك زهر اليوم. الو العجلة دور. ثم تابعوا فينا على باج موزايك اف ام على فيسبوك. قاعدين نشوفوا العجلة ديجا قاعدة دور وين باش تمشي. زعما اليوم سي علي شنو ينجم يربح معانا الليلة؟ الو سي علي مزوط الكهرباء ولا
1: مزوط
0: مزوط خفيفي معناه بنزرت قرابي لك انت
1: مريقي
0: باه. سي علي ربحت معنا دوز انفيتاسيون لحفله كازو نهار الاثنين في مهرجان بنزرت الدولي. دونك كان هاك نعرف شكون باش معاك باش تمشي ولا باش تعطيهم لشكون ولا كيفاش؟
1: انا والمدام ان شاء الله.
0: انت والمدام
1: انا حبيت على إليسا ولا مينا فيخ؟
0: هذا شو قلت لي عاود لي
1: حبيت على إليسا ولا مينا فيخ؟
0: إليسا ولا مينا فيخ. بون مالوغوزمون خلينا نشوف السيد المخرج شنو يقول لي من غاديكا. فما إمكانية إنه نبدلك أمينة فخت.
1: مثال شرف إرحم والديكم.
0: إيه أمينة فخت.
1: موزايك فهم.
0: أمينة فخت. يلا دوز انفيتاسيون لأمينة فخت. مبروك عليك. المهم ما تغشش علينا سي علي.
1: إرحم والديك.
0: عايشك إرحم والديك. يعطيك الصحة ميرسي بوكو. يوصلك بعد شوية على واتساب موزايك فهم. سي علي خلينا نمشي ولسي صدر الدين. مرحبا أهلا وسهلا.
2: يا سلام.
0: شو أحوالك يا خويا؟
2: والله الحمد لله.
0: شو الأمور؟ الحمد لله. في الحمامات خويا؟
2: من الحمامات.
0: عملت غطسة ولا اليوم؟
2: اليوم لا.
0: اليوم لا ما لقيتش وقت.
2: ما
0: لقيتش الوقت. صدى الدين تخدم في أجونس دو لوكاسيون تاع كراب؟
2: إي.
0: من حمامات عمرك 36 سنة وبعد تدخل في القرعة موجودة معنا. شنو تحبذ أنت الليلة تربح لو كان تربح؟
2: نحب
0: تيكي إليسا. تيكي إليسا إليسا إليسا باه. ذكرتني الحكاية بحكاية إدم يعني تيكي تاع إدم تيكي تاع إليسا باه. خلينا نشوفوا القرعة وين باش تهزك اليوم يا صدر الدين. نبداو 3-2-1 إي أوني فا. العجلة دور العجلة دور وين باش تهزك يا سي صدر الدين. زعما اليوم تربح ديزانفيتاسيون وإلا تربح حاجة أخرى. تربح حاجة أخرى باه. عندك زهر صدر الدين ولا؟
2: شوية
0: باش نعاود لك القرعة مرة أخرى.
2: بيه.
0: هي جاتك حظ موافق وين الحق ويكاند وكذا ما نحبش الحظ الموافق نحب الرب.
2: يعطيك صح
0: داكوردو. باش نعاود القرعة مرة أخرى وإن شاء الله الزهر معاك.
2: إن شاء الله
0: سيد المخرج تعاود لنا القرعة مرة أخرى. قال لي أوكي دقيقة من زمان أونيفا. العاود القرعة يا سي صدر الدين. قدرة ربي ما تروحش يديك فارغة اليوم.
2: لا لا
0: يا سيد. سي صدر الدين.
2: نعم
0: سير. عندك زهر انت في الدنيا؟
2: قلت شوي
0: شوي. بلاك ربحت 300 دينار الليلة. مبروك لنا عليك سيد الدين. شكرا ألف مبروك. بهين 300 نهار 14 في الشهر.
2: بهين.
0: محترمين.
2: محترمين.
0: أما تجيب أحد نهار 30 خاطر غدوة كونش. سبت واحد مرتاحين نهار 30 جي في التوقيت الإداري. سيد الدين مرسي بوكو. إن شاء الله مبروك عليك. عندك ديديكاس حاجة ولا كيفاش؟
2: السلام عليكم وأنتم جماعة موزيك الكل وإن شاء الله حظ موفق للجميع بقدرتك.
0: مرسي بوكو يعطيك الساعة سيد الدين. شكرا لك وتحية كبيرة لمستمعينا كل في الحمامات. نكملوا آخر تليفونة. آخر تليفون مع مدام أنيسة. ألو عسلامة.
3: عسلامة.
0: مرحبا يا لالا.
3: وبيك عايش.
0: شنو هي الأمور؟
3: والله فرحانة.
0: فرحانة. مرحبا وإن شاء الله ديما فرحانة.
3: مساج معكم أنتوما.
0: مرحبا.
3: ديما نحب نشارك في المزايك. ديما أنا من المستمعين المزايك في خدمتي كوميرسيال.
0: ديما محلول الراديو في الكهرباء دونك طبيعي يعني.
3: بالضبط.
0: أنيسة كان فينا من أريانا.
3: من أريانا.
0: أريانا أريانا سونتر معناها أريانا جديدة وين بالضبط؟
3: مانزا
0: سانك. مانزا سانك هذا امورنا واضح. اهلا بالمانزا سانك واهلا بالسيركولاسيون تاع 17. هاي يا نيس. قانون اللعبه قانون اللعبه انه ما فيش قانون. مع القانون تاع اللعبه هذه انه ما فيش قانون. جوست العجله دور وانت والزهره نتاعك وين باش يختف. يعني كيما تنجم تربح ديزانفيتاسيون الكازو كيما تربح تربح انفيتاسيون لليسا كيما تنجم تربح زيدا ديديكاس ولا غنيه. يعني عندك روح رياضيه ولا
3: بيان سور
0: لي جيميكو مبروك. اي لي جيميكو مبروك ان شاء الله حظ موافق يا مدام انيسة. عندك صغار ولا؟
3: بيان سور
0: بيان سور. قداش؟
3: جنبي هاكا تسمع فيا
0: 17 ans 17 ans بعدك. مرحبا. شو اسمها؟
3: اسمها رغد.
0: اسمك او سامعني
3: رغد.
0: رغد سي سا
3: رغد.
0: ربي يفضلنا سلموا عليها برشا.
3: هاي
0: مدام انيسة انت والزهر اليوم وين باش يهزك؟ اي اوني فا. أنا قاعد نتفرج معك راهو مدام أنيسة نبيتي باش نكتشف معاك. عندي ليستة نتاع الكادوات قدامي ما نعرفش شنو الكادو اللي باش يجيك في في الغوت لا شانس. باهي مدام أنيسة عندك روح رياضية؟
3: بيان
0: سور. هو راهو في الأصل ربحت معنا معناها دعوة خير.
3: إي
0: مالوغوزمون. أعطيني الساعة دعوة الخير. أعطيني دعوة خير باهي مش لي أنا لأن نسمعوا فينا.
3: الناس كلها إي ان شاء الله كنا الصحه الجيده وكنا بخير ان شاء الله تونس بخير. كاو ربي يوفقهم لكم.
0: ثم دعوه باهيه نتاع فلوس اللي راهي باهيه نجم تزيدها
3: ان شاء الله يعطيهم حتى يرزقهم.
0: يا ربي يرزقكم من حيث لا تعلمون. زدنا دعوات هذوما.
3: ان شاء الله ربي يرزقهم من حيث لا يعلمون.
0: انيسه
3: نعم.
0: شو عندك تعمل غدو؟
3: انا نسيت نخدم.
0: اون برانسيب وقتاش تكمل الخدمه؟
3: انا كنا نختار ندور. اه تي مانتا وقتنا
0: خدمه نمشي مانتا. اه ماكش مربوطه بوقت معين.
3: لا مش مربوطه بوقت.
0: يعني العشره نتاع لي عادي تجيك خدمه يعني؟
3: اه لا مش العشره
0: سولون ذيك ليونيت. اه سولون انا ماكسيموم توصل مع العشره نتاع لي.
3: انا نخدم مانتا كنبدا عندي نمشي مع القناه.
0: داكو به هو غدوه
3: دو بريفيرونس
0: عفوا سلام سالتك على 10 تاع الليل خاطر قلت اسكو كوميرسيال تخدموا بالليل ولا لا زاد دونك
3: سي
0: كيسيون كاو او ميم طون زاد غدوه 10 تاع الليل فما حفله اليسا في كارتاج.
3: واو اي امنيتي انا
0: مالا مبروك عليك دو زانفيتاسيون غدوه في كارتاج ان شاء الله. مبروك عليك دو زانفيتاسيون انت والبنوته يظهر لي ماشينا.
3: اي لو بنتي تحب اليسا برشا هي
0: هو كان يطلب كليون غدوه 10 تاع الليل. سامحني ما هوش موجود غير مبرمج بالشبكة.
3: يا لالا محلى برنامجكم
0: يعيشك. ميرسي بوكو ان شاء الله مبروك.
3: محلى تونس.
0: عملي ديديكاس مالي انت صرفت صرفت
3: عبيد والله العظيم والله فرحتوني اليوم والله محليكم.
0: اعطيني ديديكاس شكون سلم
3: بنتي الوليدي ربي يفضلهم لي ميزاني اللي يخدموا معايا الكل احبابي اصحابي وانتم زيد ربي يوفقكم ان شاء الله من حسن الى احسن يا ربي.
0: عايشك غدوة دونك على بكري يا للا. اسمعني شوف نصيحة نقولها لك نصيحة نصيحة. أنا خدمت أكثر من أربع سنين في كارتاج ونعرف شو معناها غدوة. من المستحسن تخرج مع السبعة تاع العشية.
3: آه لطفي
0: زاسوم لعند عارفين حتى السبعة تاع العشية باش تلقى الصف راه باش تبدا فيها فاهم وفي بالك. دونك شوف سبعة تاع العشية من أن ننصحك تلبس بدري زيادة وتلبسش حاجة تخليك واقفة برشا في الصف. فهمت؟ متساج بيشارك الكوسانات وكذا متاعكم ومشي أنت وبنتك كيفش مشي ولا إليسا على بكير ودبكم السيركولاسيون وبربي السادة المستمعين اللي يمشيوا الكارتاج ديما للفستيفال قسموا اثنين جماعة تجيب من لاك دو وين المول وجماعة تكمل من ثنية المرسى باش هكاك على الأقل على السيركولاسيون تخف مش تقابلوا بعد في الرومبوان الأخراني في كل الأحوال. المهم مدام أنيسة مبروك عليك دوز انفيتاسيون. شكرا لك يعطيك الصحة. تحية كبيرة لك كل مستمعينا في المنزة 5 6 7 9 1 2 كل الأنواع كل الألوان كل والأرقام الكل كل عادة تشاركوا معنا بارتي من على الاثنين أو توكا على 23 513 ألف. دونك نعاود نذكر سي علي الرحوي هما هو ربح ليزانفيتاسيون تاع كازو يا أخي قال واش خاصك نزل مدام من فيخت نهار الاثنين. دونك سيد المخرج وافق وقال أوكي المخرج بيان سو نحكيو على ديجيتال باش نجمو نعاودو الروم الأخرى. دونك ربحنا ليزانفيتاسيون نتاع أمينة فيخت في كارتاج. دونك شو قدر لكم دو زانفيتاسيون نهار الاثنين نتاع كازو في بنزرت اللي هي الانفيتاسيون اللي ربحوها 9 نتاع لي دوبا تبدا ليميسيون تاعنا باش نربحوهم ديريكتومون نهار الاثنين. أول واحد باش يبعث ميساج نهار الاثنين حسيت ثم جماعة تعمل ريفيات تظهر لي 9 نتاع لي إن شاء الله على واتساب موزايك اف ام نبعث لكم لي دو زانفيتاسيون بار واتساب لحفلة كازو في بنزرت. سينو سي صدر الدين ربح معنا 300 دينار ومدام أنيسة ربح معنا دو زانفيتاسيون لحفلة إليسا غدوة في مهرجان كارتاج.
4: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل هوت سيليكشن باي دلي بن احمد.
0: دلي بن احمد اليوم اختار مجموعة متاع هيب هوب امريكانية اصلا من اتلانتا في جورجيا. اختاروا انهم يمشيوا للديرتي ساوث جي فانك سول نيو سول الروك كرانك ار ام بي وجاز وغيره من الجانغ هذوما الكل. نحكيوا على مجموعة اسمها اوتكاست. اوتكاست اللي بدت الموسيقى من عام 1992 قعدوا حتى 2006 من بعد عملوا بوز ورجعوا عام 2014. نحكيوا على مجموعة ناجحة بأتم معنى الكلمة هو الاختيار نتاعنا بالنسبة لليوم اوتكاست من عند دالي من احمد في اود سيليكشن. مازال معاكم حتى للنصف اللي ساعتنا الثالثه باش يكون فيها برشا موسيقى الكيتش وبيان سور نحكيو

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أن الحكومة تعمل في إطار النصوص القانونية والترتيبية الجديدة على دراسة وضعية المتعاقدين في القطاع العام والوظيفة العمومية، بما يسمح بتعزيز الاستفادة من خبراتهم وتثمين كفاءاتهم، وذلك في ردها على أسئلة كتابية موجهة من أعضاء مجلس نواب الشعب. وقالت الوزارة في ردها: اقتضى حسن سير العمل بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية للبحث العلمي ودعم الموارد البشرية العامة بها انتداب أعوان من حاملي شهادات جامعية وأعوان بمستويات تعليمية مختلفة للعمل بوحدات ومخابر البحث ومدارس الدكتوراه ووحدات الخدمات المشتركة للبحث ومشاريع التعاون الدولي في مجال البحث والتجديد بالاعتماد على عقود إزداء خدمات. وتم تكليف هذه الفئة الهامة من الموارد البشرية بالقيام بمهام تقنية وإدارية ولوجستية ضرورية لضمان سير مرفق البحث العلمي واستمرارية هياكل ومشاريع البحث. محضنة المشاريع الناشئة حمامات فالي هاب تنظم مساء أمس الخميس لقاء بمقرها وسط مدينة الحمامات بولاية نابل، جمع بين عدد من أبناء الجالية التونسية بالخارج من أصحاب الأعمال والخبراء والأساتذة الجامعيين وعدد من الباعثين الشبان، خاصة من أصحاب المؤسسة الناشئة أو الطامحين لبعث مؤسسة ناشئة، وحرصت خلاله على المساهمة في دعم الصلة بين الباعثين الشبان وأبناء تونس بالخارج. وأبرز مؤسس محضنة المشاريع الناشئة أن تنظيم اللقاء يتنزل في إطار تظاهرة شهر الجالية التونسية بالخارج التي تنظمها جمعية خريجي المدارس العليا بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، والتي تتواصل من 15 من جوليا إلى 15 من أوت الجاري، وتهدف بالخصوص من خلال الأنشطة المنجزة في إيطاليا إلى تدعيم العلاقة بالجالية التونسية بالخارج وتشجيعها على المساهمة في دفع ديناميكية المنظومة الاقتصادية ودفع الاستثمار والابتكار في تونس، خاصة وأن المحور الأبرز لدورة 2026 من هذه التظاهرة هو بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. القناة 13 الإسرائيلية تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذ هجوم جديد في سوريا طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تنفيذه، في تطور ربطته القناة بمساعة تركية متسارعة لتعزيز النفوذ في سوريا وبالتقارب المتنامي بين ترامب ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان. وحسب القناة، كثف أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة تحركاته لتعزيز النفوذ التركي في سوريا بموافقة الرئيس السوري أحمد الشرع وبدعم من الإدارة الأمريكية. وأضافت أن إسرائيل على خلفية هذه التحركات طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة إضافية في سوريا، غير أن ترامب أوقف العملية خلافا لما جرى في مناورات سابقة. تكشف الطائرات المسيرة من طائرات MQ-9 ريبر الأمريكية عن جزء من المفارقات المحيطة بحرب إيران، فرغم كلفة تصنيعها العالية فإنها لم تحدث فارقا حاسما في الصراع المحموم من أجل السيطرة على ضفتي مضيق هرمز، حيث تحول الممر الملاحي إلى مصيدة لهذا السلاح بمسيرات إيرانية رخيصة. وفق تقرير حديث نشرته صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين مطلعين، خسر الجيش الأمريكي نحو 25% من طائراته المسيرة من هذا الطراز، والتي يمكن أن تصل تكلفة الواحدة منها إلى 50 مليون دولار. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وعدان في هابي آور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: في تونس
2: هابي أور لثين الجمعة من 9 إلى 9 الليل. مالك العوني، موزايك FM.
0: الميكس.

0: هذا الكيتش باي سليم الميكس اللي سمعتوه من أول ساعة الأخرانية من هابي أور على مزيك كيف أمتى ولا 11:27 دقيقة.
1: هابي أور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: ويكان باش يكون دافي برشا ان توكا سبت واحد نحكي على درجة حرارة باش تكون في حدود 36 درجة مئوية في تونس العاصمة. وأكيد نشراتنا الإخبارية كل ساعتين تلقاو لمحة على حالة الطقس بالنسبة ليوم غدوة بعد غدوة. ان توكا المواعيد الإخبارية متين على رأس كل ساعة على موزايك كافيم. بعد شوية الموعد يكون مع جينيراسيون اليوم باش نرجعوا بكم لسنوات الألفين. شنية الموزيكا اللي كانت ضاربة؟ نحكيو على الموزيكا متاع الكلوبينغ بالأساس. باش نسمعوا بعد شوية تيستو أرمين فان بيورن ومجموعة كبيرة من الأرتيست اللي سنو فيكم شوية آخر في جينيراسيون على موزايك كافيم. قبل هذا خليكم مع كيلفن هاريس وديسبلايز في How Deep Is Your Love على موزايك كافيم. هابي أور حتى نوصل ليه.

حريم من عند شيرين محمد حماقي وصلنا حتى ال 11:34 دقيقة. موعد نحبه يوميا هو موعد جينيراسيون نحكيو فيه على الموسيقى. جينيراسيون اي بان في جينيراسيون اليوم اخترنا نرجعوا بكم لسنوات ال 2000 نحكيو على الموسيقى نتاع الكلوبينغ وقتها وبيان سور سما جونغ كان ظاهر برشا وقتها اسمه ترانس ميوزيك. ابار ترانس عندنا بلاي ليست خارق العاده سنه فيكم اليوم. بعد شويه باش تسمعوا التيتر الاولاني اللي هو تيتر اسمه تشيلدرن على باس تسجل عام 95 لكن التوندونس كانت في السنوات ال 2000 عاود ضرب مره اخرى. التيتر هذايا من عند روبرت مايلز اسمه من البوم دريم لاند اسمه تشيلدرن. شويه تسمعوا زادة أرمين فان بيورن في In and Out of Love. التيتر خرج في أوت 2008 كولابوراسيون ما بين أرمين فان بيورن مع شيرون دين أديل. هذه بالنسبة للتيتر الثاني. أما التيتر اللي هو تصويت على موزايك كيف نحكيه على الباترون ممكن ديجيت اللي جينيراسيون اللي سبقتنا يعرف وش معناها تيستو. إي بان تيستو كان موجود في تونس في وقت من الأوقات وكان عمل كونسير لايف وقتها في الحمامات أفريل 2005 يخرج تيتر اسمه أداجيو فور سترينجز على موزايك كفام. 11:07 مازال معكم حتى نوصل للموسيقى نون ستوب جينيراسيون.

شكرا من عند روبرت مايلز على موزايك فام في جينيراسيون. اليوم اختارنا نرجع بكم لسنوات الالفين وايضا سنوات التسعينات. وشي ممكن الموسيقى اللي ممكن كتخرج عام 95 تضرب بعد 10 سنين ما نستغربوهاش. هذا اللي صار مع الغنية هذه غنية تشيلدرن روبرت مايلز. ما زالت الموسيقى نون ستوب على موزايك فام في جينيراسيون. باش نمشيو للتيتر اخر خرج في جوان 2006 26 جوان 2006. نحكيو على الارتيست اللي هو فيد لو غران. نحكيو على معنى او فيدي لو غران اللي هو يعني دي جي هولندي برودكتور زادا ويعمل ريميكسي اون بلوس يعني ريميكسي موسيقى موجوده ديجا. وتيتر هذاك يخرج عمل ضجه كبيره اش 24 يلعب في الكلوب الكل في العالم. شوي اخر بتسمعوا زادا تيتر اخر من عند جورو جاش بروجكت انفينيتي 2008. عليكم تو مع بوت يور هاندز اب فور ديترويت على موزايك اف ام. فوالا كانتكم بروبوزيسيون 23 513 على واتساب.

Infinity 2008 او 2008 من عند Good Josh Project. وصلنا حتى الاخر هابي اور بالنسبه اليوم. ميرسي بوكو لتابعتونا, شكرا لكم على تفاعلكم تاعكم على واتساب موزايك FM 23513000. بعد شويه موعد اخبار نص الليل مع مراد الديدي. قبل ذلك خلينا نعمل ديديكاس. ديديكاس يجي مع عند صديقنا طارق معنا المخرج بتاعنا على باج موزايك FM. يحب يهني خوه صديقه يوسف المسلمي. سلموا عليه برشا يوسف, بعد ميلاده ما نعرفش قد يعمل عمر اليوم, ما يعرفش ولا هنا صاحبه ما يعرفش قداش عمره, ما فما حتى اشكاليه. هبي يقول له هابي بيرثدي اقوى انجينير. دونك هابي بيرثدي للناس المولودين نهار 14 اوت ولا 15 اوت زاد عليه هو بعد نص الليل بشويه. تحيه كبيره لكل فريق موزايك FM معنا, زاد شيك معنا في الستوندار كملوا اخر تيتر بالنسبه للجينيراسيون. يجيكم من عند اكسويل سيباشن جروس وستيف انجلو ليد باك لوك. نحكيوا على تيتر من البوم انتل وان, خرج نهار 10 ماي 2010. التيتر اللي عمل ضجه كبيره وتنجموا تتفرجوا في سوسيشن وايت وقتها في امستردام, وكانت تلعبت لايف مع سيباشن جروس اسمها Leave the world behind on Mosaic FM. قبل غدوة اسمع الأخير.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. نظر مجلس وزاري مضيق انتظم الجمعة بقصر الحكومة بالخصرة بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. كما تناولت تدخلات الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من اكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برامج السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. الإعلان الجمعة عن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق أمر صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن رئاسة الجمهورية، والذي يضم التيجاني الجماطي، يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيدة، محمد لهيب علاني، محمد سيف الله بن عبد الرزاق. وفق الأمر يعين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، فيما يدعى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري والموافق ليوم العلم وفق الأمر عدد 105 لسنة 2026. المرصد الوطني للطاقة والمناجم يفيد بارتفاع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهما يعكس وفق تقديره استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات. في أخبار العالم، في اليوم 59 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 168 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية تقول أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد أبدوا صدمتهم من سرعة تعافي إيران عسكريا بعد حرب عام 2026. من المقرر أن يستمر تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بالجزيرة الصقلية حتى بعد ظهر السبت بسبب الرماد الناجم على النشاط البركاني المستمر لبركان جبل إيتان، والذي أدى إلى إلغاء أو تغيير مسار مئات الرحلات الجوية خلال الأسبوع الماضي. وكالة رويترز تنقل عن 4 مصادر قولهم أنه تسنى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهينة أمريكية كان محتجزا لدى جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الغربي بإفريقيا، وذلك بمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.